0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين، سهريتنا مازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على غازي وريان اللي يسمعوا فينا في خزامه. سهير تهدي غنيات الليل لرجلها محمد واولادها مريم وعزيز. ايمن يسلم على الغاليه ميسا. فاروق يهدي غنيات الليل الايه. وانتم ايضا كان عندكم اهداء او رساله للغالي عليكم، على ذمتكم الاس ام اس على 85 990 والى الواتساب على الرقم 48 155 ألف.

0: antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 ألف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

برونتين. رجعنا معكم من جديد في البرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نجدد تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا ومنهم أمير وصفيان ومروان اللي يسمعوا فينا في المهدية. هيبة تهدي غنية تليلة لكل العائلة في سهلول. منيري سلمان الغالية أسمى بيقولها ربي خليك ليا. زبير يهدي غنية تليلة للغالية سميرة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة لذمتكم الواتساب على الرقم 48155000 وإلى الاسماس على الرقم 85990. وتوا خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: Mr. Lover.

جوهر هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من البرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة ديما على موجات الجوهر FM. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

0: جوهرة اف ام.
1: Rugby, rugby, rugby, I'm not serious.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. سواق شاحنات نقل المحروقات في إضراب عن العمل بداية من اليوم. وترامب يتوعد أمام الأمم المتحدة بإبادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يخوض عمال نقل المحروقات بداية من اليوم إضرابا كانت دعت له الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000، وذلك على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق 2 من مايو 2019 وفق ما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي قد شدد على أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 من أوت 26 و2000، لافتا إلى أن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 من سبتمبر 26 و2000. وفي المقابل، أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات وأيضا محطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة، ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر 26 و2000. وأفادت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف في بيان يوم أمس بأن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية، معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. هذا واعتبرت أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد وفق نص بيانها. أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الأربعاء. وقالت الجامعة في بلاغ لها أمس أن قرار تعليق الإضراب جاء إثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب، من بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية والمحافظة على الحقوق المكتسبة ومواصلة تمتيع المتقاعدين بالتأمين الجماعي عن المرض. قررت اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها أول أمس عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ومدى احترام الأجل والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية في اللجنة. كما ستتطرق لجنة الاستماع إلى إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. دعا دوليا الآن نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس للقول أن الحرب على إيران حال دون حصول طهران على السلاح النووي، وتوعد بأن يبيد الجمهورية الإسلامية إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. ورغم توقعه بأن تتوصل إدارته إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر القادم، ترامب يدعو الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران اقتصاديا لدفعها إلى طاولة المفاوضات. ومنظمة الطيران المدنية الإيرانية تعلن إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي، في ظل تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات لشركات الطيران الإيرانية. ونقلت وكالة تسنيم أمس عن المنظمة أن إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو مطار النجف، مؤكدة استمرار بقية الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجداول المقررة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

وانتفع نية تحفه يا داخل قلبي دخله حبك سحلني سحله الناس في عينيا مره انت العسل يا نحله.

جوهرة اف ام الدنيا وفيها. I've seen the devil dance on set.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 23 سبتمبر 2026 الموافق ل 12 ربيع الثاني 1448 للهجرة. ما يميز طقس هذا الصباح درجات حرارة تقريبا في استقرار، هذا ما نلاحظه، وحتى إذا كان فما انخفاض في بعض الولايات فهو بدرجة ولا درجتين، هذا ما يلاحظ في بداية هذا اليوم. الأمطار باش تتواصل، فما نزول أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات، والحرارة تقريبا كما قلت لكم في استقرار، وباش تتراوح القصوى بين 27 و35 درجة اليوم. هذا ما يميز طقس اليوم. وما يميز أيضا اليوم حياة المواطن التونسي هو الإضراب، موجود ماهوش موجود، متاع المحطات، مش محطات البنزين، هما المحطات البنزين وبشوف عليهم ليسونس باعتبار الناقلين معناها لشوفور هذوكم سواق الشاحنات الكبرى اللي تنقل المحروقات هذيك، داخلين في إضراب هكا ولا مر، يأكدوا الإضراب. لكن البعض منهم راهو الآخر يقول احنا باش نخدم كياسات معبية، صفوف موجودة، وال كيفاش الكيوسك كيسات معبي امام الكيوسك بطبيعه الحال في انتظار كونه يصبوا ليسونس، متخوفين اليوم وغدوه ما فماش ليسونس، ولا انعكس على النهار الثالث، معناها باعتبار اليوم وغدوه ما فماش ليسونس، وقت اللي باش يرجعوا للخدمه باش يوصلوا في نهار هذاك دونك ماهوش الصبحيه نتاعو، ويمكن يفوتوها شويه باش يعبيه وغير ذلك، فبالتالي يقول لك 3 ايام تقريبا دون ليسونس التونسي متخوف. على كل باش نتابعوا هذا الموضوع ونشوفوا مع المواطن وايضا مع الخيان اللي كارهم، معناها تحل المشكل، لانه يعني فما عرفنا كونه فما جزء كبير من الحل لقاتو الوزاره، علاش ما تطبقش، علاش شدوا صحيح البعض من الخيان في الاتحاد والا من السواق في هذا الاضراب، فما ناس بدات تاخو حتى في الكارت، معناها شو اسمها هي البطاقه نتاع المعالجه نتاعها، وتحل المشكل، لأنه كان ما عندهمش الكنا مصابين عليهم، ما عندهمش سنساس، عندهم الحق باش يحتاجوا، لكن منش عارف الظروف ما خلتش هذا الإضراب بنفوا بورتوت نحسمه فيه وينتهي نهائيا. تو نرجع بالتفصيل على كل هذا. هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين اللي هي حسن حسين، وزادة راي تحل كل البيبان، وكان لزم مش بابك المسكرين أمام شكون، أمام مرضي الوالدين، والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد، الانطلاقه تكون على بركة الله في حصتكم اللي تتواصل بيكم ومعاكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، واليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الفرقان بصوت المقرأ الشيخ ياسر الدوسري، بشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. ومرحبا بكم في ماتينالكم في صباح الورد اللي يتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. نقولوا صباح الورد للخليفة متاعنا. وين
4: صباح الورد حاتم مروى شباب في السوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة اللي شادين الطريق، نقولوا إن شاء الله يوسف سالمين سيسر واحم ديما في الطريق. الحذر ديما واجب في السياق، السرعة لا، وإن شاء الله الناس كل توصل لباس.
3: الصورة في خصوص المحطات متاع البنزين، مروة عطتني صورة طلبت بكل لطف من سائق سيارة الأجرة سي سفيان يعطيه الصحة، قالت له تتعدى تو الكيوسك هنشوفوا شو الأمور. الكيوسك اللي تعديت له لقات أنهم الكاميونة مزيد كيف جات وصبت 3000، قداش من 1000 ثبت 3000 لتر من الليسانس. فما كيوسكات جوهم الكمين وصبوا، فما دي كيوسك حاطين ما عادش عندنا ايسونس، وفما بعض الصفرة وقل من البارحة شديد الصفر أقل من نهرات الفارطة، ولكن لا بانيك هذه مازالت موجودة. العباد باش يقرفوا مش يقرفوا، فما زوج شركات هما باش يقرفوا والباقي لا. الاتحاد شد صحيح في الجريف، الاخرين مش شادين صحيح حاسين.
4: على كل حال احنا بين بيان مبين، الاتحاد النقابة متمسكة بالإضراب، ما قالتش راهو تم إلغاء الإضراب. هاك شفنا في البنوك تم إلغاء الإضراب، كان بريفي اليوم إضراب في البنوك،
3: وقع إلغاء المؤسسات التأمين، وبعد القرار ما لقاو حلول مع بعضهم يزون أروندي ليزونغل وصبا.
4: هذا هو بالنسبة للإضراب الشاحنات نقل المحروقات مازال قائم الذات. نحكيو
3: ما فما اللي يخدموا خليفة، فما اللي يتلي
4: أي نظرين، نحكي النقابة كنقابة. ثم ناس واضح ما مشاوش في الإضراب ومعناه
3: اللي تسويت وضعيتهم
4: يبدو هذاك اللي تم في هذا. ثم شركة أجيل ديما تخدم التزويد، هذاك مستمر في كل الحالات،
3: كالمرة في عجيل في طنبك المشكل،
4: هذه حقيقة زاديه باش نقولوها.
3: صف عادي 3 4 5 10 سيارات مو تتعدى، صف عادي وعجيل كان موجود،
4: هذا موجود فوالا. ثم كيوسكات وفاه منها عندها ليسونس واضح زاد شفناها يعملوا معناها كل اللي بارير هذوكم ويسكروا معناها الممرات
3: البلاستيك اللي يقطعوا
4: ثم كيوسكات موجود فيه. هذا كله تو نرجعوا له احنا في الريال بلون ان شاء الله.
3: باهي نشوفوا احنا ساعه الفلوس، خذ الفلوس باش نجم تعبي ليسونس وتنجم تقضي تشري طماطم زاده، فهمت؟ ريت واحد صاحبي مره شري كعبه طماطم، سلته علاش؟ قال لي غالي.
4: وقليته فرانسيس هذاك كعبه طماطم ما انا بكعب
3: حسب الجديد خلصينا في تاريخ 21 سبتمبر عندنا 658 مليون دينار، وهذا مفهوم باعتبار بدينا نخلصوا في الاشهاري. الموجودات صافية من العملة الاجنبية بتاريخ البارحة 22 سبتمبر 24700 مليون دينار عندنا. بايام التوريد بقينا في 97 يوم.
4: باهي باهي ديما كي بقينا عدنا ديما الافاق باش نطلعوا ان شاء الله.
3: ان شاء الله نرجع لترو الشيفر هذا ما نتمناه، وضربه واحده نلقاو غدوه مثلا 100
4: ان شاء الله.
3: الاوراق النقديه اللي قاعده متداوله في السوق بدات تنقص تدريجيا والحمد لله. بتاريخ 21/9 معناها 21 سبتمبر عندنا 29753 مليون دينار. الدولار باقي طالع، والله يهد ان شاء الله ويرجع يتعقل الاخر. والله دي دعوه نسمعها من الكبار اني مش نستعملها يا اخوي،
4: ان شاء الله
3: ان شاء الله يتهد
4: ان شاء الله يتهد.
3: 2939.5 خليفه ماني بلا رونديسمون 2940 مليم.
4: ياسر
3: اليورو تراجع نسبيا لكن قاعد يربح في بعض المليمات، ربح زوز مليمات فاصل 8 حاسيله، ولا 3372 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 3373 مليم. على المنطقة اللي هو فيها مازالوا 7 مليمات خسرهم، معناها ميسيرش نربحهم شوية باش نواجهوا به مع الدولار اللي قاعد يطلع. هذه أمورنا المالية. أمورنا الإخبارية شعنا في الماتينال من فقرات إخبارية ومتابعات وغير ذلك كما تعود تمروا كل ما يتعلق بحياتكم اليومية باش تلقاوه في الماتينال. ناخذوا افون جو في اون بريف مع خليفة بن سال.
2: اون بريف اون بريف اون بريف
4: هذا هو حاتم. باش نرجع على اضراب المحروقات اللي هو يتأثر مباشرة به وضع الكيوسكات، وكيفاش العمل على تلافي المشكل هذا بالنسبة لطالبي هذه الخدمة. بشكون معنا السيد الرئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل بالهاتف الريال بلونسي خالد بتين. طبعا الموعد القار كل يوم أربعاء مع الخبراء المحاسبين سي حسام الدين بوناني، باش نرجعوا طبعا للاستحقاقات المطروحة اللي تهم المواطنين الشركات المؤسسات الجميع يعني تقريبا في الموضوع هذا
3: بالتعاون مع مجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسية.
4: التونسية نعم. طبعا المتابعات مش تكون في المرسى، باش تكون في باردو، باش تكون المتابعات فنية كذلك، واللغط اللي قام بين الشاب عماد الغيلوفي والفنانة رحمة رياض الفنانة العراقية اللي حضرت قلت البارح في كارتاج بمناسبة مهرجان التلفزيون والإذاعة العربية وغنات هناك، ثم إشكال كبير وقع ويبدو أنه ثم صراع حول أغنية تعود إلى الفنان، ويقول أنه ثم إشكال في أدائها من قبل الفنانة.
3: هي ما خدتهاش، هي قالت باش نغني أغنية تونسية، معناها حابة تحيي بها جمهور التونسي كذا، لكن ما تعرفش أو احنا ما نعرفوش التفاصيل وصار
4: هذا الكل باش يكون معنا جدا ضمن المتابعة
3: وفي اكسكلوزيفيتي خاصة مع صاحب الأغنية انشنا هذا في المتابعات. هات الآن نمشي للموسيقى وننطلق في النوشينمون، نبدأ كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق. لين مش مشيو مع بعضنا البوان ميتيو الأولاني، هل فما أمطار اليوم ولا لا؟ نشوفوا هذا ونشوفوا تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم من خلال البوان ميتيو الأولانية.
4: ميتيو على جوهرة FM.
3: الأمطار موجودة هالأيامات كما قالنا عامر بحبة منذ تقريبا أقل من 24 ساعة، منذ البارحة الأمطار بشكون موجودة. إذن باش يتواصل الوضع الجوي لنهار الأربعاء اليوم معناها 23 سبتمبر 2026 ملائما لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح بشتب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون بحرنا اليوم مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. أما الحرارة فهي في استقرار حيث بشتتراوح بين 27 و 35 درجة. به نشوف الخريطة شنو اللي فيها وما فيهاش. الخريطة متاعنا روقع تحينها البارحة في حدود 8 ليلا و52 دقيقة، وتعطينا في الفترة الصباحية الأمطار باش تكون موجودة على طول الشريط الساحلي تقريبا وتوصل حتى للجنوب التونسي. الأمطار باش تكون موجودة على بنزرت هذا الصباح، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة و27 درجة في بنزرت وفي تونس، وزاد أمطار ضعيفة في تونس الكبرى 27، زاد في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 28 درجة في سوسة وفي المستير وفي المهدية، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سوسة والمستير والمهدية 27 درجة في صفاقس، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 27 في جابس، وكيف كيف أمطار متوسطة وخلايا رعدية. ثم في مدنين نقاو نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و27 درجة، 26 درجة اليوم في تطاوين هذا الصباح وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. الأمطار توصل إلى حدود برج الخضراء والنقاء، وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، ودرجة الحرارة هذا صباح 30 درجة في برج الخضراء، وهي أعلى الدرجات اللي سجلها هذا الصباح في برج الخضراء. وفي توزر أقل درجات نقاها في الكيف 23 درجة هي والقصرين، مرورا كما قلت لكم 27 وفما حتى 23 زاد في سليانة، أقل درجات 25 في القصرين، 28 على مستوى القيروان و27 في زغوان. بعد ظهر هذا اليوم تتواصل الأمطار، نعم تتواصل وتبقى في المناطق اللي قلنا عليها هي الشريط الساحلي تقريبا، مع إضافة بعض الولايات الأخرى، في حين ما فماش أمطار في بنزرت 29 درجة بعد ظهر هذا اليوم، 30 درجة في تونس الكبرى وما فماش أمطار، في حين الأمطار باش تكون موجودة في نابل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و30 درجة، 31 درجة بعد ظهر هذا اليوم في زغوان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 29 في كل من سوسة والمستير والمهدية مع خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة في كل من سوسة والمستير وأيضا المهدية، في حين 32 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة زادة وخلايا رعدية محلية في جابس ونسجل 30 درجة، 31 في مدنين وأيضا في تطاوين وفي برج الخضراء اللي فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في برج الخضراء، في حين متوسطة هذه الأمطار خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في تطاوين، وزادة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في مدنين. تطاوين راهي خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ماهيش محلية. ندخلوا لداخل الجمهورية باش نلقاو في القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، كيف كيف سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 33 في القروان 30 في سيدي بوزيد بعد ظهر هذا اليوم، القصرين 29 وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة زادة موجودة بعد ظهر هذا اليوم في قفصة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة، أمطار متوسطة وخلايا رعدية محلية في توزر، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في إجبلي. دونك الأمطار موجودة على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 4 5 6 7 8 9 ولايات اللي هما تونس الكبرى، بنزرت، باجة، جندوبة، ثم الكيف وسليانة. درجات الحرارة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 29 درجة اللي هي تقريبا أقل الدرجات اللي نلقاوها في سوسة وفي المستير وفي المهدية وأيضا في بنزرت وفي الكيف، وأعلى الدرجات هي 33 درجة ونقاوها في توزر وفي قبلي. الفترة الليلية الأمطار موجودة ولا مش موجودة؟ تتواصل الأمطار وتبقى في المستير أمطار متوسطة، متوسطة زادة في المهدية، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في صفاق الزادة، متوسطة باش تكون في جابس ومعها أيضا مدنين، معناها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الولايات الكل اللي قلت لكم عليهم الآن. في تطاوين نفس الشيء، أمطار متوسطة في برج الخضرة، أمطار متوسطة في قبلي، أمطار متوسطة نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في توزر، زاد نقاو في قفصة أمطار متوسطة، سيدي بوزيد هذه الليلة أمطار متوسطة، وأمطار متوسطة في ولاية القصرين، مع الإشارة كون درجة الحرارة الليلية تتراوح بين 21 درجة في الكيف و سليانة وأيضا في القصرين. أعلى الدرجات اليوم معنا هذه الليلة باش تكون 26 درجة في توزر وفي قبلي وفي برج الخضرة وأيضا في صفاقس. نرجع على طقس غدو وبعد غدو ويمكن نوصلوا إلى حدود نهار السبت باش نعطيكم شنو اللي فما وما فماش خاصة على مستوى الأمطار في نشرتنا الثانية، ومع تحيين الخريطة اللي يكون في حدود الثامنة صباحا. كان هذا إذن البوان ميتيو الأولاني. البوان الثاني يأتينا في حدود الثامنة صباحا في متينالكم صباح الورد. صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة للجميع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندل عليهم الآن بربي نقص ونقص من السرعة، وراء واحدة واحدة توصلوا بإذن الله سالمين غنمين. واسمعوا توا الخليفة متاعنا في جرائد اليوم، قراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: ريفيو دو بريس.
5: الخبر الأول نقولوه لطالبي خدمات البنكية، تعليق الإضراب العام بالبنوك والمؤسسات المالية. مثل ما الإضراب راهو في البنوك والمؤسسات المالية، هذا هو هذا باش نطمنوا الناس اللي عندهم خدمات في علاقة بالمؤسسات المالية والبنكية، وتحديد المخزون التعديلي من الحليب زاد المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وبالتالي اشتغلت وزارة الفلاحة والتجارة كذلك على تحديد هذا المخزون التعديل الحليب باعتبار
3: في الفترة
5: لأنه يتراجع أي عام قريب يبدأ التراجع،
3: فما مخزون تعديلي الحمد لله
5: ليوصل أقصى الإنتاج في آخر أوت، يعني الفترة ذيك كان الإنتاج كبير باش يقع التعديل وقت اللي يتراجع الإنتاج. وزير التربية يقول سد الشغورات في كل المواد باستثناء الطارئة منها لحد الآن، والتي يتم العمل على سدها خلال زيارة لمعهد صفاقس. ويقول الزمن المدرسي، بالنسبة للزمن المدرسي مع لا مانع من اعتماد زمن مدرسي مرن واعتماد نظام الحصة الواحد. المؤسسات التربوية اللي هي قادرة باش تعمل نظام الحصة الواحدة يقرأ ويروحوا تلامذة، وزير التربية لا يرى مانع في ذلك.
3: متفقين يا خويا على مستوى وزارة التربية على مستوى المدارس والمعاهد النجم وهذا، لكن المحيط المدرسي البو والأم اللي يخدموا صباح وعشية ومش يحطوا ليدهم كيف يخرجوا احنا حاشنا بهم في المدرسة ولا في الدار، ما يمشي ليش الفضاءات اللي فيها كوارث. إذا كان مش يخدم فترة برك يقرأ فترة برك بقية اليوم ونشعدي ونترقشوا،
5: هذا كنت خلصوا به بقرب تلامذة للمؤسسة التربوية من سكنهم، ديما ثم مشكل حاتم
3: نقربوهم من سكنهم،
5: حب النقل ونحاول من بلاس لبلاس نقربوهم أكثر ما يمكن.
3: مع سيد وزير التربية نقولوا له الإشارة التي لابد منها، وبارشة أولياء يتشكوا من الحكاية هذه وقال لك هل المنظومة متاع الحياة المدرسية بعدت لي ولدي وبنت،
5: ثم مشكل كبير هذا قاعد جاب فيه المندوبيات. سناد علامة مرحبة لجودة الاستقبال 13 مكتب من السينير بي اس، يعني تحصلت المكاتب ويعطيهم الصحة على ما يقوم به الصندوق في علاقة طبعا ديما بطالبي الخدمة. ووزارة الفلاحة حددت، والبارح كنا نحكيه على الموضوع هذا، لزنامة موسم الصيد البري بما في ذلك الحلوف حاتم. محافظ بنك المركزي يدعو إلى بناء اتحاد إفريقي للصمود المالي والنقدي وديوان الخدمات الجامعية للوسط انطلاق قبول مطالب السكن الاستثنائي للطالبات المتحصلات على باك 2024، أو عندهم فرصة بالنسبة لديوان السكن في الوسط التونسي، وإعادة دهن مجسم المرأة والنخلة في مدخل قنطرة الشمامة.

0: وقت نختم توقيع اتفاقية ضمان بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لفائدة السناد والمجمع الكيميائي.
1: سيد الحلال فداري قلت عليه مش الخنزير معناه البري
0: الخنزير اللي هو حلوف في بعض الأحيان.
1: خلينا نمشي بسرعة بسرعة لنشرة أخبار أسابيع صباحا. عدل الموجه
2: يسمع جوهر الطروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية عن 104 صباح الورد صباح الورد ترجع لكم بعد شوية. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام. أشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. وزير السياحة يؤكد العمل على وضع برنامج خصوصي لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات. وزير الدفاع الوطني يفتتح ندوة حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد العودة الأمن إلى هرمز يتطلب وقف الإجراءات الأمريكية. في تفاصيل أخبارنا، قال وزير السياحة سفيان الدقية إن السياحة التونسية تشهد تطورا وأن نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل لتونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوع وجودة وابتكار وتأثير في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. الوزير أكد في تصريح على هامش افتتاح معرض أسبيو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجية المنعقد بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوجة وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. ورغم أهمية الأرقام والتصنيفات والمؤشرات الدولية في قياس قدرة تونس على المنافسة والتموقع في الأسواق العالمية وعكس جاذبية الوجهة، أوضح الوزير أن هذه المؤشرات ليست غاية في حد ذاتها باعتبار أن اليوم أن الأهم هو الأثر الذي تتركه السياحة سواء على الاقتصاد الوطني من خلال مداخيل العملة الأجنبية والاستثمار أو على الجهات من خلال فرص العمل وتجربة السائح من حيث نسبة الرضا والعودة إلى تونس. أذن وزير التربية خلال زيارة عمل ميداني أداها أمس إلى ولاية صفاقس بجملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق التدخلات وصيانة وتجهيز عدد من المؤسسات التربوية واستكمال المشاريع الجديدة بما من شأنه تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتدليل الصعوبات المطروحة. وشملت الإجراءات مستوى المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 الإعلان عن طلب عروض لتنفيذ القسط الثاني من برنامج صيانة المدرسة الابتدائية بالحنشة ودعم تجهيزاتها بالأثاث المدرسي وأعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة شاملة لمعهد منزل شاكر بما في ذلك الفضاءات الرياضية، إلى جانب تنفيذ برنامج لتوسعة المعهد وتعهد مختلف فضاءاته وصيانتها. من المنتظر أن يتم اليوم إطلاق الفيديو العالمي للغة الإشارة عالم واحد إنسانية مشتركة بمشاركة عدد من الدول العربية وجمهورية الصين ضمن برنامج فعالية دولية للمنطقة أو للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو وجامعة بكين العليا للمعلمين. ويقدم المشاركون في هذا الفيديو رسائل بلغاتهم الوطنية لإشارة تعكس التنوع اللغوي والثقافي وتؤكد أن اختلاف اللغات ووسائل التواصل لا يحول دون وحدة الإنسانية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام. أكد وزير الدفاع الوطني خالد السيدي أن المرحلة التي تمر بها تونس تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجيا إضافة وتضافر جهود المؤسسة العمومية والخاصة بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات

0: ذاتية. وشدد الوزير خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد على اشغال الندوة الاولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من اجل تعزيز الامن القومي. شدد على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية وفق بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة الدفاع الوطنية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استعادة الأمن البحري في المنطقة يتطلب وقف ما وصفها بالأعمال المزعزعة على الأمن والإرهاب الاقتصادي من جانب واشنطن، وأضاف أن السبيل الوحيد لاستعادة السلام والاستقرار في المنطقة هو وقف الأعمال العدوانية الأمريكية واحترام حقوق الإنسان. قال رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عملية دولية ذات طابع دفاعي بحث لضمان حماية الملاحة في مضيق هورمز، وقال إن فرنسا لم تشارك في الحرب على إيران لأنها رأت أنها لم تكن الخيار الصحيح. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نحب ندلل عليهم ونطلب منهم بكل لطف يعيشكم استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذيا، وتنقصوا من السرعة. السرعة هي المشكل الأساسي والسبب الرئيسي هالكارثة اللي تبع فينا. نقصوا من السرعة وحيدة نوصلوا سالمين غانمين بإذن الله. صباح الورد سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة، منقولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فراحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين.
3: أحسن ما قلت، نمشي للفرح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 23 سبتمبر، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال اس ام اس، بعثونا على 85 990 85 990، كتمونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون، وقالونا افرحوا به وهديوا له الكادو المنقالة الرائعة، وتعليماتكم تطبق مهما كانت تكاليف. كل يوم رانا مخرجين الكادو ونسلموه لكم، وكان لزم اللي ما نجمش يجي لتونس انا مستعد نمشي له ونوصل له الكادو يلا مرو داكوردو، انا نوصله له بسيارتي وبسونس متاعي لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، وشي يفرحني راهو اذا كان نسلموهم هذه الهدية من جوهرتهم من متينالهم في صبيحة كل يوم. يلا الى قوم عيدك اليوم،
5: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع الابتسام بالزين، نقولك صباح الورد الابتسام.
6: صباح النور والفل، وان شاء الله نهاركم ديما زين واسعد ايام.
4: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يلا
6: عايشك، سي جونتي ميرسي.
4: منين تكلم فينا ابتسام؟
6: من بيجا.
4: مرحبا مرحبا باهالينا ومستمعاتنا ومستمعينا في بيجا. وين في بيجا؟
6: من بيجا سانتر.
4: بيجا سانتر.
3: بعديكم معمل السكر ولا بعيد عليك؟
4: قريب.
6: بعيد شوية.
3: بعيد شوية. فما مثال على بيجا والسكر ولا أنا غلط؟
4: أيه.
3: هكا ولا ليه ابتسام؟ شو يقولوا عنه؟ شو يقولوا؟
6: نوار سمحني ما فكرت.
3: شو يقولوا على
4: بيجا مثلا؟
3: بيجا. على السكر وبيجا ما تعرفش هما
4: البيجلوة
3: بيجية البيجية الكل حلاوة الدنيا من أحلى ما فما في الدنيا، رجالهم ونساهم وولادهم وبناتهم وزادوهم معمل السكر،
4: زادوهم معمل السكر.
3: فبارك الله عليهم وفرصة سعيدة من خلالك انت باش نحييو كل مستمعينا ومشاهدينا في بيجا العزيزة الغالية ابتسام.
4: أيا الابتسام، قداش عملت اليوم؟
6: 30
3: واحد وثلاثين سنة. تنبك تنبك الشباب يلا تنبك الشباب
4: شباب. هاي عطينا اي جنس. شكون اللي بعث لنا الاسماس قال افرحوا بها وهنيوها؟
3: هو
6: هو.
3: شكون هو؟
6: الخطيب. الخطيب.
3: الخطيب وش اسمه سي الخطيب؟
6: ما نزلش
3: ما تعطيش غالي لا امور سريه هذه معناها محمود الخطيب في مصر ما يحبش يعطي الاسم نتاعو زاد عنده الحق فهمنا عندك الحق. ربي واصل بسال وربي تمام بخير وربي هنيك لله العزيز خليف. هل هو الخطيب والا لا؟
4: الجواب لا.
3: ليه؟
4: مش الخطيب الابتسام. صاحبتك سيرين.
6: صاحبتي
4: سيرين.
6: سيرين سيرين صاحبتي
3: سيرين
4: مناتك.
3: سيرين مناتك.
4: سيرين مناتك.
3: مش ما يتشدش فيك خليفة صحيح ويقول لك شو اسمه الخاطر.
4: شو اسمه من باب الزنيس.
3: ربي تمم بخير وربي زين عليك وزين على كل بناتنا وأولادنا إن شاء الله. ربي فضلك ابتسام، شكرا لك على هذه المشاركة الأنيقة. يلا
4: نمشي سي أيمن بن سعد. صباح الورد سيد أيمن.
7: صباح النور.
4: كل عام وانت حي بخير.
7: وعايشك يا ابني خليك.
4: اي من قمت صاي
3: قام وجاب لنا السعد الكل ولد بن سعد البهي العزيز الغالي.
7: اي طبنا ان شاء الله.
4: اي من منين تكلم فينا؟
7: من سيدي بالي ولاية توسة.
4: مرحبا بابا كل مستمعينا في سيدي بالي وفي سوسة. قاعد في الكنبة ولا شنو؟
7: لا
3: لا في الدار مازال ما خرجش.
4: قداش عملت اليوم ايمن؟
7: عملت 39 سنه
3: ان شاء الله. اي تنبك النضج توا معناها عام الجاي دخلنا في النضج.
4: اي
3: مازلنا عوايم في الشباب توا عندنا عام.
4: اي سي ايمن اعطينا شكون صاحب المفاجاه.
3: هي
7: اكيد هي المدام.
3: اكيد هي المدام. براف والله ايمن يعرف يطرس يعرف التريزه البيه هذيك صحيح يا ايمن. تعرف علاش تعرف التريزه؟ على خاطر واحد يتبع الغرزه وانت تتبع في الغرزه وتعرف تطرز التريزه الحقيقيه. هات نشوفوا سيدي خليف حتى كان غلط ما يسالش. هي انا عندي ثقه كان
4: هي هي, هي, هي المدام معاها البنوته براف
3: فضلها ربي يخليهم. اي ايمن شو تقول لها يا صاحب السعد؟ اي يا بن سعد شو تقول؟
7: يا ربي يفضلهم لي الزوز ابرار والمدام والوالده
3: واللي هي ربي يحفظهم. واللي هي شو تقول لها يا قلت لي انت هي هي المدام ايش تقول لها؟
7: ربي خلاها لي وربي يدوم عشرتنا ان شاء الله في الخير والصحه.
3: وراني وراني
7: وراني نحبك.
3: على شكون هذا
4: حاتم بن عمار؟
3: انا يا ودي خاطيني يا ودي صلي على النبي يا ودي
7: حاتم بن عمار نحبوهم. انا لا
3: هي اما تو حاجتي بحاجه اخرى. انا بحاجتي بقى ميساج اخر. راني نحبك يا هاي
7: راضيه.
3: اي راضيه. ربي يفضلكم لبعضكم يدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بنورتكم ان شاء الله. وان شاء الله ديما في الافراح نورتنا ايمن بن سعد. شكرا لحضرتك.
4: منجي قداس شط مريم يهنيه ولده محمد وحفيده رائد يقولوا له كل عام وانت حي بخير. قولوا له احنا كل عام وانت حي بخير سي المنجي.
3: زاد تحياتنا لكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم ومرحبا بكم انتم بربي العزيز عليهم. اللي يحبوا يعملوا لهم السوربريز يبعثونا على 85 990 الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون نتاعه وخليوا الباقي علينا. يلا يلا نمشيوا للتصويت. يلا مروه اللي مخطوبه وما حبتش تقول على الاسم نتاع
4: الابتسام الزين باجا
3: عندها عندها
4: تقولش يا اسم
3: باش
4: احنا مطالبين عمرها مش اسم خطيب.
3: نحب نهني كيف كيف الاستاذ المحامي نوردين الجربي عيد ميلاد اليوم من الشابه نوردين الشابه المهديه بطبيعه الحال صديقنا وزيفه الطرابلسي زاد عيد ميلاده اليوم فنهنيو لخيان الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم وكل عام وهما حيين بمليون الف خير. يلا فاصل قصير وراجعين مع تفريق الرومان اون فوا بور توت في خصوص ليسونس والمزوط والمحطات
4: البنزين
3: والظروف اللي عشناها ساعة قبل والظروف اللي باش نعيشوها فالنهارين هذوما. وفما الاضراب ولا ما فماش رغم اللي فسرنا هذه العملية انه البعض شاد صحيح في الاضراب والاتحاد العام التونسي للشغل شاد صحيح زادة في الاضراب لكن فما عديد من اللخيان الاخرين اللي يرجعوا يخدموا ويجيبوا في الليسونس
4: ويعبوا متوفر في الكيوسكات. طبعا
3: متوفر في الكيوسكات. نشوفوه هذا الكل بعد قليل مع ضيفكم الرئيس المدير العام لعاجل.
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية تولدين وطريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز اللالين. فما يصوص يا جماعة ما موجودة. أنا في عجير داني لقيت ثلاثة أيام ولا أربعة أكثر أربعة أيام التالي والبارحة زادة مش برشة صف أربعة ولا خمسة سيارات عادي جدا معناها ولقيت هل هو متوفر اليوم زعم خليفة
4: وفي بقية الكيوسكات أم لا؟ زادة كيفاش وقع التفاعل مع الإضراب اللي مصر عليه الاتحاد العام للشغل طبعا نقابة
3: إلى حدود

0: عبر الهاتف معنا سي خالد بتين الرئيس مدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول. قولوا له صباح الورد سيد الرئيس مدير العام.
1: صباح الورد سي خليفة وصباح الورد سي حاتم، ومشكورين على المتابعة اللي تأمناها دائما وأبدا في كل مرة معناها تصير حاجة في علاقة بتوزيع المحروقات ولا بالبترول ولا بالشركات التوزيع، فأنا نشوفوكم حاضرين ديما وتابعوا معنا ومشكورين على هذا
2: واجبنا
1: ومشكورين
2: هذا واجبنا. محطات عجيل لاحظت، محطات عجيل نبدأ بها، لاحظت أنه في الأيامات اللي فما كل تخوف والبانيك والصفوف، لاحظت أنه تمشي الأمور عادية خمسة على خمسة، حتى كان فما صف ماهوش كبير وإلى حدود البارحة معناها ليسونس موجود، ما نقصش إلا في بعض المحطات اللي عرفوا كثافة كبيرة. معناها هل سيتواصل هذا اليوم وغدوة في محطات عجيل؟
1: شكرا على السؤال، وانا نحب نزيد ناكد على كلامك انه اليوم ايضا زاد كيف كيف حاليا المحروقات موجوده في محطات عجيب، وان شاء الله تكون زاد موجوده في كافه المحطات التابعه للشركات الاخرى. وحاليا وهو يوم الاضراب اليوم تم عمل، تم دخول عده سواق معناتها الى مخزن المحروقات من أجل أنهم يعبيوا الكمين بتاعهم ويقصدوا ربي يخرجوا يوزعوا على المحطات. إذن العمل الموجود ومتواصل ينجم يكون مش 100% بنفس الدرجة منها تاع الأيامات العادية، ولكن اللي نأكدوه أنه ما هوش باش يصير مشكل، المحروقات موجودة. ومنذ البداية أقول أنه معناها لا داعي للقلق، معناها ولا داعي للخوف ولا داعي للرهبة، معناها الليسونس موجود باش تلقاوه كما لقيتوه في الأيامات اللي فاتت.
2: به الإضراب إذن فما ناس ماهيش مشاركة في الإضراب تخدم على روحها، وفما شكون مشارك في الإضراب حسب ما تقول لي علاش؟
1: احنا بطبيعه الحال ما نعطيه لكل ذي حق حقه، واللي يحب يدرب ما نمنعوهش، احنا ماناش سلطه نتاع منع ولا نتاع، هو حقه يحب يضرب على العمل. عنده مشكل مع عرفاته لحقيقه، المشكل ماهوش معنا احنا مباشره، ماهوش مع الدوله مباشره، هو المشكل مع معناها أرباب العمل، مع العروفات، مع أصحاب الشركات،
2: شركات خاصة هي ماهيش يصاب عليهم السينساس حسب ما يقولوا،
1: هذا هو،
2: وأيضا مش عطيتهم الزيادات المستحقة هكا ولا لا؟
1: توا احنا خاطر الموضوع هذا حكينا فيه الكثير وتناقشنا فيه برشا، وتخلقت هيئات مضيقة معناها على مستوى معناها هيئات الدولة، نحكي على مستوى وزارات الدولة. الموضوع تناقش مليح، ولاحظنا بالفعل انه ثم الناس ما تصبش السينسيس. بالنسبة للأجور ثم زاد ربما اللي ما اعطاش معناها الحقوق كاملة، او ما تفاعلش مع الزيادات كما ينبغي، وإلا ثم بعض المنح مطلوبة هي قديمة لحقيقة من طرف السواق. احنا هذي المشكل ما يعيقش التواصل النشاط، احنا تبنينا حتى انه ندخله بشكل ودي وبشكل ما بين خطر. بالنسبة خليني نوضح حاجة، بالنسبة لشركات التوزيع اللي كيما شركة عجيب راهو عندنا عقود تربطنا بأصحاب شركات نقل المحروقات، وبالنسبة لي وقت ثم عقد يربطني به معناها هذا العقد يلزم صاحب الشركة، أقول صاحب الشركة، أنه يوصل المحروقات للديستيناسيون فينال تاعها، يعني للمحطات نتاع توزيع المحروقات. هذا ضروري، معناها يلزم يوصل المحروقات مهما كانت الظروف، ولتوصيل المحروقات يلزم يعمل على توفير الظروف الملائمة للسواق اللي هم يخدم فيهم، معناها العمال والسواق اللي يخدموا عنده في الشركة يلزم يوفرهم ظروف جيدة للعمل. هم يتشكاوا ما ثماش CNSS، أنا معاهم على طول، معناها اللي ما يصبش CNSS راهو مذنب، راهو معناتها تجاه القانون ما عندوش الحق ما يصبش CNSS. يقولوا أنه ثم شركات تمر بصعوبات، يا خويا يلزم يحلوا المشاكل نتاعهم والصعوبات نتاعهم من أجل أنه الناس معناها توفر لها التغطية الاجتماعية، وهذا اللي ما يعملش التغطية الاجتماعية راهي معناها تعتبر جريمة.

0: امام القانون. والصيانه الاساس ما معهاش لعبه، احنا نخدموا في شركات والصيانه الاساس راهي تابعه وزاره الشؤون الاجتماعيه. الكاسه هذه تراقب في الناس الكل، شركات الدوله وشركات الخواص وكلها معناتها يلزمها تقوم بواجبها وتصب الصيانه الاساس على الخدامه نتاعها، لانه هذيك هي التغطيه الاجتماعيه الضروريه. بالنسبه للاجور هذا كله يتناقش، معناتها نجموا نشوفوا وين ثم ناس ماهيش خالصه بالباهي وكذا. لكن اليوم اللي نحب نوصله للناس انه ثم سواق معناها التزمت بالعمل، وثم شركات زاده للامانه لازم نقولوه وضعياتها مسويه مع صيانه الاساس، وضعياتها مسويه مع السواق نتاعها. واللي صار نهار 20 اوت انه اخذ السواق على غره، معناتها حتى اللي نهرتها ثم ناس تحب تخدم، وانا واكبت ذلك في الميدان، معناها ثم ناس تحب تخدم ولكن ثم معناها اخرين يقول لك منطقه تضامن وكذا لازمك تقعد معاي ما تمشيش تخدم.
1: هي فما حاجه اخرى سي خالد، بعض السواق وانت هبطت للميدان وسمعتهم وشفتهم كانوا متخوفين ويقول لك امنا توا نخرجوا خايفين. واليوم حتى اليوم اتقالت هذه سمعتها، معناها
0: هذه اتقالت، هذه اتقالت وتقالت لنا مباشرة، وتقالت لنا حتى البارح وقلت البارح الناس مستعدة تخدم ولكن نطلبوا أنه يأمنونا. لهنا معناها فرصة باش نحيي الأمن اللي واقف حاليا، معناتها موجود على الميدان لتأمين الناس، لتأمين الشاحنات، ماهوش داخل معناها باش يكون هو مشكل، معناها هو بالعكس هو جزء كبير من الحل، إذ أنه الناس اللي تحب تخدم طلبوا تأمين شاحناتهم وهذا طبيعي جدا، طلبوا تأمين أنفسهم وهذا طبيعي جدا، والتأمين موجود والناس دخلت من الصباح بكري، ثم عدة شاحنات دخلت وعبات وتوا شادة ثنية نتاعها في اتجاه المحطات. يعني حتى إذا كان
1: يعني مناش نشوفه نقص في الـ في الـ في, الـ في التمويل في خلال اليومين هذوما.
0: سامحني، التمويل
1: معناها في الليسانس وفي الليسانس في المحطات ماشي كل باش نشوف نقص معناها التمويل.
0: اي التمويل النقص هو معناها كيما العاده وقت اللي يصير ثم شوي ضغط على الاستهلاك يصير ثم نقص في بعض المحطات، ولكن احنا اليوم اغلب المحطات عندها ليسانس وعندها المازوت بنوعيه، المازوت 50 والمازوت العادي، وثم حاليا معناها عده شاحنات قاعده تنقل في معناها المازوت وفي الليسانس.
1: من رادس في اتجاه محطات البنزين هكا توا،
0: من رادس في اتجاه محطات البنزين ومن الصخيرة في اتجاه محطات الجنوب والوسط، معناها في اتجاه محطات صفاقس وقفصة والقفرين ومدنين وقابس، هذوما موجودين ناس يخدموا اليوم. صحيح ما الخدمة يمكن تكون ماهيش 100% ولكن العمل موجود، واحنا خذينا زاد الاحتياطات معناها خاطر اضراب.
2: هو على ذكر الاحتياطات سيد المدير العام، كل يظهر موضوع الإضراب الاستهلاك يزيد هكا حسب ما لاحظنا، الناس تولي تعبي في البلان في البلان، يأثرش هذا على مخزوننا من المحروق؟
0: هو سؤال في بلاس، وخاطر البارح بركة وصلنا وقت البارح وصلنا بطو نتاع معناها سوبر سامبلون معناتها نتاع ليسونس، وهذا باش يكفينا مدة معينة، وعندنا ديجا الستوك قبله هو زاد موجود شوية، وباش يدخل غدوة معناها ولا اليوم بالذات معناها بابور جديد نتاع غازوال سونسوف اللي هو غازوال 50 مازوت، وهذا كيف كيف باش ماشينا مدة معينة إلى حين جاية بطوات أخرين. راه معناها مش راه البطو هذا جاء حل المشكل، هذا في إطار النشاط العادي نتاع شركة ستير اللي هي تزود تجيب للبلاد التونسية ونحن ناخذ منها شركات التوزيع. معناتها المشكلة ماهيش مشكلة مواد بترولية، المواد البترولية والمحروقات موجودة، ولكن الانقطاع إذا كان توجد صحيح توجد في بعض المحطات راهو نتيجة الاستهلاك السريع، معناتها استهلاك ارتفاع الاستهلاك معناتها ارتفاع الطلب على المحروقات في ساعة المحطة يوفى لها المحروقات، وهذا بين نافع.
1: يعني ليش في عجيل ما يوفاش؟ وأنا لاحظت هذا إلا في بعض المحطات، مثلا مرة برك في محطة المدينة اي في بعض المحطات المدينه اللي جديده نقا الياسمينات تحديدا الياسمينات نقا وفي بعد اكتظاظ كبير وصف خيالي، لكن في اغلبيه المحطات اللي نمشي لهم نقا متوفر. شنو السر؟ شنو الوصفه معناها؟
0: ثم راهي ديما ثم محطات تقولش عليها دي ريفيرونس، هذيك معناها يكثروا فيها المواطنين ويمشوا لها برشا. انا معناها عندنا عده محطات كما المحطه نتاعنا بجنب المقر الاجتماعي معناها مقصوده ياسر، كيما محطة مثلا في النصر مقصودة ياسر، ولكن
1: هذيك هذيك اللي في وحنا ماشيين لستاد المنزب سيتي اولمبيك، هذيك يوفى عليها زادة يوفى ساعات عليها
0: ما يوفاش ما يوفاش،
1: هذا اللي لاحظته
0: لا ليلا ولا نهارا ما يوفاش، موجود 24 على 24.
1: تصبوا لها من الإدارة من غادي مباشرة؟
0: لا الإدارة ما عندناش كبير نتاع معروفات، إذا مرات كيما يجي
2: قبل الكل قبل نهاية التوقيت مش نسلك على الغاز سيد المدير العام والاستعدادات لموسم الشتاء.
0: أنا حبيت الميساج نزيد نأكد عليه، ما ثماش مشكل ما ثماش خوف، اليوم ثم ناس تخدم وغدوة زادة ثم ناس باش تخدم ربما حتى أكثر من اليوم، وهذايا الإضراب راه يتعالج في نواحي أخرى وفي جهات أخرى، احنا أخلقنا معناها حتى خلايا نتاع يقظة ونتاع حوار معناها في صلب هياكل الدولة، وحتى الناس اللي وضعياتهم مش وفرة نحب نطمنهم حتى اللي ما خدموش راه الناس خمم فيهم في وضعياتهم في الصيانة تاعهم في اللي صار تاعهم، وكذلك حتى أصحاب
1: وحقهم
0: المهنة
1: حقهم يعطيك الصحة قلت حقهم،
0: وحتى أصحاب المهنة وأصحاب الشاحنات اللي يملكوا الشركات هذية رانا خممنا فيهم ونعرفوا زاد مشاكلهم في الريباراسيون في معناها ليكو معناتها المتعاليه معناها في معناتها نتاع التصليح نتاع الاطيرات نتاع
1: صحيح عطيتهم زياده معينه الايامات ولا
0: حاجة لا عاديه ماهيش بدعه معناها وما تعطاتش راهو على خاطر الضرب تعمل لا ردوا بنا هنا راهي ماهيش رد فعل هاو معناها تعمل الضرب جينا عملنا هال معناها التعديل هذايا باش اصحاب شركات زاد لهم دي ريفيني اخرين باش يعطيو الشوفه لا لا لا هذايا راهو من لي 13 فيفري من نهار 13 فيفري 2016 وقع اقرار معناها تعديل يسموه احنا التعديل الجغرافي، عرفت اش معناها التعديل الجغرافي؟ اش ما يبعد اكثر هو يلزموا اكثر تخلصوا اكثر، اش ما يهز محروقات مثلا ماشي من تونس من رادس ماشي الجندوبه مش كيما ماشي من رادس لبن عروس، دونك يلزمك تعطيه هذاك تخلصوا اكثر، يسموها الفورميل تاع التعديل الجغرافي. وقع قرارها وهي معناها نخدموا بها بيريوديكمون بصفه دوريه يقع تحيينها خاطر نعرفوا زاد الاثمان تتغير نتاع الكناين ونتاع الاسيرونس نتاع كل شيء يزيد معناها دونك يلزمنا نزيدوا للناس هذوما باش ينجموا هما يزيدوا زاد للخدامه نتاعهم هيك الزيادات اللي تجي نتاع الشهاري وكل شيء، دونك هذا وقع اجراء عادي جدا، ولكن هما صحيح نأكد لك صحيح ثم تعديل باش ياخذوا بداية من شهر سبتمبر، وهم مدعوين زادة للنظر زادة في وضعيات الشوفرة نتاعهم باش نتجنبوا هالإضرابات، وأنا أقول أنه معناها إن شاء الله الأيامات الجاية تو يتعدى هو الإضراب ماهوش باش يأثر فينا هذا اليوم وغدوة، وإحنا منكبين على معناها النظر في الحلول، وهنا دور الدولة أنا مثلا كشريك الدولة نورمالمون تقول لي شن دخلك في الشوفرة، لا عندي بهم علاقة ما دامهم يأمنوا في إيصال المحروقات ووضعياتهم زادة تهمنا وتهمنا أن ننظروا فيها، وهناك هياكل موجودة متداخلة أطراف متداخلة كيما وزارة الشؤون الاجتماعية كيما وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كيما وزارة الداخلية اللي اليوم توفر في الأمن كيما رئاسة الحكومة اللي تشرف على كل شيء، راهي الدولة قائمة وتخدم، ولهنا التدخل الإيجابي للدولة اللي هي باش تضمن حقوق كل الناس وباش تضمن السير العادي للعمل وللنشاط وباش تأمن المحروقات اللي لازمها توصل للمحطات باش يلقاو الأولياء كراهبهم فيها تتزود بالليسانس والمازوت باش يوصلوا صغيراتهم للعمل ويمشيوا هم يشتغلوا في ظروف عادية، هذا كله احنا نتحمو فيه معناتها
1: أمور متداخلة ولكن كلها حمو واجبنا فيه.
0: وجبنا
1: نحو
0: مشكورين نحو إيصال المعلومة ربي خليك تفسير الأمور للناس وتسهيل
1: بربي فما سؤال مهم جدا زين طرحه غاز المنزلي غاز
2: الاستعدادات على هذا المستوى
0: سبقنا كما العادة عملنا اجتماع كبير في وزارة التجارة اللي هي معناها أشرفت على هذا الاجتماع معناها رئاسة السيد وزير التجارة، وجات كل الاطراف المتداخله في الغاز من شركات توزيع ديبوزيتير هذا نتاع الغاز، شركات التوزيع احنا وزوج شركات اخرين معناها توتال وبيتا غاز حاضرين، ثم زاد الامن حاضر معناتها والفرق اللي يهمها الامر كيما فرق المتفجرات وغيرها معناها من اجل المضر في التحذيرات للموسم الشتوي احنا نصطبكم، وهذا عملناه حتى عام الاول كانت ريونيون اجتماع كبير واعطات اكلها، والسنة بالنسبة لنا ثم معناها عدة أشياء جديدة بالنسبة بخصوص الغاز ربما المجال ما يتسعش اليوم باش نذكرها لك الكل، تنجم تكون في فرصة أخرى، ولكن خذينا احتياطات. تم من بين الحاجات اللي باش تصير اليوم معناها إرسال تهاريج كبيرة بتاع غاز مسال عند المداجم معناتها الكبيرة اللي
1: تستهلك برشا،
0: هذا معناها باش نوصلوا لهم الغاز براك بالكمين. حاجة أخرى باش نعملوا قريبا تخرج للأسواق قارورة جديدة ذات سعة 14 كيلو معاش 13 كيلو 14 معناتها اللي هي بالبري ريال بالبري أنديس ريال موجهة للصناعيين بالسعر الحقيقي.
1: واضح.
0: هذا إلى جانب معناها 13 كيلو اللي تبقى موجودة هذيك نحبها تمشي
1: هذيك للسهلك العائلي المنزلي وما فيهاش حتى زيادة وما فيها حتى شيء تبقى بنفس السعر
0: 800 باش تقعد وباش نوفروا لهم اكثر ما يمكن من دباب الهضم. يلزمنا نقصوا من استهلاك دباب الهضم نتاع العائلات من طرف الصناعيين. الصناعيين هنا تفهمنا احنا يا
1: وارسلنا
0: قاروره جديده بدات بها عجيل تصنع فيها قريبا وان شاء الله يتبعونا زي الشركات الاخرى
1: وان شاء الله الشركات الاخرى نتبع لانه حتى ما تصير لناش مشكل في الاستهلاك المنزلي. شكرا لحضرتك سيد الرئيس المدير العام لعاجل. يلا نمشي مباشره لبقيه موعدنا واعتقد سبورت ويلا مروه.

0: جوهر الصباح avec les e-sports sur Jamel FM.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس اللي كنا معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي بقياده معين الشعباني وصل تحضيراته لمواجهه اوغندا، المقابله اللي مبرمجه غدوه انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيرادز في اطار الجوله الاولى من تصفيات كان 2027. مقابله اللي باش يزفرها طاقم تحكيم موريتاني بقياده الحكم عبد العزيز بو مع حمدين ديبا وابراهيم سالم احمد زوز مساعدين. الحكم الرابع هو بابكر سار. مراقب اللقاء جمال الكواشي من المغرب، مقيم الحكام باتريك جيمس من غابون. الاجتماع الفني اليوم باش يكون في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم. اليوم 6:15 متاع العشيه الندوه الصحفيه للناخب الوطني معين الشعباني مع اللاعب منتصر الطالبي. 7 متاع العشيه الحصه التدريبيه الاخيره بالنسبه لمنتخبنا، ثم 7:30 متاع العشيه الندوه الصحفيه لمدرب منتخب اوغندا بول بيت جوزيف مع اللاعب دينيس اونيانغو. ونذكر انه التيكيات موجوده على ذمه جماهير المنتخب على السيت تذكرتي.ان، واليوم تبدا في الجيشيات انطلاقا من 9 متاع الصباح حتى للخمسة امتاع العشية. اليوم وغدوة في جيشيات استاد المنزه الاسعار 5000 بالنسبة للبيلوز، 15 دينار بالنسبة للانسان سوبريور، ايضا 30 دينار بالنسبة او 10000 بالنسبة للانسان سوبريور، 15 دينار للانسان انفريور، و 30 دينار بالنسبة للتريبين سنترال. المنتخب الأول إلى منتخب أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. منتخب أقل من 23 يوصل تحضيراته لمواجهتي البنين في تصفيات كان. الذهاب باش يكون نهار 29 سبتمبر في الملعب الأولمبي بسوس انطلاقا من 7 متاع العشية، والإياب باش يكون في توغو في العاصمة لومي نهار 5 أكتوبر. منتخبنا لأقل من 23 سنة أجرى البارح حصة تدريبية كانت مفتوحة لوسائل الإعلام في الملعب الأولمبي بسوس. زميلتنا رجاء كانت حاضرة حكيت مع مدرب المنتخب لأقل من 23 سنة أنيس بوجلبان. هون نسمعوا شنو قال على زوز مواجهات.
5: هذا اللي رسمية بديت أول ماتش كاليفيكاتيف للكاس الأفريقي اللي هي بقيادتي الآن الأولمبياد، دونك بعد دو تورنوا في زوموا نشري
4: واصل مع التصريحات. حارس المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أنس الخرداني فرحان أنه المقابلة خاصة مقابلة الذهاب ضد البنين باش تكون في أولمبي سوسة.
6: البحر المتوسط خلينا منهم برشا تجارب حلوة، كوسوسوا في فرنسا ولا في إيطاليا، الجروب كان قريب برشا بعض، عملنا بريستاسيون باهية، الجروب كان باهي، نحن واحدة الحمد لله طور الدار الرسمي. ننسى اللي فات طور ماتش دو ماتش كونتر البنين كواليفيكاسيون، ما عندناش الحق نغلطو، لازمنا نعملو دو ماتش في أعلى مستوى إن شاء الله ربي يجينا في السوق.
7: بونجور خصوصا الناس،
6: ذكريات حلوة أنك ترجع للستاد اللي بديت فيها، اللي تربيت الجماعة اللي تربيت فيها اللي طوال عليا معنا عندها فضل كبير عليا. فرحان برشا اني رجعت اليوم.
4: انس منتخب أقل من 20 سنة سافر للقاهرة للمشاركة في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا. غدوة نلعب ضد المنتخب الجزائري أول مقابلة، 27 سبتمبر نلعب ضد المنتخب المغربي، 30 سبتمبر نلعب ضد المنتخب المصري، و3 أكتوبر نواجه المنتخب الليبي. المدرب الروماني للترجي الرياضي التونسي ريغا كامف بعد ما تخلف البارح على ستاج متاع مدينة عين دراهم اللي مبرمج لمدة أسبوع. الترجي الرياضي التونسي عاين غياب ريغا كامف بواسطة عدل منفذ، والمدير الفني البلجيكي جوال كاري هو اللي أشرف على أول حصة تدريبية البارح في الستاج متاع عين دراهم، باش يكون هو المدرب المؤقت إلى حين التعاقد مع مدرب الجديد. الترجي اللي دخل في مفاوضات مع الإسباني بابلو فرانكو الإشراف على الفريق. المدرب هذا اللي توج الموسم الفارق مع المغرب الفاسي بلقب الدوري المغربي. في المقابل ريغا كامف حسب وسائل إعلام رومانية فإنه غدوة باش يتم تقديمه كمدرب جديد لاستواء بوخارست الرومانية. يوسف لوميه بينسحب من تدريب الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد مرور 4 جولات من البطولة بعد البداية الصعبة، مركز قبل الأخير بنقطة وحيدة مع الأمل من تعادل كان ضد الاتحاد المونستيري في ملعب علي الأحوار و3 هزائم. الفريق سجل معه هدف وحيد وقبل 5 أهداف. نحكي هوند، منتخبنا الوطني الأصغر خسر البارح الفينال بتاع بطولة إفريقيا ضد نظيره المصري. الفينال تلعب في مدينة أبيجان الإيفوارية بنتيجة 28-25. في الفولي في بطولة إفريقيا الأمم اللي تدور في تونس، منتخبنا الوطني يواجه اليوم نظيره المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية في دار الدور النصف النهائي. النصف النهائي الثاني باش يجمع الجزائر بالكامرون 9 متاع الليل. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني. نذكر ماتش اليوم ضد المغرب باش يكون في قصر الرياضة بالمنزه، وإن شاء الله التيتر يقعد في تونس بما أنه المتوج باللقب يمشي ديريكتومون إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والثلاثي الأول باش يكون حاضر في كرة العالم 2027. كيليان مبابي يثير القلق في تربص منتخب فرنسا في أول نجم قلو تجربة لزين الدين زيدان مع الديوك الفرنسية وثاني حصة تدريبية لزيدان. دونك تخلف عليهم الزوج حصص كيليان مبابي تدريبات الجماعية النهار الثاني على التوالي. البارح ما شاركش بعد معاناته من أعراض شبيهة للإنفلونزا حسب صحيفة ليكيب الفرنسية. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذاوي. نشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شهركم أسعد الأيام.
0: المشهد مع زهير الجيس.
7: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي. عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
10: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
11: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هراتني ذو.
10: قداش أنتم في العائلة؟
12: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
10: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة. على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
11: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
10: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية. خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
11: يعطيك الصحة خويا،
10: تأكد من وجود سقط الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: فما ناس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف، أما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابابينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
13: بيسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
14: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: موعد جديد مع معرض الاثاث التاثيث والديكور من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسه الدولي. لوازم العوده المدرسيه، ارقى انواع الموبيليا، كل ما تستحقه الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 تاع الصباح للسبعة متاع العشية في معرض سوسة الدولي.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: صباح الورد.
4: صباح الورد.
1: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
4: من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. بربي شدوا عندكم 21 أكتوبر، نعاود 21 أكتوبر. مروة شد عندك، قيد عندك 21 أكتوبر، قيد عندك. لازم شوف لي شي جي من نهارات هذاك باش نرجع بعد قليل عليه. وتوا 21 أكتوبر شد لي عندك الدات هذه وقيدها لي عندك، وقيدوها مستمعينا ومشاهدينا، يقيدوا لي 21 أكتوبر به. وش نرجع لها بعد قليل تنقول لكم الوش. الآن خلينا نمشي نحكي شنو هو هالسر وشنو هو السبب اللي خلى مثلا براءة فواياج تحظى بثقة كبيرة من طرف الناس اللي تتحدث على العمرة. تقول لك يا خويا في براءة اللي يعدوا به نلقوه، والسيرفيس اللي موجود من أروع ما يكون، وهي من خيرة الوكالات متاع الأصفار اللي موجودين في تونس على مستوى جودة الخدمات. زعما شنو السر؟ اش حطولها بالضبط؟ اش عملوا يا سيدي؟ فماش يصير، فما الخدمة تجيب، أي الخدمة تجيب، فما إدارة تخدم 365 يوم على 365 يوم. وقت اليوفا موسم العمرة فما عباد تاخو كونجيات، لا في براءة فماش كون جيات عند الإدارة والإدارة التنفيذية، فما خدمة وعمل وتحضير لكل جزئية من الجزئيات، ولو حتى لو كان هي جزئية بسيطة. لا لا، يحضروا لها يخدموا عليها وما يخليوش رواحهم لآخر وقت وإلا للمفاجآت متاع زادة آخر سجوند. لا ما فماش هذيك. علاش براءة فواياج نجحت في خدمتها؟ قدمت عمل جيد، مشيت اختارت النزول الوتلة اللي المواطن التونسي فركس عليهم في قال آخر خطوتين على الحرمين. تحب خطوتين على الحرمين؟ تحب انت قاعد في بيتك وتتفرج في الحرم؟ راهو هذا ممكن في قلب الحرم موجود، خذاته للفي اي بي اللي حب عليه موجود، اخذت زادة اللي موش الفي اي بي وتيل من خيرتي ما يكون اللي ريزرفي وعلى ذمتكم في مك في المدينة، وتيل زادة من خيرة ما فما شان انترناسيونال معروفة جدا، ومعه فطور الصباح ايضا طيلة الاقامة في المدينة. المزارات عاملة المزارات اللي نعرفوهم، وزايدة مزارات خاصة كان براءة فواياج، وما تزيدش فلوس. النقل نون بارلون با، من وإلى المطار، من لاجونس إلى المطار، ومن المطار زاد في المرواح إلى لاجونس، راهو مجانا ما تدفعش فلوس. دي كادو باش يسهلوا عليكم العملية متاع الفواياج متاعكم متاع العمرة متاعكم، مش كون عمرة متعب يتمي معنى الكلمة. نشوف كما توا نشوفوا المظلات اللي هي تحميهم من الشمس الإنسانة، ولكن أوسي باش نشاهدوهم من البعيد، الله لا يقدر كان يذي حد منهم. اللي سكادو باللي كولور المميزة متاع براءة فواياج، ثم اللباس الموحد اللي نقاوه كل الأخضر الفاتح الرائع متاع براءة فواياج، اللي كادو متاع سناء زوز فليجات على ذمة الناس الكل، زوزة فليجات فيهم جارانتي بعامين من عند المصنع. هذا وغيره اللي خلى براءة تتألق على مستوى الخدمات. الخدمة تجيب، الخدمة نجحت براءة. وابقوا معنا، راجعين رانا ال 21 أكتوبر.
4: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: اي اختار براها فواياج على خاطر الجانب اللي حكيت لك عليه هذايا راهو الحاجات والمبادرات اللي عملتهم الكل وحدثت عليهم البارحه منها كالبراسلي بالكيو كود الله اللي قدر واحد يضيع هي من اول الويكالات اللي عملتهم وسي حاجات اخرى انه تطبيقه ذكيه هذيك للمعتمر واول ما نعمل لكاش فاليز الفاليز الفاليجه نعملوا لها كاش باللون المميز تسهل عملية إيجادها في المطار ونخرجوا بسرعة شديدة برش حاجات معناها خليت براءة تتألق وتتميز وكما قلت لكم الخدمة جيدة على مستوى الإدارة على مستوى المرافقين 3-4 مرافقين في ان جروب دو 30-35 معناها ما فماش ما تنجمش تلقى هاللهوة هدية صباحا مساء ويوم الأحد 24 ساعة على 24 ساعة قلنا 21 أكتوبر وقلت لكم سجلوا عندكم الدات هدية لأنه البارحة قال لآخر فور دو فراب سامحوني أنا غلطت عطيت 24 أكتوبر لا راهي العمرة اللي مازال فيها بعض المقاعد راهي نهار 21 أكتوبر 2026 نعاود نهار 21 أكتوبر على الخطوط السعودية من مطار تونس قرطاج السكن في أرقى وأضخم الفنادق كالعادة النوفوتيل في المدينة مع فطور الصباح وفي مكة اللي يحب منارات غزة المعروف عند التوانسة والمحبوب عندهم هما التوانسة يقول لك نحب على الوتيل هذاك وإلا سويس المقام اللي هو في برج الساعة اللي يحب على الثخامة والإطلالة على الكعبة المشرفة يعني كل قدير وقدر وبراءة توفر لكم الاقتصادي وأيضا الفي آي بي عفوا الاقتصادي موجود أنت تختار ولكم زاد الاختيار وسديد النظر إذا كنت حب على الفي آي بي الزوز مع الزوز مش في الفي آي بي فقط لا حتى في الاقتصادي مع الخدمات المتميزة والمرافقين اللي عندهم الخبرة واللي ساهرين 24 ساعة على 24 ساعة على خدمتكم وراحتكم من اللي توصلوا لين تروحوا لأكثر معلومات وللحجز في الأماكن المتبقية في رحلة 21 أكتوبر وزاد لتسجيل أسماءكم في الرحلات القادمة ريت كيفاش الخدمة الرحلات القادمة الكل مبرمجة بمواعيدها بأمورها من توا حتى رحلتك الشهر هذيك وسبع أيام تقريبا اللي في رمضان راهي مبرمجة وموجودة وتنجم تسجل فيها توا رحلات رمضان وشعبان وكلهم موجودين على ذمتكم وتنجم تسجل برمجة بالمسبق دونك اتصلوا بال70-550-020 70-550-020 ثم عندنا 21-881-882 21-881-882 وعندنا زادة 21-882-881 معناها 21-882-881 براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
0: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: مع أورانج بوست-il rentrée ب5G.
4: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. وزيد مع بوتس وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوست-il rentrée ب5G.
5: عندك أورانج. عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
6: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sousse Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.

0: حاجة والصغر يعودوا إليكم من جديد. المنتوجات جيت اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك، ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
4: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: ميتيو على جوهرة اف ام.
6: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن اللي ندلل عليهم ونطلب منهم بكل لطف ينقصوا من السرعة ويستحفظوا لي على رواحهم، ووحيدة وحيدة بإذن الله نوصلوا سلمين غنمين. شوفوا طقسنا اليوم، وأيضا التحيين اللي ينزل عنده معناها منذ قليل لنشرتنا الجوية من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي، وتحيين زاد حتى الخريطة متاع اللي باش نشوفوها بعد قليل وين باش تكون موجودة الأمطار ليامات ذوما الكل، معناها من اليوم وغدوة وحتى نوصلوا لبعد غدوة. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار اليوم متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم راهي تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربية للوسط والجنوب وبأقصى الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة. هذا ما يميز طقس اليوم 4/23/2026. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا متموج فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. نمشيو مع بعضنا توا للخريطة ونشوفوا الأمطار اللي تحدثت عليها في الفترة الصباحية ومش تكون، ثم بعد الظهر ومش تكون، وأيضا الليل لأنه الأمطار باش تكون موجودة صباح وبعد الظهر وفي الليل زادة. نبدأ بالأمطار في الفترة الصباحية باش نقاو الأمطار هذه على بنزرت، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة و27 درجة نسجلوها في بنزرت. في تونس الكبرى سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، أيضا في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا 27 درجة كيما بنزرت ونابل وتونس الكبرى 27، ومعهم أيضا 27 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بالنسبة بالسوسة والمستير والمهدية نسجلوا فيهم 28 درجة في الفترة الصباحية وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 27 زاد نقاوة في جابس وأيضا في مدنين وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذا الصباح. 26 درجة في تطاوين وخلية رعدية مع أمطار متوسطة، ثم 30 درجة في برج الخضرة وخلية رعدية مع أمطار متوسطة. هكا نكونوا عطينا الأمطار وين موجودة. بقية ولايات الجمهورية راهي باش تكون سحب عابرة لا غير، ودرجات حرارة مستحبة تتراوح بين 23 درجة أقل الدرجات نقاوة في الكيف وفي القصرين، وأيضا زاد نقاوة في سليانة، وصولا إلى أقصى الدرجات اللي هي 30 درجة في كل من توزر وبرج الخضرة. بعد الظهر تتواصل الأمطار، نعم تتواصل. وبشكون هذه المرة موجودة على نيب الخلايا الرعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 30 درجة بعد ظهر هذا اليوم. بعد ظهر هذا اليوم زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سوسة والمستير وأيضا المهدية، و29 درجة في سوسة والمستير والمهدية، 32 درجة في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 30 في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نفس الشيء 31 في كل من مدنين وأيضا تطاوين وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بالنسبة لبرج الخضرة بشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجلوا فيها 31 درجة، 33 في كل من قبلي وأيضا توزر وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 31 في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 30 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم، وأيضا نلقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين. نزيد وزادة القيروان اللي فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. تقريبا 4 5 6 7 8 9 ولايات ما فيهمش أمطار، وبقية الولايات اللي هما 15 ولاية فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. هات نشوفوا توا في الليل، الليلة هذه الأمطار باش تتواصل. وين باش تكون الأمطار؟ نبداو بالمنستير، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في المنستير ونسجلوا هذه الليلة 25 درجة هي والمهدية، ونفس الشيء أمطار متوسطة في المهدية 26 في صفاقس وأمطار متوسطة مع خلايا رعدية محلية، في 26 زاد في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، نقاو 25 درجة في مدنين هذه الليلة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة، ثم 23 في تطاوين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 26 برج الخضرة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة متوسطة في قبلي، و26 درجة هي وتوزر متوسطة زادة الأمطار، 25 درجة في قفصة وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والسيدي بوزيد 23 وخلية رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة متوسطة في القصرين ونسجلوا 21 درجة. بقية ولايات الجمهورية درجة حرارة مستحبة هذه الليلة من 21 درجة في الكيف وفي سليانة، وأيضا كما قلت لكم في القصرين أقصى درجات هي 26 درجة نقاوها في توزر وفي قبلي وأيضا في برج الخضرة. غدوة الخميس فما أمطار ولا لا؟ أي فما أمطار غدوة الخميس، وباش تشمل خاصة المناطق الساحلية من نابل وسوسة والمستير والمهدية صفاق الزادة ثم جابس ومدنين وصولا إلى تطاوين وبرج الخضرة. هذا غدوة الخميس الأمطار بكميات شنية؟ تقريبا متوسطة، معناها هكا باش تكون أمطار متوسطة والإمكانية أنها تكون غزيرة في بعض الأحيان، تنجم تكون موجودة. في حين نهار الجمعة عندنا أمطار ولا لا؟ الخميس عرفنا عندنا الأمطار، الأمطار موجودة زادة نهار الجمعة وكميات زادة باش تكون متوسطة أغلبها، تبدأ من جندوبة بعد واجة وأيضا في بنزرت في تونس الكبرى أمطار متوسطة، ثم نابل سوسة أمطار متوسطة نهار الجمعة، المستير زادة المهدية وأيضا صفاقس أمطار متوسطة نهار الجمعة، في جاب الزادة فما أمطار متوسطة هي ومدنين ومعهم تطاوين ونوصلوا إلى حدود برج الخضرة. هكا نكون قدمنا لكم فكرة على الأمطار اللي بشكون موجودة اليوم غدوة وبعد غدوة على خاصة المناطق الساحلية، وأيضا نلقاها في الجنوب وبعض المناطق من الشمال الغربي. التفاصيل نعطيها غدوة أيضا مع التحينات، قد ما نقرب أيضا من الموعد راهو التحين يكون أفضل، باعتبار كما قلنا راهو الأمثلة هذه سواء الوطنية اللي نعتمدها يعتمدها المعهد الوطني للرصد الجوي، وإلا حتى الأمثلة الأخرى معناها الأمريكية والأوروبية، راهو قد ما نقرب قد ما الثبات يولي أفضل وأحسن حتى على مستوى الكميات وكل التفاصيل متاع الأمطار. ممطرة هذه الأيامات هي العلامة البارزة والعنوان الكبير في طقس اليوم وغدوة بعد غدوة. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا راجعين، إن شاء الله صباحكم زين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على السماع وعلى المشاهدة. الحكاية هذه لو كان أحكيها لي أي عبد حتى الوالد الله يرحمه نشكك فيها، نقول صعيب شوية معناها، رغم اللي ثقتي عامية في الوالد واللي يقوله هذاك كلام منزل يولي عن الله يرحمه نعم، لكن دربوا وقت تاع البلاد هذية كدربوا هذاك اللي ماتوا عليه شهداء، وضربوا هذاك اللون متاعه اللون الأحمر هذاك لون الدم، وفيه كالنجمة والهلال العالم متاع بلادنا، ومطيشين في الزبلة وعليه مجدد، في حين نتعديه ساعات بعض المؤسسات ودرشنوة نقاو عالم ذبال بلاح اللون ما عادش فهمه التقطيع فيه، ووين في المرسى لهنا هي في المرسى عاون متاع بلدية، وهو الصور تشاهدوا فيهم يخرج من حاشاكم من البوبيل أعلام متاع تونس هاوما، هاي هاي يخرجهم جدد يلمعوا طايشينهم في البوبيل. جريمة هذية، جريمة بأتم معنى الكلمة في حق البلاد، في حق كل تونسي وتونسية. خليفة ما هذا
4: حق شهداء؟
3: ما هذا ونوصلنا
4: غريبة بالحق،
3: دربوا البلاد علم البلاد
4: ومجموعة حاتم تقول
3: برشا ليه يعني مش واحد يعني والله يعني كان واحد ولا اثنين اغزر لها الحاوية حاشاكم هيك متاع الزبلة حاشا من يسمع شوفوها في الصورة معبية بالدربوات وفي القاعة هوك هبطهم السيد وحاولوا بشي نظفوهم اكيد ويمنعوهم لانه مضاف معنى جدد جدد
4: حتى مش جدد علامة تعاود ترجعها تهزها التوارزية ولا ما نعرفش انا كيفاش، ولكن ما يطيشوش في البومال الحقيقة مش ما يطيش مهما كانت التكاليف
3: بربي كانت التعليق لكم انتم علقونا انتم تحت الفيديو وعلاش وشكون المسؤول زعما بربي الصور هذه اللي هابطت فما حتى حد طلب بفتح تحقيق في خصوص هذا الموضوع
4: طيب نحاولوا نشوفوا هذا زاد حتى
3: فماشي حد من الأخيين نشم يكلمنا في الموضوع في المتابعات طيب.
4: مش يكون معنا عضو المجلس المحلي بالمرسى سي طيب الغرياني
3: موجود سي طيب معنا نمشيوا له مروة ألو نجموا نمشيوا لسي طيب الغرياني في المتابعة طيب الغرياني عفوا في المتابعات
2: متابعات
4: لمعرفة ملابسات هذه الجريمة نقول هكا نسمح روحي نقول الجريمة باش يكون معنا سي طيب الغرياني عضو المجلس المحلي بالمرسى يقولوا له صباح الورد سي طيب
5: صباح النور سي خليفة صباح النور سي حاتم وكافة مستمعي جوهر
3: هذا حاب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة سي طيب الغرياني بارك الله فيك أعطينا الملابسات متاع الحكاية صوتات الفيزيبلوات اللي عندي في مخي صوتي مع منيش لقيا العملية ما تركبش ما تصيرش
5: بالفعل سي حاتم كنا ذهلنا عشية أمس مشاهدة مشهد أكثر ما يعبر عنه كان مشهد فظيع يعني أمر شنيع في حق الراية الوطنية في حق البلاد في حق تونس على شبكات التواصل الاجتماعي بعثوا لي بعض الخيام فما حاوية نفايات تحديدا على مستوى شارع طيب الميري اللي يجي في قفال مدرسة الابتدائية نهج الورد بالمرسى مجموعة من الأعلام الوطنية ملقاة الحاوية متاع النفايات وفما عاون بلدي يمكن اللي خذاله الصورة معناها هو في وضعية اللي خرج فيهم الحاوية ذيك ويطوي فيهم ويعتني
3: يرحم
5: فيهم
3: ولدي
5: حيوه طبعا حيوه هذا عون المرافة اللي على ما يبدو يتحلى بروح وطنية عالية معناها يفقدها العادي اليوم للأسف في علاقة بالروح الوطنية وفي علاقة بخدمة تونس

0: محلي بالمرسى سي طيب، جدد الرافيهم وغسل لهم معناها شو ها والصورة هدية جديد، العلم العلام جديدة ما هيش قديمة ولا مستعملة معناها.
1: على ما يبدو في الصورة هو مجدد، وعلى ما يبدو يمكن كانوا مخزنين في منطقة معينة، ما أعرفش يمكن يرجعوا معناها قد يكون تمثيل مؤسسات
2: ينجم يكون ولا يكونوا مخبين. يا مغاد ما ثماش مؤسسات ولا ثم مؤسسات يعني حكومية في المنطقة ذيك ولا مدرسة وكهو
0: منطقة سكنية؟
1: لا هي المدرسة، المدرسة هو في قفاها يعني الحالة نتاع المبيات ما نجموش يكونوا يطبعوا المدرسة، المدرسة عندها علم نتاعها مرفوع رايته شامخة عالية، لكن هذوما معناها علاش المكان هذاك بالذات تم تلقاهم وهما منين جايين؟ هذا على الصورة المختصة لازمها تبحث الأمر وتشوف الواقع هذه كيفاش وقعت ومين جابوهم وعند شكون كانوا، فهمتني؟ صراحة غامضة ما زالت اليوم الصباح برشا أمور غامضة. احنا كمجلس محلي نطالبوا بفتح تحقيق بحث وتحميل المسؤوليات، فهمتني؟
0: واضح
1: فيك ما يخص الفعل هذا وكاو.
0: شكرا لحضرتك سي طيب الغرياني عضو المجلس المحلي بالمرسى، والموضوع للمتابع باش نتبعه وباش نشوفوا شنية الحكاية ونوصلوا لكم هالمعلومة اللي الناس كل نعتقد رام يبحثوا عليها. أمر غريب لأول مرة صار، لأول مرة راه في البلاد، لأول مرة راه في بلاد،
2: أول مرة نشوفوا ضربوا في البوبي
0: ومجموعة كبيرة وجدد. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا رجعين إن شاء الله صباحكم زين الناس كل.
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام، جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
6: انا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
7: ذوق ماما هذا اول كاتو نعملو في الباتيسري نتاعي.
5: اليوم نشوفوهم يلعبوا، اما في كل لعبه فما حلم قاعد يكبر معاهم.
8: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوه يلقى طريقه اسهل.
9: جاتفي حياتي كيما نحبها.
10: كانك على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحاجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
11: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
12: جوهرة أفلام
13: بوبليسيتي. صباح الورد،
14: صباح الورد،
13: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
15: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتبقى

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. محلاها صافي صافي زعما صافي الامور في التيفيا سوسيال هذه لديها على القيمه المضافه الاجتماعيه والا ما هي صافيه؟ معناها هذا سؤال نطرحوه، هل نقلدوا لمجرد التقليد لانه الدار برزت في فرنسا فتره معينه وتنحات ما مشيتش، لكن الان فما مترشح من المترشحين اللي حاطتها في برنامج هو السياسي، هل تهمنا؟ هل عندها انعكاس ايجابي علينا احنا والا لا؟ سؤال نطرحه الى جانب قانون الماليه لسنه 2027. بدات يظهر لي بعض الامور تظهر في هذا القانون، هل هذا صحيح ولا لا؟ كالعاده بالتعاون مع مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه نحاولوا نسلطوا الضوء على كل ما هو جديد يتعلق به هذه الامور اللي التوانسه يسالوا عليها ويحبوا يعرفوا كل صغيره وكبيره حولها. هذاك علاش شرفنا بالحضور النائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه الاستاذ حسام الدين بناني.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: صباح الورد، شكرا لك على
2: التدعم. صباح الخير سي خليفه، صباح الخير لكل من يتابع فينا على جوهره في.
0: يبدو كونه نائب رئيس لجنه الماليه بمجلس نواب الشعب بيظهر لي طرح موضوع الاداء على القيمه المضافه الاجتماعيه التيفيا سوسيال. بربي ساعه خلينا نفسروا شنو معناها التيفيا سوسيال، فسرونا وشنو انعكاسه على التشغيل، على الصناديق الاجتماعيه، على الدوره الاستهلاكيه بشكل عام بين ظفرين.
2: اي هو احنا نعرفه في الجارجون بصفه عامه نحكيه على التيفيا الاداء على القيمه المضافه. دونك هو صحيح فما نوعيه اخرى من الاداء تسمى الاداء على القيمه المضافه الاجتماعيه.
0: به
2: والترم هذايا وهالخنقولوا الفلسفه هذه دور تقريبا في أواخر الثمانينات بداية التسعينات، وكالعادة الفرنسيس كانوا سباقين في الموضوع هذا بحكم اللي عندهم يستنبطوا ياسر في موضوع هالأداءات،
0: عندهم ضلع من طلعات
2: كيما دايور تيفيا سي اون انفونسيون فرونسيز، معناها الفرنسيس هم اللي به. ولكن هي مش مختلفة برشا على التيفيا العادية.
0: أي. شو معناها السوسيال؟
2: ولكن السوسيال عكس ما يقول معناها ما ربما ما يوحي
0: يوحي لي أنا أنه تكون باهية للجانب الاجتماعي، عندها بعد اجتماعي خارق العادة، لكن أعتقد ليه؟
2: ولكن هي في الأساس خلينا نقولوا فلسفة جديدة في تمويل الصناديق الاجتماعية. به هو يقول لك أنه مثلا تمويل الصناديق الاجتماعية يجيب بصفة معناها كبيرة مك المساهمات الاجتماعية سواء من الأجراء وإلا من الشركات، يا إما خطر باش نفهموا شوية أنه تمويل الصناديق الاجتماعية في السالير في مرتب
0: فما كوتيزاسيون تتنحى معناها معلوم انخراط يتنحى مباشرة للصندوق الاجتماعي،
2: هذاك يخلصوا الخداء. وفما مساهمات يخلصها المؤجر يعني الشركة ولا اللي
0: يقوم ولا المؤسسة اللي يشتغل فيها.
2: دونك التمويل متاع الصناديق الاجتماعية يجيب بصفة كبيرة ما كل المساهمات هذيك. بون في تونس في قوانين
0: السياسات زادت تكور، وعندنا السياسات تكور
2: ولات فما بعض الاقتطاعات
0: اللي 2% ولات
2: لا السياسات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 0.5% وبالنسبة للشركات بين 3% و4% حسب الياس اللي خلصوها.
0: شو معنى الياس؟
2: معنى حسب الضريبة على الشركات، فما شركات تخلص 3% وفما شركات تخلص 4%. دونك هي في جات الفكرة أنه في إطار خلينا نقولوا إعادة هيكلة هذا التمويل للصناديق الاجتماعية نخفوا من الضغط الاجتماعي على المرتب، وكالتخفيف من الضغط الاجتماعي هذاك يتحول إلى تمويل من الاستهلاك، وتمويل من الاستهلاك يعني تمويل من الأداء على القيمة المضافة.
0: يعني لو مش عمل لك مشكلة
2: العملية هي بديت مثلا في فرنسا تطرح الموضوع في آخر الثمانينات بداية التسعينات. مثلا الدنمارك عام 87 خدمت على الموضوع هذاك وبداوا فيه.
0: عملته ولا ما عملته؟
2: عملته
0: موجود
2: ولكن شي يعمل هو هذا الشيء يلزم الناس تفهم انه جاءوا مثلا لك المساهمات متاع الأعراف متاع الشركات خفضوا في المساهمة هذيك وزادوا نقاط في التيفيا. دونك ولا
0: ربحوا من شيره اخرى.
2: الهدف هو المعلن شنو هو سي خليفه؟ الهدف المعلن هو انه تعطي مردوديه اكثر للعمل. تعطي مردوديه اكثر للشركه. انه مثلا الشركات المنتصبه في البلاد تكون عندها اكثر مردوديه بارابور للشركات اللي تصدر في السلع نتاعها من الخارج. يعني المنتوج مثلا في تونس يولي اكثر تنافسيه من المنتوج على مستوى التصدير الساعه وبارابور للمنتوج اللي هو مورد.
0: لانه سي كومبيتيتيف خليفه نقص له ينقص سومه المنتوج ويدخل ينافس.
2: هذا من الناحيه النظريه سي حاتم راهو برشا دراسات وضحت.
0: لكن بربي سمحني في فرنسا حسب المعطيات اللي نعرفهم وصلح لي اذا كان انا غلط طبقت ثم
2: صحيح
0: سحبت
2: صحيح هي
0: وفما شكون مترشح الان ولون جو بونس حطتها في برنامجه
2: عام 2007 تطرح الموضوع وقت اللي كان ساركوزي هو الرئيس وكان عنده وزير لول نتاعو فرانسوا فيون طرح الموضوع وجات معارضه كبيره فك الوقت هذاك هما على مشارف انتخابات تشريعيه نحاو القانون ولكن في بدايه 2012 تم تطبيق ما تسميتش وقتها تيفيا سوسيال تسميت معناها جات في اطار ريندوستريالزاسيون تاع فرنسا معناها على اساس انه باش نقويو الصناعه المحليه عملنا هكا التيفيا هذيك عملها جوكرو في فيفري 2012 فرانسوا اولوند وقتها ترشح ولا رئيس دوبا ولا رئيس نحاه والمفارقه
0: واللي عملها ساركوزي ولا اولوند
2: عملها ساركوزي ونحاها نحاها فرانسوا اولوند في وقت في اكتوبر 2012
0: لكن شكون المرشح اللي حطتها
2: فرانسوا اولوند
0: بيدو يعاودها قاعد
2: يطالب بإرساء هالتيفيا سوسيال دونك هذه من المفارقات نتاع
1: المفارقات كيفاش معناها ساركوزي اقترحها وهولندا هو اللي اكثر سوسياليست واللي اقرب للبعد الاجتماعي ما اقترحهاش من
2: هو وقتها هو وقتها شي يقول
1: الاخر اقرب لليمين
2: هو اقرب لليمين اقرب لليمين شي يقول لك يقول لك انا نحب الشركات هي اللي تخدم وتولي اكثر معناها كومبيتيتيفيتي واكثر مردوديه ونشجع على اساس انه نظريا تشجع التشغيل وكذا هو فرانسوا اولوند صحيح يساري وبالتالي شاف في الترفيع في الاداء على القيمه المضافه مساس من القدره الاستهلاكيه لك الطبقات الضعيفه في فرنسا والطبقات الهاشمه
0: واحنا شكون شكون اللي جابها هل هي وزاره الماليه مخمه في التيفيا سوسيال والا ظافر الصغيري رئيس نائب رئيس لجنه الماليه واللي خمه في العمليه هذه واقترحها
2: هو كما قلت انت بدا الجو يسخن على موضوع قانون الماليه ولجنه الماليه بدات تعمل تعقد في اجتماعاتها فما اجتماع صار نهار الاثنين 21 سبتمبر قلت البارح دونك وهو نورمالمون
0: حسب هو الاجتماع الاولاني
2: اي حسب قانون الميزانيه القانون الاساسي للميزانيه في الفصل 40 نتاعو حنقولوا البريفوا ومعناه موجود فيه انه الحكومه تعطي اللجنه الماليه الفرضيات اللي باش تبنى عليها قانون المالية لسنة 2027 وتعطي تقرير كذلك على تنفيذ الميزانية في السوداسي الأول متاع 2026 وهذا ما صارش
1: لا محدد بأجل بالنسبة لتقديم مشروع الميزانية
2: لا لكن محدد بأجل
1: 14 ولا 15 أكتوبر تقريبا
0: لا لا لا تنفيذ الميزانية الفارغة
2: هذاك في إطار صحيح كلامك صحيح 15 أكتوبر هو آخر أجل باش الحكومة تقدم المشروع قانون المالية على البرلمان ولكن في إطار القانون الأساسي للميزانية في فصل 40 الحكومة وزارة المالية يلزمها تمكن النواب وتمكن لجنة المالية من الفرضيات العامة لقانون المالية القادم لقانون المالية لسنة 2027 وتعطيهم تقرير
0: عناش لي كولور بدات تخرج هكايا الالوان نتاع قانون المالية
2: لي كولور الحقيقة مازالت ما بداتش تخرج بون فما السيد رئيس الجمهورية اللي اجتمع مع السيد رئيس الحكومة وخرج من الاجتماع انه معناه ما يوش مش يكون فما ضغط جبائي اخر على الشركات وعلى خلينا نقولوا المستهلكين في قانون الماليه لسنه 2027 خلينا نقولوا التدخل اللي اثار جدل هو موضوع التيفيا سوسيال اللي اقترحه سي ظافر الصغيري اللي هو نائب رئيس لجنه الماليه والميزانيه في البرلمان
0: ما بيناتنا وانت سيد العارفين معناها خبير محاسب نائب الاول لرئيس مجلس هيئه المحاسبين بالبلاد التونسيه يخدمنا تيفيا سوسيال، والا يزيدنا قال لي اخر صابوه اخر على هو الدوره الاقتصاديه والاجتماعيه زاد، وحتى الصناديق اللي نحبوا نمنعوهم بطبيعه الحال.
2: هو في اطار خنقولوا وضع عالمي هاك نشوفوا فيه شنو، وخنقولوا ارتفاع اسعار مثلا برميل البترول، دونك فما منحة تضخمي بالنسبة للاقتصاد، ننتظروا أنه ربما في الأشهر القادمة كذا باش يصير التضخم هذا إذا تواصلت الوضعية في الشرق الأوسط كما نشوفه فيه اليوم. به وفما حاجة مهمة جدا أخرى، هي أنه يلزم يوضح المقترح متاعه. علاش؟ لأنه التقليص في المساهمات الاجتماعية ينجم يكون على العامل كما ينجم يكون على المؤجر. دونك اذا انت باش تقلص المساهمات الاجتماعيه على المؤجر، العامل في الاخر بالكل باش يقعد السالير نتاعو تقريبا هو نفسه،
0: وما زدتو شيء
2: ما زدتو شيء، ولكن في المقابل زدتو في التي في اي. باه، وحتى بالنسبه للتي في اي يلزمك تختار بصفه معناها مدروسه شنو ما بالضبط المواد اللي باش تزيد فيهم التي في اي، لانه احنا عندنا مواد استهلاكيه اللي هي خلينا نقولوا موجهه للجروند
0: الاجنبيه الكل مثلا كان يزيد عليها،
2: الموجهه للجروند ديستريبيوشن هي تخضع مثال 7% واغلبيه المواد والخدمات تخضع ل 19%. دونك التي في اي سوسيال هذه كي باش تعملها على انهي مواد باش توظفها، اسكو 7% مشموله 19% فقط؟ دونك يلزم الرؤيه توضح، ويلزم زادة تكون فما دراسه جدوى هالتخفيضات هذه في المساهمات الاجتماعيه
0: شو نعكس
2: والترفيع في التي في اي اسكو باش يكون ايكيفالون ولا مش ايكيفالون. انا مش الحكايه يلزم
0: البالونس نقاوها ما نقاوهاش، تزيدنا ما تزيدناش،
2: فما اون سيمولاسيون تتعمل باش تاخذ القرار في الاتجاه.
0: ما تعتقدش مزروبه شويه العمليه؟
2: مزروبه ما نجمش نقول لك مزروبه ولا مش مزروبه، ولكن يلزم تكون مدروسه على قاعده صحيحه، وتكون معناها الامباكت نتاعها والتداعيات نتاعها مدروسه زادة بطريقه معناها علميه وبطريقه معناها ولكن سي امبورطون انه يكون عندك خلينا نقولوا مقترحات في الاتجاه هذا اللي معناها بون مش تكون ثوريه في تمويل الصناديق الاجتماعيه، ولكن مهم انه نبداو نخمو في تنويع خلينا نقولوا مصادر تمويل الصناديق.
0: اذا كان عملنا التي في اي سوسيال هذه باش نمولوا بها صناديق الاجتماعيه كثلاثة ولا 4% على المؤسسات و 0.5% على المنخرطين معناها يتنحى ولا يبقاو؟
2: باش يقعدوا
0: باش يبقاو
2: باش يبقاو.
0: حاجة أخرى أخيرة نختم بها، أنت قلت سيد رئيس الجمهورية قبل سيدة رئيس الحكومة وطلب تخفيف هكا
2: على الأقل ما يرتفعش الضغط الجبائي اللي حكينا فيه.
0: هذا نحب نفهمه، هل الميكروفون خليفة قدم الميكروفون
2: على الأقل
0: ما يرتفعش؟
2: ما يرتفعش، وإذا فما إمكانية متى تخفيض، ولأنه في الوضع هذايا نحكي على تخفيف الضغط الجبائي الحقيقة صعيب شوي برابور للوضعية اللي نشوفه فيها اليوم، وإمكانية كما قلت لك منحة تضخمي في الإشكاليات والمشاكل اللي واقعة في الشرق الأوسط، وإحنا داير
0: وإحنا هزين حمل كبير باعتبار الخيار الاجتماعي ما زدناش في البترول رغم اللي زاد ورغم اللي الميزان التجاري راهو تتضرر لهنا.
2: الضغط على ميزانية الدولة راهو وقت اللي يبدا قانون المالية من الفرضيات نتاعو السنة الفارطة انه الباريل دو بترول يكون تقريبا في ال 64 دولار، واليوم
0: شوفوا في المية يوصل
2: المية. دونك راهو وقت اللي تزيد دولار في الباريل نتاع البترول انعكاسه المباشر على ميزانيه الدوله تقريبا في حدود 155 160 مليون دينار. دونك يلزم نشوف، وفما حتى اليوم حديث على ربما امكانيه قانون ماليه تكميلي ولا تعديلي لقانون الماليه لسنه 2026 في وقت الضغط هذاك.
0: فما زعما
2: يكون حاجه عاديه في شو الفرضيه الموجوده اللي تخدمت عليها
0: الميزانيه فما ولا ما فماش رسمي
2: زلنا ما نعرفوش.
0: ثم التواصل مع مش نواب الشعب يظهر لي زاد ماهوش بالكيفيه اللي كانت قبل
2: سي دو ديجا فيو اللي صار عام ناول
0: هو يتعاود السنه،
2: وان شاء الله ما نلقاوش رواحنا كيما صار عام ناول في انه لعدم خلينا نقولوا التنسيق بين الحكومه وبين مجلس نواب الشعب في اخر قانون الماليه نلقاو رواحنا ب 60 و70 فصل اضافي، ومنهم عدد كبير من الفصول اللي تم اعتمادها، وفي الاخر بالكل الاوامر الترتيبيه سي خليفه ما خرجتش وعدد كبير من الفصول ما تمش تطبيقه.
0: دونك ويلزمنا بالضروري زاد اوسي نخمم في كيفيه تمويل الصناديق الاجتماعيه ونمنعه، لانه اذا كان ضربت هذيك راهو على الدنيا السلام، على المواطن التونسي والمنخرط السلام، لانه فيها تتبعها مباشره خليفه بخلف الروتريت، معناها البونسيون تاع الروتريت الكنام
2: معناها خدمات اجتماعيه
0: صحيه كلها
1: هي العصب الرئيسي للسلم الاجتماعي.
0: بالضبط، اذا كنت تحدث على سلم اجتماعي راهو نتحدث على هالتوازنات اللي خليها في صناديقنا الاجتماعي.
2: هو, هو هو الموضوع مهم جدا ومطروح حتى في عديد الاقتصاديات، خاصه اللي تم اللي معناها مشيت في ما يسمى بالدولة الاجتماعية، وراهو لإصلاح الصناديق الاجتماعية خاصة مع الإشكاليات الديمغرافية اللي نعرفوها وتهرم السكان والبيراميد ديزاج وغيره وغيره، راهو يلزم يكون زادة فما نوع من الشجاعة السياسية، لأنه الحلول بتنجم تستنبط عديد الحلول الجبائية، عديد الحلول ما نعرفش هاو تي فيا سوسيال هاو كذا واحد، ولكن في الأخر بالكل راهو فما حلول ربما مش تكون
1: شنية مثلا.
2: مثلا اليوم نحكي مثال على تأجيل سن الخروج للتقاعد باش تزيد،
0: لا يدول التوجه ماشي نحو ما عادش نزيدوا تمديد في سن التقاعد، ماشيين نحو خلق مواطن شغل جديدة للصغار، ولهنا مش يطرح لك مشكلة.
2: لا شوف، خلق مواطن شغل مرتبط بالمناخ الاقتصادي متاعك، مرتبط بمناخ الأعمال في بلادك بيان سور. هو الإيديال شنو هو؟ أنك عندك نسبة بطالة، أنك تحاولك البطالة هذيك تمر
0: هذي اللي قاعد التوجه ماشي عدم التمديد ريتك
1: باش نخدموا.
2: إذا اليوم بطل. إذا اليوم تخلط باش تخدم العاطلين عن العمل بطبيعة الحال تعطيك هامش متى تصرف بارابور الحلول أخرى اللي هي قد تكون موجعة معناها سياسيا.
0: شكرا لحضرتك، نورتنا الأستاذ الخبير المحاسب والنائب الأول لرئيس مجلس أيمات المحاسبين بالبلاد التونسية حسام الدين بونانية. شكرا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. الشاب عماد الغيلو في الاسم يقول لكم برشا لأنه نجح في استقطاب جمهور كبير من خلال أعماله الفنية. هو يكتب ويلحن ويغني أيضا، معروف واشتهر بأغنية ريت النجمة اللي تغنيت على ركح مسرح قرطاج في افتتاح اي معناها غنيت مش ريت النجمة، غنيت غنية اخرى النجم نشوفوها شوية. كان النجم قبل استقبال الملحن التونسي والشاعر والمطرب عماد الغيلوفي اللي هو مشهور برشا، شاب عماد الغيلوفي. حتى نذكر اللي هو عنده اغاني ناجحة منها ريت النجمة واغنية اخرى غنيتها رحمة رياض الفنانة العراقية نهار الافتتاح خليفة. هذاك علاش يكون معنا في هذه المتابعة الخاصة.
4: متابعات متابعات
5: معنا على الهاتف سي عماد الغيلوفي كما كنت تحكي، الفنان والشاعر والملحن، واللي يبدو أنه غاضب قال الأغنية رفض أنه تغنيها الفنانة العراقية. هذا اللي وصلنا وبلغنا على مستوى مواقع
3: هو عماد صورته باش تعرفوها ونحطوا الصورة على الاسم بتبيعة الحال وتعرفوه جيدا.
5: هذا هو وحبينا نعرفه الحقيقة بالضبط مما قيل في شأن الأغنية ذي اللي غنتها الفنانة العراقية. سي عماد صباح الورد.
6: صباح الأنوار. صباح الفل.
3: نعم عماد منورنا. عماد الغيلوفي منورنا بابا. شاب عماد الغيلوفي الغناية اللي تغنيت من طرف الفنانة العراقية رحمة رياض هي مو شريط النجمة اللي انت تشارت بها؟
6: لا لا عيني بسودي جلبت.
3: شو اسمها بالضبط؟
6: يلالا عيونك سود وجلبت.
3: يا للا عيونك سود وجلبات. زاد هذه ضربت انا نشحت هذه تغنيت
5: او قال انها تراث. هذه
6: انا عيش تراث ما يعني هي مش الجدل هذا نكتوه من فاكرته. الاغنية هي مش اغنية تراثية، نبدو بالكلمات هي كلماتي مش تراث.
3: ثم كلماتك انت في الدروا دوتور في المسجلة باسمك
6: من
3: 94 تقريبا 95. ب ها اللحن لحنك انت
6: لحني هي انسبيري من اغنيه غنتها سميره توفيق في السبعينات تقريبا، وبعد حتى بالكلمه هي مزولش يا لا لا عيون وسود جلبات. كلمه هي تونسيه بحته نعاود ونصره وما عندهاش علاقه بالتراث، وخاصه ما ينسب لنا تراث جربي. جربي اصلا تراثها قليل مش برشا، واغلب نصوصها هي الشاعر مازال حي يرزق اللي مغنينها الحبيب الجبالي ولا المرحوم البقروطي ولا غيرها. اغانيهم راهي اغلبها ماهيش تراثيه، هي كلمات والحان.
3: دونك اعطيني تسجيلها عماد الغيلوفي، اعطيني تسجيلها في الدروا دوتور الكلمات والالحان باسمك انت.
6: باسمي من 94 تقريبا.
3: هل صحيح عماد بعثت عاد المنفذ نهار السهريه بالضبط معناها ولد البارح جو بونس الافتتاح نتاع مهرجان الاذاعات والتلفزيونات العربيه في قرطاج للمطربه رحمه رياض الفنانه العراقيه على اساس انها ادت الاغنيه هذه دون استشارتك؟
6: بعثت للمهرجان لان هي في النهايه ما تعرفش الاغنيه، والمؤكد انها تعطت لها الاغنيه من اطراف تونسيه الله اعلم شكون.
3: لا ما ينجمش يكون المهرجان هو اللي بعث لها الاغنيه، استحاله. نجم يكون حد من اصدقائها.
6: هذا هو يعني جبت لك طرف من اطراف في تونس، لانها ما عنديش مشكله في ان غناها الفنانه رحمه ولا اي فنان. هي فقط المطلوب انك على الاقل الحق الادبي، فما دي زيكرون جيون، فما حاجات كذا يكتب اسم المؤلف ولا الملحن راه فلان كذا كذا، مش كيما قاعدين يسجلوا غنتها نجاة عطية ومع العلم راهي اتصلت بي مشي مباشرة كلمني نعمان الشاعري محمد النوري شاعر وملحن. نعمان الشاعري هذا موزع تعرف الناس الكل
3: نعرفه موزع كبير
6: وممتاز. صباح ذا اتصلوا بي قالوا لي راهي نجاة عطية تحب تسجل غنيتي لا لا راهي غيرت النص وكتبلها صلاح الخليفي النص
3: قلت
6: لهم لا لا سبيل إليه راهي مش ممكن الحكايه اذا حاجتها بس كذا تكلمني هي ساعه يكلمني طرف اخر هي تتواصل معايا وتحكي كذا وتقول لي رايك كذا كذا
3: كلمتك نجيت ولا ما كلمتكش
6: لا ما كلمتني مشت غادي وغادي وخرجت الاغنيه وما عملتش بحد شيء انا
3: عماد رحمة رياض فنانة العراقية دي وتغنيها في مهرجان قرطاج في مسرح قرطاج بلوتو وفي مهرجان الإذاعة والتلفزيون وتبث في العديد من قنوات هي خدمة زادة لغنيتك ما يقلقكش معناها إلا الحق الأدبي بطبيعة الحال اللي يسمو من المفروض كارو حد قللها اللي هي متاع الشاب عماد الغيلوفي الغناية والنجم نقوله شكرا ليه ولا كما قلت أنت نكتبوا حتى الاسم متاع وانتهى الأمر ما نوصلوش انه عادل منفذ الضيفه في تونس
6: اخويا حاتم نعم. المشكله ما يسمى المشكله اخويا سمع راي في ان النص مغيرينه مش حب ما حافظوليش على نصي اللي كاتبه لا هاي هاو شارعنا شارعنا وار هاي مش عارف ولت كانها امراه تغني على رجل تتغزل برجل وهو مش هكايا النص ليه علاش اللي يغيظك في الامر انك تحور وتغير في حاجه مش متاعك
3: واضح
6: هذيك
3: اجتهدت
6: اي وسبق انها ومش هذه المره الاولى تتغنى في قرطاج غنتها شو اسمها بن سعيد ولا شو اسمها اللي غنت في العرض نتاع 24 عطل اولا يجي يطلع معاه فنانه من ولايه قبلي تغني هي الاغنيه فنان من ولايه قابس كيفاش معناها عباره واحد يبيع في الديور على اساس انه شانيل مثل عطل شنو تحكي عليه
5: صعيب ياسر سي عماد يا صعيب ياسر هو كل الفنانين يغنيوا في اغاني ناس اخرى
3: يا اخوي اغنيتك هاي ناجحه
5: ناجحه الاغنيه
3: هاي ناجحه الحمد لله
5: يا عماد منفذ
6: يا حبيبي الاغنيه ناجحه انت تعرفها اللي هي العماد انت تعرفها مثلا
3: لا والله نسيتها
5: هم يعرفوها
3: والله نسيتها عماد انا كنت معناها الفاريتي المنوعات والاغاني نتبع تعرف جيدا ونعرفك انا عماد ونعرفك مجتهد وتخدم في خدمه خارقه للعاده زاده بوردي لونفاريتي مي نسيتها الاغنيه عندي مده مانيش مركز
6: راي الاشكاليه مش كان هي راي موج البحر اغنيتي ويسجلوا ما يشاوروش راي قلبي معدي بيا اغنيتي ويسجلوا ما يشاوروش راي ريت النجمه
5: سجلها مذومه عماد
6: يا لا علاش هالطبيعه السيئه في الفنان التونسي يا ودي ليش تعال نعطيك تعال نحلك تعال نكتب لك تعال هز بليش ما تسرقش تعال خذ مني ومن غير ما تجرحني تعال خذ وراني كل ليك ما عنديش مشكله
3: ونشجع سجلها وخرجها في كليب ولا في كاسيت ولا في سي دي عفوا ها
6: تسجلت المرحومه فايزه المحرسي غنت قلبي وين معدي بيا وما في العسل الله يرحمها
3: ها
6: غنت نورة أمين هيك ولا
3: نورة أمين نورة أمين
6: غنت يا لالا وهذيك وصلنا للقضاء ووقفت لها طباعة الكاسيت وقتها في أفريقيا كاسيت السيء في الأمر هو أنك تجي مش حتى تغني برك تسجل حاجة
3: انت انت تتبع حقك وعطيك الصحة من قبل معنا حتى عمل إجراءات مع نورة أمين
5: من وقت الكاسيت
3: من وقت الكاسيت مع
5: والله الفنانة العراقية اتصلتش بيك ولا
3: شو الإجابة اللي وصلت لك انت بعد ما بعثت لعادل منفذ
6: ما زال الواقع ما زلت ما كنت لاهي نسجل شوي مش مصادي يمكن اليوم نتقابل معاه ونشوف مع المحامي شو باش يعمل نشوف معنا ما عنديش
3: حتى نشوفوا كيفاش اون اروندي لي زونغل معنا نقاو الحلول اللي ترضي العباد الكل
6: هو المشكله
3: مهرجان نستضيفه واحنا في تونس ومهرجان كبير وسعداء كونه عماد الغيلوفي يخو حقه الادبي والفني بطبيعه الحال دون ما نوصلوا الى قضايا ومحاكم ودرا شنو عماد ان شاء الله تخو حقك الفني والادبي ويحفظ ابداعك بطبيعه الحال هذا ما نبحث عليه شكرا لك عماد يزمك جايه بحذانا روى ننتظرك في جاية تكون بحضرنا يا عماد الغلوفي. شكرا لك، مرسي بكو على تلبية الدعوة، وإن شاء الله الموضوع يتلم
5: يتسكر
3: في المستعائلة فنية تونسية والعراقية ومعها
5: مهرجان. المهرجان
3: مهرجان ما عنده تدخل،
5: ما عنده حد دخل ملعب منفذ مشى المهرجان،
3: يعني خاطر يمكن ما عندوش عنوانها في تونس ما عرفش ويمشى بعثلها بعث الغديكة، لكن ما عنده حد دخل مهرجان استضاف مطرب يتحمل مسؤولية الأغاني اللي مش يقدمها بالبرنامج اللي يقدمهم المطرب على الركح، ينجم يكون حد اقترحها ليها وبعثها لها باش حضرتها وقدمتها على كل. يلا موضوع للمتابعة، وإن شاء الله كما قلنا نلموا الموضوع، لأنه في نهاية الأمر فما صورة الفنانة التونسية، صورة الفنانة التونسي نحافظوا عليها زادة، ونروجوا له الفنان عماد الغيلوفي علاش ليه ولينا نجم من نجوم اللي ياخذوا له الأغاني من عنده ويغنيوها الفنانين العرب. يلا فاصل ونختموا الحسن.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: قديش واحد توا في حاجة باش يجبد الفيشة من البريز يزي ما تشارجينا ويزي ما تكلمنا وما عملنا وما خدمنا. أي بما أنه موسم الاستشفاء بدا للباحثين على شوية هكا راحة وسكينة في حضن الطبيعة الخلابة بينك الجبال الخضراء الرائعة والغابات الهادئة المرادي حمام بورقيبة يفتح لك راه الأبواب باش تعيش تجربة فريدة من الراحة والاستشفاء. استمتع بمياه حمام بورقيبة المعدنية الساحرة وخذ استراحة تستحقها من صخب الحياة اليومية. استفد من تخفيضات زادة توصل إلى 25%، أي نعم -25% على جميع إقامات شهر سبتمبر. ما تفوتش الفرصة، بادر بالحجز قبل 30 سبتمبر. اتصل الآن على الرقم 93 277 777 93 277 777، ولا زور موقع المرادي www.3مرات.المرادي.com. مرسي المرادي على هذه الهدية للتوانسة الكل. وكما قلت لكم جميع الإقامات خلال شهر سبتمبر راهي فيها 25% تخفيضات. ما تفوتوش الفرصة، راحة واستجمام ومتعة أخرى من أروع ما يكون في قلب المناظر الطبيعية الجميلة اللي نلقوها في هذا المكان الساحر حمام بورقيبة. يلا تو اتصلوا على 93 277 777، وإلا www.3مرات.المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم على المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. باي وتحية تونس.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: صباح الورد ترجع لكم غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح.

عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية.

0: مواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
1: جوهرة أفلام. Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت مدينة والعلوم بتونس العاصمة عن إطلاق نادي الروبوتيكا الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة يوم الأحد 4 أكتوبر القادم. ويهدف النادي وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية لمدينة العلوم إلى تنمية مهارات هذه الفئة في مجالات البرمجة والإلكترونيات وتصميم ميكانيكي ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. وسيتيح هذا النادي للتلاميذ فرصة تصميم وإنجاز روبوتات بأنفسهم، بما يمكنهم من المشاركة في مسابقات وتحديات الروبوتيك على المستويين الوطني والدولي. هذا وتنظم أنشطة النادي بمكتبة الوسائط بمدينة العلوم بتونس، حيث ينظم الفوج الأول يوم الأحد من الساعة 9 إلى 11 صباحا، والفوج الثاني من الساعة 11 صباحا إلى 1 PM. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره البلجيكي أهمية إعادة تفعيل برنامج التنقل للتعلم لفائدة الشباب، بما يتيح لهم فرصا للتكوين واكتساب الخبرة المهنية بالمؤسسات البلجيكية وتعزيز اندماجهم في سوق الشغل. هذا ويتيح البرنامج فرصا للخريجين التونسيين لاكتساب خبرة مهنية وتطوير مهاراتهم من خلال تربصات لدى مؤسسات بلجيكية، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق الشغل. وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين بنيويورك على هامش مشاركة وزير الشؤون الخارجية في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ختاما، عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس اجتماعا أمنيا وأجرى تقييما للوضع الأمني على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران. وخلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفية الأمريكية في نوفمبر القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: في كيف جديد ما بين بوحسينة وسهل الأربع سبع كلاب حشاكم صدقوني راجل كبير على موبيلات الله أعلم روح بالخدمة ولا ماشي يخدم فمتي ولا يتبعوا فيه يتبعوا فيه اللي يطيحوا فمتي ولا وحبس ومعنتها وعدتوا عليها بالله يشوفونا حلة كلاب وكجماعة كلهم يجوا هزوا كلابكم ولا أخويا فمتي ولا أسكتوا معاش تخلق انطلطوات خاطر

0: حل، ما فماش حتى الوضعية هذه فهمتي ولا، وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرة الكلاب السايبة ومانيش عارف وين ماشيين نحن والله لاني عارف.
1: راهو مش معقول انت تجي توكلني محطة تاع التاكسي الفردي في باب بحر ونجي يعني كتاكسيستي مش نهبط كليون مش طلع كليون نلقى المحطة معبية بالكلاب السيفيت، علاش نعمل يعني نتلف يا باش ناخذ الجيم بوسيون؟ ما عنديش حل اخر، تاكسي التزمير والتزمير التزمير يجي الاوراق اعطينا اذا كان ما وقفناش ما عندناش كليونات اه التاكسي وما عرفش ياخذ وما عرفش ينزل كليونات قسم المدة هذيا واكلنا دم وريش يا ودي راهو عيط هكا اعطيني حق يا اخي، عندي محطة هذيك عبارة داري مش نحب نهبط كليون ولا نحب نقف زاد غاش.
2: حقيقة نحب نقترح على صناع المرطبات والمشروبات نقصوا من كمية السكر، راهو السكر ياسر، دبوس الجازوز فيها تقريبا ما يقارب 25 طابة سكر، الباكو جي فيه زاد كيف كيف ما يقارب 20 ولا 30 طابة سكر، هاك البويتر هذاك معناها ياسر سكر، وانت والمرطبات كيف كيف تعبت الجاتو فيها ما يقارب تقريبا 7-8 طابة سكر، حط الشر الكمية، أخي مش مرة قبل وزارة الصحة دخلت ما يخص الملح بالنسبة للمخابز بنقصوا من الملح والحفاظ على صحة المواطن، نفس الشيء زاد بالنسبة للسكر.
3: أنا عندي مشكلة في ريحية، منطقة في ريحية تابعة سليانة الجنوبية مغلقة من مارس، كان فيها مسلك فلاحي، جاء مواطن شكره معناها قال معناها في أرضي، التجأنا للوكالة العقارية، التجأنا للإدارات، ما لقيناش حتى حل، بالرغم المسالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري، المنطقة هذه مشهورة بالزيتين، فيها آلاف أجار زيتين تضررت من الإشكال هذا، ما لقيناش حتى حل، لا نجمو نخدموا أراضينا، لا نجمو نتنقلوا إلى أراضينا، المنطقة مغلقة، هذه المشكلة نتاعنا، كل إدارة تقول إحنا خاتين، شوفوا لنا حل، نحبوا نخدموا بلادنا، نحبوا نخدموا الفلاح في سيبيانا.
4: اللي قاعد يصير في المعهد النموذج العددين النموذجية من لمبالاة وإهمال تجاوزات للتراتيب الجاري بالعمل بما في ذلك عدد التلاميذ في كل قسم، بما في ذلك توزيع العشوائي للساعات دراسة ولا مدروس وساعات الجفاء اللي فاق الحدود، ما فيه الراحة المطولة اللي إن شاء الله سمعنا باش تسمعها، هذا كله هل من تفسير؟ هل تحبوا تقضيوا على النخبة؟ هل تحبوا تقضيوا على الكوليج بيلوت؟ راح القاعد يصير ضرب من ضروب الخيال العلمي اللي بالحق عمرنا اللي شفنا كيفه، بالحق فجأنا صغارنا تعبت وضرت وتقلقت من ما يسمى بالإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي اللي ما عنده حتى علاقة بالنموذجي للأسف الشديد.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. المشهد مع زهير الجيس.
2: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. دوريمي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: مع أورانج بوست إلى رنتري ب5G.
2: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. ou زيدما بوتس وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G.
2: عندك اورانج جوهرة اف ام. بوبليسيتي
3: بزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. في إطار حسن الاستعداد لموسم جني الزيتون 2026-2027، أدى ولي سوسة امبارح سفيان التنفوري زيارة ميدانية للوقوف على مدى جاهزية مختلف المتداخلين وتأمين أفضل الظروف لإنجاح الموسم وضمان المحافظة على جودة زيت الزيتون، إلى جانب أحكام التصرف في مادة المرجين تفاديا للمخاطر البيئية المحتملة. وتأتي الزيارة هذه تبعا للزيارات الميدانية والمعاينات اللي قامت بها اللجنة الجهوية الفنية لمعاينة ومراقبة مصبات المرجين بالجهة بداية من 21 سبتمبر الحالي، في إطار العمل الاستباقي والمتابعة المستمرة لوضعية المصبات ومدى جاهزيتها لاستيعاب الكميات المنتظرة خلال الموسم. واستهل الوالي زيارته بمقر الديوان الوطني للزيت مركز الوسط بسوسة، حيث اطلع على ظروف التخزين والإمكانيات المتوفرة واستمع إلى مختلف المعطيات المتعلقة بالاستعدادات للموسم، حيث تقدر طاقة استيعاب الديوان الوطني للزيت بحوالي 20,000 طن. وتحول إلى عدد من مصبات المرجين بالجهة للوقوف ميدانيا على جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات المنتظرة، حيث شملت الزيارة كل من مصب منطقة الحنية بالقلعة الكبيرة ومصب منطقة ريمة بسيدي بوعلي. وتبلغ الطاقة الجملية لاستيعاب مصبات المرجين الأربعة بولاية سوسة حوالي 275,000 طن، بما يستوجب أحكام الاستعداد والصيانة والمتابعة الدورية لضمان حسن سير عملية تجميع المرجين والتصرف فيه في ظروف تستجيب للمتطلبات البيئية. استمع كذلك إلى مشاغل أصحاب المصبات ومقترحاتهم المتعلقة بتحسين ظروف جمع ونقل المرجين، وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الهياكل المدخلة والتدخل المبكر لمعالجة الإشكاليات اللي قد تعترض حسن سير الموسم، وشدد على ضرورة استكمال جميع أشغال الصيانة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طاقة الاستيعاب الضرورية قبل انطلاق موسم جني الزيتون، مع التأكيد على أحكام المتابعة والمراقبة والتدخل الاستباقي لتفادي أي إشكاليات قد تؤثر على سير الموسم. نظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية الدورة الثالثة من لقاءات التمويل يوم الخميس 5 نوفمبر القادم بتونس العاصمة. وتدرج التظاهرة هذه ضمن جهود الغرفة الهادفة إلى تعزيز فرص وصول المؤسسات إلى مصادر التمويل من خلال إرساء فضاء عملي يجمع أصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية بالبنوك والمؤسسات المالية والجهات المانحة والمستثمرين. أفاد البنك الدولي في نشرة اقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من السنة الحالية، في وقت ما زالت فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة كوفيد 19 بعد ما عاد إلى مستوى سنة 2019 خلال الثلاثي الأخير من 2020. 2024 وواصلوا التحسن خلال 25 والسداسي الأول من السنة الحالية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 647 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي يوم الصباح بلغت 24700 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توري. بلغت أسعار النفط اليوم 99 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4318 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، لورو 3372 مليم، والدولار الأمريكي 2939 مليم. نهاية بزنس في الأمانة.
4: بزنس نيوز جوهر أف أم. تندنس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
5: أريدو طور عالمك.
6: تهيدنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهر اف ام. توندونس بالنسبه لليوم نحاول نجاوب فيها على سؤال اكيد العديد منكم تسالتوه، هو اسكو التليفون قاعد يسمع فينا اش قاعدين نقول والا لا. هذا بطبيعة سؤال يجي بعد ما تبدا تحكي انت وصديقك ولا انت والعائله تحكيوا على موضوع معين، مثلا تحكيوا على اوتيل في الحمامات، تحل تليفونك تحل الفيسبوك تلقى بوبليسيتي جاتك على الوتله اللي موجوده في الحمامات. بطبيعة خفيت اكزامبل نتاع اوتيل في الحمامات نجم ناخذ العديد والعديد من الامثله. دونك هل لي بوبليسيتي اللي يظهر على منتوجات والا خدمات تحدثت عليها قبل دقائق، اسكو التليفون نتاعنا قاعد يسمع في الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه باش يعدينا دي بوبليسيتي اكثر ارتباطا بالاهتمامات نتاعنا والا لا؟ الاجابه ماهيش بنعم ام بلا. وبالرغم من كونه ظهور اعلان مرتبط بحديث دار بين شخصين يبدو وكانه دليل اللي كونه التليفون قاعد يتنصت عليك، لكن استهداف الإعلانات يعتمد في الأساس على حاجات أكبر برشا وأقوى برشا من اللي يسمعك أنت إيش قاعد تقول. كمية كبيرة من البيانات والإشارات الرقمية اللي قاعدة تجمع فيها المنصات والأبليكاسيون، هذا الكل وفقا لإعدادات الخصوصية والأذونات المتاحة لها. إيش معناها؟ معناها أنت وقت اللي تنستالي الفيسبوك ولا الانستغرام ولا تيك توك ولا غيره تعطيه ديزوتوريزاسيون، هاك ليزوتوريزاسيون هذوكم هو اللي قاعد يستغل فيهم باش ينجم يتبعك انت شو حاجتك. مثلا شو يعمل؟ جيت انت وعملت ريشيرش على الجوجل بار اكزامبل على اوتيل في الحمامات، باش نرجع لنفس الاكزامبل اللي خذيته. دونك هو يسجل المعلومه هذه ويتعدى بها للبيبليسيتي، يلوج في الريجستر نتاع لي بيبليسيتي نتاعو شنو هي البيبليسيتي اللي تتلائم مع لي مو كلي اللي انت تابيتهم. كيما مثلا سالت شات جي بي تي على حاجه، اوتوماتيكمون الفيسبوك يجبد من غادي ويعطيك البيبليسيتي على الشيء اللي انت سالت عليه. حاجه اخرى زاده كيف هي لي فيديو اللي قاعد انت تتفرج فيهم، كسوسوا على اليوتيوب كسوسوا على المتصفح العادي والا حتى على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك. اذا كان قاعد تتفرج اكثر من 10 ثواني ولا اكثر من 30 ثانيه ولا انت واللوغاريتم اللي موجود في اللوجيسيال دو ريشيرش اللي موجود عندك متخبي قاعد يلوج لك في لي بوبليسيتي اللي باش يمدهم لك، دونك يولي يعطيك المعطيات الخاصه ويعطيك البوبليسيتي الخاصه ويعطيك لي فيديو خاصين بأكثر حاجة أنت تفرجت فيها. دونك لهنا السؤال اللي يطرح نفسه، كيفاش نجم نحمي روحي من الحاجات هذه؟ أول حاجة يلزمك تلغي ليزوتوريزاسيون غير الضرورية. ما نعرفش أنا الاس ام اس مثلا في تليفونك طالب أكسي للميكرو للكاميرا متاعك، شو يعمل بيهم؟ دونك ما حاجتكش بيهم، تنجم تنحيهم له. حاجة أخرى زادة ننصحوا بها هي ما نعطيه صلاحية الوصول للميكرو وإلا للكاميرا متاعنا إلا إذا كانت الابليكاسيون تستحقهم. إيفكتيفمون الماسنجر مثلا ما تنجمش إذا كانك تتكلم بيه، ولا الواتساب إذا كانك تتكلم بيه دي كونفرساسيون فوكال، دونك ما تنجمش تجي وتقول له ما نعطيكش اوتوريزاسيون للميكرو نتاعي. دونك هذه خلاصة القول، التليفون ماهوش قاعد يتجسس 100% علينا، لكن احنا تصرفاتنا مع التليفون هي اللي تخرج لنا لي بوبليسيتي اللي نحكيو عليهم. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
4: تندنس
7: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك.
8: سافر وانتي في بلاستيك.
7: وياج فواياج مع وليد بسباس
9: كل جمعة من الماضي الساعتين للأربعة متاع العشية
7: على جوهر FM.
8: على جوهر
10: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
11: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
12: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
13: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبا

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: عشرة و13 دقيقة على جوهرة في مصباح النور، صباح النشاط والحيوية عليكم الكل مستمعينا. إن شاء الله نهير مزيان بالخير مليان الكل. ما نختار جوهرة في موعد جديد من كابوتشينو بتاريخ الأربعاء 23 سبتمبر 2026. كالعادة من توا حتى الماضي ساعة تستنيوا معنا الأخبار، المتابعات، رفقكم في الجزء الثاني من صبحيتكم، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع الإيكيب الكل. سعاد ترافقنا في التنسيق العام صبحية اليوم، تحية ليك سعاد. نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا جيهان رحومة، مرحبا بيك في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعاتنا اليوم باش تكون اجتماعية، باش تكون فنية، باش تكون تربوية زيدا، وأكيد عندكم برشا أخبار تستنى فيكم اليوم على جوهرة فام الدنيا وما فيها. أما البداية تكون بالموسيقى، خلينا هكايا ناخذوا القوة الأولى ولا نترشفوا قوتنا مع أحمد سعد، بعد شوية سليم الهلالي في الماتينال والجزء الثاني من صبحيتنا على جوهرة فام. مرحبا بكم الناس الكل.

0: قداش اليوم؟ قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: العشرة وسبعة وعشرين دقيقة في كابوتشينو كالعادة. أولى متابعتنا تكون مباشرة في النقاط الخارجية مع مراسلينا اللي يكونوا حاضرين معنا كل يوم الموعد هذايا في متابعة لبورصة الأسعار. بقديش اليوم الأجواء الكل والإجابة سيختو بشجينا مع مراسلنا وزميلنا سامي الهاني من المهدية. صباح النور يا سامي. أهلا وسهلا.
3: صباح النور سناء. صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. غاية نافع عميد في ولاية المهدية.
2: والحمد لله.
3: والحمد لله.
2: تحكي على البارحة.
3: البارح وبرحة الأولى.
2: والبرحة الأولى ربي يرحمها إن شاء الله.
3: يعني أمطار ما شاء الله. حسيلوا الأمطار أدناها 1 ملم وأقصاها 20 ملم في رجيش والمهدية الميناء يعني وسط المدينة. وكذلك قصر الساف 10 ملم سيدي علوان. يعني أمطار غزيرة باهية الأمطار هذه في الوقت هذا بالضبط، وخاصة نشوفه في بعض المواد غير موجودة منعدمة تقريبا خاصة في القوطر وغيرها. طبعا نمشيو للحوم الحمراء. نبدأ باللحوم الحمراء. اليوم العلوش 55 دينار، برشني 55 دينار، بقري هبرة 47 دينار، جمانة 47 دينار، صدرة 42 دينار، لحم جنب 40 دينار، كتلات 46 دينار، فيليه 55 دينار، لحم الراس 20 دينار، كبدة وقلب 50 دينار، عندنا كرش مخلط 7 دينارات، كرش الصافي 12 دينار، والمرقال من 30 ل 40. بالنسبة للحوم البيضاء، كويزان 14200، كويز دجاج 4.
2: سيمي معذرة لو كان قصيت عليك، الريزو قاعد يقص عليك زيد، حتى انت لو كنت تبدل البلاصة يا سيمي.
3: بي
2: حاول انك تتحرك شوية، خلي نسمع صوتك بوضوح، وخصوصا انك بديت تقرب من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا على مائدة التونسي وعلى طاولة التوانسة. دونك دواجن مهمة جدا، ولو انه بدينا نحكي على المخزون ومخزون استراتيجي وتأثر القطاع هذايا بالصيف وغيره. دونك الأسعار نحبوا نركزوا معهم. سيمي تسمع فيها؟
3: نسمع فيك سنة. تسمع فيها؟
2: تفضل سيدي.
3: بالنسبة للحوم البيضاء قلنا كويزدان 14200، كويز دجاج 14300، سكالوب دان 19950، سكالوب دجاج 19900، دجاج باك 8950، العظم من دينار 13100، والدجاج الحي 7290. الحقيقة الأرنب اليوم ما شفناهاش موجودة. بالنسبة للخضر والغلال، الخضر الفلفل من 3500 لخمسة دينارات، البصل دينارين، البطاطا 2500، الطماطم الحقيقة مفقود سنة، يعني ضرت في المرشي كام نلقى واحد برك عنده جاج والكيلو 5 دينارات.
2: ملا 5 دينارات طماطم؟
3: خمسة دينارات وطماطم برسك كلها مضروبة.
2: أي
3: يعني افرز باش تحصل
2: على رطل كيلو.
3: أي رطل ولا كيلو. النجالة 3500، ود القمرة 2800، القرعة الأحمر 3 دينارات. بالنسبة الورقية اللي كانت 600 و500، اليوم نلقاو السلق والمعنوس دينار، البسباس 1500، اللفت 3 دينارات، البندلاقة حارة 6 دينارات، الخضر الغلال عفوا العنب 6900 حتى 8500، العوينة 6 دينارات، الخوخ 8700، التفاح 8500 8700، والأنزاص 11 دينار و200. بالنسبة لود البحر اللي هو متوفر نجم نقول، اليوم السردينة 7 دينارات 8 دينارات، السردة 5 دينارات، الغزال من 10 دينارات ل14 دينار، التن 20 دينار، تريل 13 دينار، لامبوكا 25 دينار 26 دينار، المجل فما 10 دينارات 14 دينار 15 دينار و20 دينار، وهذا وقته بطبيعة توا، السبارس 10 دينارات، القرات 33 دينار، كلب بحر 25 دينار، لكتات 25 دينار، عجل بحر 20 دينار، اللوت 15 دينار، الروجيير 34 دينار، ورات مربية 22 دينار، قاروس 28 دينار، راتشولا 35 دينار، الكراميل من 32 دينار 45 دينار، الشواوي ب 30 و35 دينار، الشفرات من 7 دينارات حتى 22 دينار، روزي 35 دينار و45 دينار، والجغالي 55 دينار، والمناني 75 دينار. هذه الأسعار الموجودة اليوم في السوق البلدي بالمهدي.
2: باهي جدا، والحركية والإقبال يا سامي.
3: ما شفناش برشا قبل الحقيقه.
2: فماش برشا الناس اللي هي في امور اخرى كيما شنو ترى؟
3: بون لا مازالت هي العوده المدرسيه مؤثره.
2: اي
3: هذا شنو اللي فما توا يعني نقابل.
2: والعوده المدرسيه فما برشا حماس ريتو عند المعنيين بالامر ولا عند المربين عند التلامذه عند الطلبه فما حماس ولا؟
3: اكيد بطبيعه الناس كلها حاضره روحها الناس كل راجع فما شكون ناقص حويجات فما شكون كمل فما مدارس يعني كما نقولوا يعني النقل غير متوفر كما خديناهم امس ولاد الشامخ.
2: صحيح.
3: فما يعني فما بعض الاشكاليات في القطاع ولكن زاد فما ناس بدات تقرا على روحها.
2: والحمد لله وربي ان شاء الله ينجح الجميع. مشكور جدا سامي الهيني على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم. ان شاء الله يا ربي يرحمنا ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع وان شاء الله يا ربي موسم فلاحي يكون ناجح في بلادنا وان شاء الله زاد الظروف المناخيه زاد تاثر شويه وتعاون شويه في انخفاض الاسعار ووفرت الخضر والغلال. مانيش باش نحكي على حاجه اخرى الخضر والغلال يزي فيها الف بركه والحمد لله. دونك متابعاتنا احنا ما زلت متواصله مستمعينا في كابوتشينو. دونك انتوما اللي تحبوا تتواصلوا معنا يوميا اللي تحبوا تعطيوا رايكم في مختلف البرامج الفقرات الخدمات والاخبار اللي تسمعوا فيها مرحبا بكم في ميكرو جوهره على 23 100 100 والا على 73 24 3000 مرحبا بكم الناس الكل.

0: إليسا لولا الملامة توصلنا للعشرة وخمسين دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فم. مرحبا بكم الناس الكل.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: غريبة في تونس ماهوش غلط راهو الحقيقة. الكلام هذية ولا الجملة هذية جيت في بلاصتها وقت اللي باش نحكي لكم على الحادثة اللي تسجلت مؤخرا في معتمدية المكنين من ولاية المستير وقت اللي فما جمعية تعنى بفاقدي السمع تحديدا وتتعرض لحادثة غريبة جدا. احنا خلينا نتبع كل التفاصيل مع مديرة الجمعية جمعية رعاية فاقدي السمع بالمكنين مدام نويل الناصر اللي نقول لها صباح النور. اهلا وسهلا مدام نويل.
2: صباح النور مدام سناء وصباح النور لكل المستمعين جوهرة فهم.
0: مرحبا بك مدام نويل. دونك في إطار المتابعة لمختلف الأخبار اللي نجموا نلقاوها في مختلف الجهات التونسية الحقيقة أثار استغرابي الخبر هذي وقلت على واحدة من الناس علاش التوينسة ولينا هكا يعني حتى إعانات حتى صدقات حتى مد تضامني فيه الطمع ويتعرض للسرقة. أحكينا شو اللي صار في جمعيتكم.
2: باهي احنا نبدا صعب تعريف جمعيه رعايه فاقدي السمع بالمكنين اللي تم تاسيسها سنه 1980 واللي تعنى باستقطاب اطفال حاملي الاعاقه السمعيه مختلف الدرجات ومن احنا نستقطبوا صغيرات من عمر 3 سنين الى 30 سنه. وكل فئه معناتها تتقسم حسب الخصوصيه نتاعها. كما تعرف معناتها عندنا القسم التحذيري عندنا قسم التربيه المختصه عندنا قسم التاهيل المهني عندنا قسم المهني عندنا خاطر احنا ورشات وعندنا صغيرات معناتها أهلوهم للخدمة فهمت الاجتماعية البراء.
0: مدام نويل إنه المنضبين في الجمعية هذه أعمارهم أنت قلت من 3 سنوات
2: من 3 سنوات إلى 30 سنة.
0: قديش عندكم من شخص منضبي في الجمعية هذه؟
2: احنا طاو في الوقت الحاضر طاو في بداية السنة كما تعرف عندنا طاو احنا معناتها 29 تلميذ
0: 29 تلميذ بمختلف الأعمار نتاعهم. الجمعية نتاعكم هي جمعية قائمة الذات ودونك عندها أكيد برنامج تراقبوا شكون بالضبط وزارة الشؤون الاجتماعية.
2: احنا وزارة الشؤون الاجتماعية
0: بيه وعندكم زادة مصادر للتمويل وعندكم زادة مساعدات ممكن عينية توصلكم حكم انتم توفروا كل الخدمات نتاع التمويل التعليم والإعاشة هكا ولي؟
2: صحيح احنا التمويل نتاعنا يكون من وزارة الشؤون الاجتماعية معناتها كمنحة تسيير ومنحة من البلدية المكنين المشكورة اللي ديما تدعم فينا. وكما قلت معناتها فما إعانات عينية تبرعات من المواطنين من المكنين من أهل الخير. صحيح أهل الخير
0: هما توفروا كما نقولوا الإعاشة وإلا الأكل للصغيرات هذوما اللي يقعدوا بحداكم نهار كامل هكا ولي؟ شنو اللي صار قلت البارح ولا البارح بالضبط وقتاش
2: هي هو هي الحادثه صارت قلت البارح معناتها ابري مع نص الليل كاكا
0: في الليل
2: مو احنا كل عاده معناتها نستقبلوا زريريات معناتها من 8 نتاع الصباح روحنا فهمت صبا سكرنا جمعيتنا سي بون كل شيء ما يروحنا في الصباح معناتها العامله تجي تحل الجمعيه هي اش تحل معناتها الباب اش تفتح الباب والباب تحل القد معناتها الباب مخلوع باب الجمعيه الباب الرئيسي مخلوع وكما يروح على المشهد معناتها فهمت القات فيه الجمعيه
0: معناتها تعرضتوا للسرقه والتخريب ولا ما فماش تخريب؟
2: لا التخريب لا السرقة.
0: شو اللي تسرق من مقر الجمعية؟
2: شو أقول لك البافل متاع ذاك السنو فهمت وفما بعض الملابس احنا كما تعرف انت احنا الجمعيات نعطيو كادوات للصغيرات في اول السنه في يوم الوطني المعوقين زاده معناتها نفرحوا بهم نعملوا نحتفلوا بهم
0: هي المساعدات اللي موجوده في مقر
2: المساعدات كل اي نعم كل شيء
0: والمواد
2: المواد الغذائيه نعم كزيت وطماطم
0: ما فماش حواسيب في الجمعيه هذه
2: لا فما حواسيب
0: الحواسيب ما تهزوش
2: لا ما تهزوش
0: دونك اللي سرق الجمعيه حاجته بحاجه معينه
2: صحيح علمنا معناتها علمنا على السي بلاس بتبيع علمنا معناتها المركز فهمت معناتها كان رئيس المركز يعطيه الصحة بارك الله فيه معناتها سير بلاس جي وعين اللي كان وقام بدوره بالحق معناتها كل نشكر اني عن طريقك انت معناتها نشكر رئيس مركز شرطة المنطقة الشرقية بالمكني اي
0: بالحق معناتها مراقبة في مقر الجمعية
2: لا احنا مقر الجمعية ما عملناش اما معناتها المنازل اللي دايرة في الدايرة بالجمعية فهمت مشينا لهم وقلنا لهم فهمت مشكورين زادة كانوا متعاونين زادة الحق عندنا دار القرآن زادة كانت متعاونة برشا الحق معناتها
0: المسروق والا ليه طمنا
2: لا تم لا تم استرجاع المسروق بو مش الكل كي وكل شيء اما معناتها الاغلبيه رجعت الحق معناتها الاغلبيه المسروقات رجعت
0: وتم القاء القبض على
2: لا بازونكور لا للاسف الشديد
0: بازونكور ولكن تم استرجاع المسروق وين قووه معني
2: في هنا في دوائر الجمعيه في محامات كما نقولوا احنا دار مهجوره
0: دونك اللي سيهز المسروق حطه في بلاصة أخرى بعدك مش يرجعوا يهزوا في
2: عقله
0: اللي هو فما دبوسة غاز فما برشا زيت زيتون
2: صحيت زيت زيتون حقوق طماطم هريسة
0: دون الأداة العمل التقنية اللي عندكم هذه الحقيقة مشكور الأمن على أداء الواجب متاعه
2: مشكور برشا بالحق بالحق بدوره في وقت وجيز راهو معناتها احنا صارت الحادثة نصبح معناتها جاي رئيس المركز عاين المكان بالحق بدور في وقت بالحق وجيز يعطيه الصحة يعطيهم الصحة لكل كرئيس
0: لا وتعليق تعليق الحقيقة هم يعطيهم الصحة رجال الأمن قاموا بالواجب متاعهم كيفاش أنه يعني التونسي ولا كما نقولوا تقطع من قلبه الرحمة معناها ما عادش
2: للأسف والله أحنا أخر حاجة كنا نتوقعها يعني مقر يعنى بالتكفل بأطفال ذوي الحاجيات الخصوصية يعني يقوم تتم معناتها السرقة معناتها كل شيء بالحق آخر حاجة إنسان يكون يتوقعها وصلنا اللي أعلى درجة من قلة الإنسانية للأسف كما قال برشا عباد قالوا من المضحكات المبكيات
0: بالضبط والله من المضحكات المبكيات برشا الحقيقة مدام نويل على الشهادة متاعك ومن خلالك أنت زادة ندعو متساكني المكنين والمناطق المجاورة الكل أنهم يدعموا هالنوع هذايا من الجمعيات اللي الحقيقة تستحق للدعم المتواصل باش كما نقولوا تقوم بتعطيرها الكامل وتقوم بدورها الكامل تجاه الفئة الاجتماعية هذية سورتو صغيرات أعمارهم كما قالت مدام نويل من 3 صفغي حتى 30 لكن زادة فما عدد كبير برشا من الأطفال اللي يستحقوا برشا دعم خصوصا وقت اللي تكون العائلات اللي ينحدروا منها هي عائلات محدودة الدخل مشكورة جدا مدام نويل صالح يعطيك الصحة ربي يهدي الجميع الحقيقة وإن شاء الله يتم إلقاء القبض قريبا على السارق هذية اللي كما في الكومنتات قاعدين يقولوا لي كهو باش يرجع للمسروق بشوية بشوية يبدا يهز فيه معناه في باله فرغ المقر نتاع الجمعيه وباش يرجع له من بعد يبدا يهز فيه علاش الحقيقه وصل الطمع والحرام والحرام بالفعل الحرام يقعد ديما حرام معناه وصلنا للوضعيه هذيا احنا نخليو التعليق لكم انتوما مستمعينا ومشكوره جدا مكنينا توداي على المتابعه لكل الاخبار الجهويه اللي تصير في مختلف الجهات يعطيهم الصحه على التعاون معنا في كابوتشينو مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى بعد شويه موجز لاخر الاخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه باش نبدلوا المجال وباش نحكيوا على مواضيع أخرى زادة أثارت الجدل بين البارح واليوم وخصوصا وقت المسألة تتعلق بالجمالية والذوق العام التفاصيل بعد شوية.

0: من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تواجه شحنة من المساعدات العينية إلى الكونغو تضم كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي وباء إيبولا. ووفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الخارجية، فإن توجيه هذه الشحنة جاء تجسيدا لالتزام تونس الراسخ بالتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعمها، وقد تولت مصالح وزارة الدفاع الوطني الإشراف على عملية شحنها ونقلها عن طريق طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولي، وتمت بالتنسيق بين وزارة الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. على هامش أشغال الجلسة المخصصة للحوكمة والشراكات ضمن المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة، وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد على جملة من الأولويات العملية من بينها إرساء آلية دائمة للتنسيق والمتابعة وتطوير تبادل التحاليل والمعطيات حول المخاطر المشتركة ودعم المخابر والرصد والتكوين وتنظيم تمارين مشتركة للاستباق، مشددا على أهمية إدماج مقاربة الصحة الواحدة في برامج العمل والميزانيات والمؤسسات وتطوير شراكات دولية منسجمة مع الأولويات الوطنية. في شأن آخر، ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 25 والفين والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلا، وذلك للسنة الجامعية 26 والفين 27 والفين، ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى 30 من سبتمبر الجارية. وتدرس المطالب في حدود الشغور المتوفر بعد إيواء طلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 26 والفين مع اشتراط إقامة الولي على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن مؤسسة التعليم العالي العمومي المعنية، وألا يتجاوز سن الطالب 26 عاما إلى جانب المواظبة وحسن السلوك خلال السنة الجامعية الفارطة. ومن المقرر الأعلان عن نتائج المطالب في صورة توفر الشغور عبر المنظومة ذاتها بداية من 5 أكتوبر القادم. دولياً، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول لوكالة إيرنا للأنباء إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطاً تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأضاف بقائي أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضاً إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. وختاما، وكالة إيسنا تنقل عن السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي قوله إن إيران وعمان هما من سيحددان الوضع الجديد لمضيق هرمز، مضيفا أنه على الولايات المتحدة قبول الوضع القانوني الجديد للملاحة في المضيق إذا كانت تعتزم مواصلة العبور عبر هذا المضيق.

0: هذا الموجز. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا بس متاعنا راهو جوهرة فهم، نشكي وكان جوهرة فهم نشكي لحد.
2: عندك رأي؟
3: ربي فسول ربي محمد فسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهرة فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهرة وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: لا الواحد فيه هبل.

0: أنا الغلطان مش أنتي. 11:20 دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فام. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية ومتابعتنا وأخبارنا من خلالها باش نحطوا الرحال في واحدة من أجمل المدن التونسية. نحكي لكم على كابس.
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟
0: شنو اللي صار في جيبس؟ باش نرجعوا للحكايه نتاع التدخل اللي صار في المجسم النحتي الموجود في مدخل مدينه جيبس طريق تونس، واللي مجموعه من ناشطين في المجتمع المدني قرروا انهم يلونوه ويبدلوا في تفاصيله، يمكن بدافع التجميل يمكن بدافع التحسين. ومن هنا باش تبدا الحكايه الحقيقيه والحكايه الاصليه. خلينا نتبعوها الحكايه كامله من المصدر مباشره من جيبس. يلتحق بنا سي محمد السنوسي اللي هو واحد من المجموعة ولا من أفراد المجموعة اللي دخلت في المجسم هذايا المثير للجدل. سي محمد صباح النور ومرحبا بيك.
3: صباح الورد والسرور والورد وورد مفروض. شكرا على الاستضافة أختي.
0: يعيشك

0: زير نقول احنا مش حلبيه ولا جرة فيها زير هكا قبل نعاودوا عليه نعاودوا فيه نحطوا فيه نجففوا البلحس ونشلقوه ولا نرقدوه ولا الشداخ ولا شو اسمه ولا نفصي
1: اي دونك المراه كما نقولوا احنا في الحركه هذه تجمع في الـ في الـ في البلح من من من من النخله ولا كيفاش
0: هي محتضنه النخله معنى عباره معنى حاجه عزيزه عليها خاطر هي قبل الدار اللي فيها نخله ما تجوعش والعائله اللي عندها غابه ما تجوعش
1: اي النخله رمزيه زاده في في في
0: قابس خاصه قابس اي
1: شنو اللي صار سيدي مع المجسم هذايا اللي كان حديث التوانسه بين البارح واليوم بالضبط
0: والله احنا دخلنا في رون بوان كيكول اي لاف قابس عودنا لها لمعناها ودهناها ووعدنا لها بريقها ودهنا البردوره كلها نتاع رون بوان وشجرناها وسقيناها وحفظ
1: انتم يا سي محمد لا جمعيه لا حتى شيء انتم
0: افراد احنا مجموعه
1: من المواطنين
0: مجموعه افراد غيرينا كل ما يجمعنا حب قابس وعندنا قاعده نمشوا بها اللي يحب قابس يخدمها
1: اكيد اللي يخدمها بكل ضمير به اللون الاصلي نتاع المجسم هذايا هو لون ذهبي
0: والله اكيد هو دهن اللي مش بدعه راه سبق ودخل فيه فوج كشافه منتصبه في قابس ودهنات عام 2015 معناها احنا دهننا مش بدعه ولا
1: باهي دونك متعودين كما نقولوا بالتدخل في اطار اضفاء اكثر جماليه على المدينه روح جديده والوان والكل
0: اكيد
1: شنو الجدل اللي صار وقت اللي انتم لونتوه المجسم هذايا واعطيتوه من الالوان ممكن ما لم يعجب عدد كبير من القويبسيه لونتوا النخله بالوانها الطبيعيه يعني العرض
0: انا باش نكون واضح معاك احنا اول ما دخلنا على اساس نعاودوها دوري
1: اي
0: غشنا اللون وما لقيناش التوازن تاعنا اخترنا لون غالي معناها الجولدن دوري جولدن جولد
1: اي
0: معناها لما ياسر فاقع ياسر فهمتي في لون ذهب معناها حتى الجهران يجهر ومن وقتها بدي الاتاك عاد بدو يهاجموا فينا وبدو ينقدوا فينا بطريقه لاذعه ومش هكذا النقد البناء ولا لا
1: معناها سي محمد انتم ما لونتوش المجسم باللون الاحمر المراه لبستوها كما نقولوا حريم احمر ونقاب اسود ونخله ملونه بالوانها الطبيعيه
0: هكا كله بعد هكا كله جي بعد كي دهناه بالدورين ما عجبهمش ولا حبينا ننتقلوا مع الوضع وحنا منفتحين على محيطنا ونسمعوا ونقضوا النقد اليسري والله غالبا جرينا في جره بعض طلبات بعض من مواطنين قابس وعجبهم اللون واقترحوا علينا انوار عبر الذكاء الاصطناعي وال
1: اي فما حتى تصويره اي باللي
0: ياسر تصور ياسر تصور
1: اي دونك انتم في الاولى دخلتوا حطيتوا اللون الذهبي يا اخي طلع فاقع برشا رغم اللي تكلف لكم برشا في الميزانيه والعباد استيئوا منه يا اخي مشيتوا انتم في تدخل ثاني عودتوا دهنتوا بالوان طبيعيه هكا ولا
0: يعني باش نمتصوا غضب اهالينا وباش نعملوا حد الجدال هذا العقيم فما ناس معانا فما
1: الطبيعيه ما عجبتش سي محمد دونك عودتوا ورجعتوا للذهبي مره اخرى
0: احنا كيما قلت لك رانا منفتحين على محيطنا قبل الانتقاد وكي رانا لاحظنا فما انتقادات ياسر
1: اي
0: وحبينا نمتصوا غضب الناس هبطت التبليكاسيون عامل قلت لهم خويا رجعوا اللون الاصلي وكفى الله المؤمنين شر القتال ونطلب منكم السماح
1: والله
0: ورانا احنا مجموعتنا تجمع لا تتفرق ماذا بينا نجمع القوبسيه خاطر احنا راهو معروفين في قابس ودخلنا تو قرابه 200 تدخل مقبره سيدي بالبابا كان فوري
1: اي
0: معناها ما تليق لا بأهالي قابس لا بمقام الصحابه الجليله بينو باب الانصاري قمنا بالواجب ورجعنا نظفناها ما شاء الله
1: يعطيكم الصحه والله يعطيكم
0: ودخلنا في مدارس وفي اسواق وفي احياء وفي جوامع وفي ما نحكيلكش
1: سي محمد وما يلزمش زيد الجدل اللي صار على مجسم قابس هذايا يحبط من العزائم نتاعكم
0: لا بالعكس
1: معناها ان شاء الله
0: انا اختي العزيزه ماذا بينا كلمه سمحه ماذا بينا دعوه خير احنا رانا انسان يدعي لك خير ما يدعي عليك
1: صحيح اكيد جدا به اعطيني توا
0: والنقد رانا احنا ندخلوا في الدفي نتحدوا رواحنا ونولوا نخدموا اكثر بالعكس احنا لا يحبطونا لا شيء والناس الحمد لله شعبيتنا اكثر من انتقاداتهم وان شاء الله نكونوا على حسن الظن وموصلين بحول الله
1: ان شاء الله
0: وعندنا برامج في تدخلات في دي رونبان اخرين
1: اي
0: وعندنا فاق

0: في المستشفى الجامعي بحول الله عندنا تدخل باش نعملوا استراحة للمواطنين باش يستنوا الكار تظل وياسر برامج ياسر برامج.
1: سي محمد خليني نرجع معاك للمجسم، وضعيته الحالية توا التوقيت هذايا 11:30 في جيبس، شنو اللون اللي فيه؟ هو ذهبي،
0: لونه ذهبي الأصلي،
1: اللون الذهبي الأصلي.
0: وكيف ونال التحسان نقول لك 95% من الوفسي باش ما نبلغش.
1: ارتاحوا كي رجع للون الأصلي؟
0: لا لا الحمد لله،
1: هي المطلوب
0: هذا المطلوب، يشكروا فينا ويمجد والله يرحم والديهم.
1: المجسم هذايا معمول منيش بالضبط؟ شنو التفاصيل التقنية اللي عندك عليه على خاطر هو
0: والله حسب مبلغنا من المصدر عندنا ولد في الحبيب صدقي بالمناسبة الله يرحمه وسامحه في رامي صدقي مولنا بالسلع وقال وعطى فينا ثقة قال لنا ادخلوا ادخلنا و
1: لا مش نحن
0: والحمد لله اي اعطانا تفاصيل اعطانا تفاصيل في تركيبة المجسم.
1: المجسم شكون اللي عمله؟ شكون اللي نحته؟ مش مصنوع
0: هو الاستاذ المهندس حبيب صدقي.
1: لحبيب صدقي اي
0: مصنوع من خليط من المعادن وما فيش البرونز
1: اي
0: اي نحاس البريدات في الفوق نحاس والاخر خليط نتاع معادن والحاسه الدخلانيه جبس
1: ومن الداخل جبس معناها ثقيل
0: وما يبلغ وزنه هو 3 طن ونص. احنا ما دخلناش عباطين وعملنا له خاطر حبينا نعملوا له سابلاج
1: اي
0: نظرا لحساسيه الرومبوان وفي حركيه هايله نجم بارتيكير نتاع رمل تنقب بربريت معناها باللي تعمل حمايه وسائل حمايه باش تجي الاضرار نتاع الناس وباش يعطونا ونضروا الناس. احنا لا عملنا له جراتاج دخلت معنا شركة خاصة الله يرحم والديه مولاها وبعث لنا فريق كامل حرفيين متفهمين ولاباس عملونا معناها قراتات ومسحناه ودخلنا وبالعكس تولى أكثر حتى طبقات اللون اللي فيه الألوان مزيدة كان دعم وصحة مزيدة
1: مشكورين على المجهود هذايا سي محمد. وهذايا المطلوب أنه العبيد كي تتدخل كما نقولوا في حاجة في بلاصتها وحاجة تعجب الناس وحاجة كما نقولوا نحافظوا على الرمزية نحافظوا على القيمة أكيد الجمالية أكيد. خليني نقول للمجسم هذايا اللي لولا تدخل متاعكم ممكن برشا ما يحكيوش عليه اليوم في الإعلام،
0: ما يعرفوش حتى تربيته ما يعرفوش حتى تفاصيله معناها
1: المجسم عنده قيمه تشكيليه ورمزيه واكيد زاده ما لزمناش لازمنا نحافظوا على الملامح نتاعو يعني ما نغيروش القراءه البصريه والرمزيه اللي
0: لا لا احنا حاولنا والحمد لله بالموجود حاليا كيما تنصبوا او احلى
1: ان شاء الله. يا سيدي مشكورين على المجهود نتاعكم سي محمد السنوسي، احنا كل الدعم والتشجيع تلقاوه من عنا باش كل تدخل يقوموا به مكونات المجتمع المدني كما نقولوا يكون في بلاصتو. ما نعرفش سي محمد ردود افعال البلديه معناها خاطر هو نورمالمون كيف يتم تركيز مجسم كما هكا يرجع بالنظر للبلديه ولا؟
0: والله اكيد جدا هي تابعه من مشمولات البلديه
1: اي
0: وبصراحه معناها ما نخفيش عليك الوضعيات ما تعجبش واحنا دخلنا معناها كيف لقينا الفراغ هاكا ملينا احنا وكو.
1: تحكي انت على الشغورات اللي موجوده في البلديات وكيفاش فما مكلفين
0: بالبلديات
1: وضعف الامكانيات والكل.
0: اكيد رحمتك هم مولونا للامانه مولونا بالدهن الابيض والاحمر عملنا البردوره وبشيتر نمي بس جانا بها النباتات المحيطة بالمجسم
1: اللي موجودة في المجسم. يعطيكم الصحة سي محمد سنوسي، شكرا لك على تدخل والتوضيح اليوم على جوهرة فام. من خلالك زادة تحية كبيرة برشا للجويبسية لكل الغيورين على جيبس، وجيبس تستحق الحقيقة خير من هكا برشا. كنا حطينا نقاط على الحروف وضحنا شنية حكاية المجسم، رجعنا للتاريخ متاعه وقتش تحط غديك شنية الرمزية متاعه، وخصوصا اطمننا زادة انه المجسم رجع لحالته ولا للونه الأصلي وممكن أفضل بكثير من اللي كان عليه حسب ما قالنا سي محمد السنوسي اللي هو واحد من المدخلين والمشاركين في عملية تزويق خليني نقول الرومبوان بصفة عامة المفترق هذاك في طريق تونس في جابس. دونك عمل فني رمزي منحوت طلاءه تمت الطلاءة متاعه لإبراز صورة المرأة والنخلة والقلة وغيره، لكن الاختيار لم يرق لعدد كبير برشا متوانسة والجوبسية ولو أنه ديما مسألة الذوق الفني ومسألة الذوق العام جنرالمون في المفترقات التونسية تثير الجدل الحقيقة في أكثر من مناسبة، وكنا حكينا في برشا رومبونات وبرشا مجسمات، يعني في كابوتشينو من بنزرت حتى البن قردين. هو اجتهاد، وساعات الاجتهاد هذا يكون صائب وساعات لا. احنا في الاخر نتبعوا ديما الأخبار ونتبعوا لكم ديما المعلومات الكل نجيبوها من المصادر، وصحيح تلقوها عنا في كابوتشينو على جوهر فيم من الاثنين حتى للخميس من العشرة حتى الماضي ساعة. Thank you.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لا صف لا تنقل لا انتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: مستمعينا يوصلنا ل 11:46 دقيقة على جوهرة فم كابوتشينو لقيت هذه من خلالها باش نمشيو لغار الدماغ تحديدا وقت اللي نقراو بلاغ رسمي صادر عن مؤسسة تربوية تتوجه بالبلاغ هذه لتلامذتها جينيرالمون في العودة المدرسية. احنا شنو اللي تعودنا به؟ تعودنا بلاغات هكا من عند المؤسسات التربوية يذكروهم بالميثاق الداخلي للمؤسسة بضرورة احترام المؤسسة انه اللبس والهندي يلزمهم يكونوا لايقين انه مظهر البنات زاد يلزم يكون محترم جدا على خاطر احنا ماشيين لتلقي العلم ماشيين للتربيه للتعليم للتكوين وغيره والحقيقه تعودنا بهم في السنوات الاخيره لكن نتفاجئوا في 2026-2027 البلاغات تبدلت نعم واحنا تبدلنا وما فهميش شكون كيفنا احنا التوانسه في خليني نقول في الابداع في التطور ما كيفنا حتى حد وكهوبر. نحكي لكم الحكايه كامله. المدرسه الاعداديه الحريه تتوجه ببلاغ رسمي من صادر عن اداره المدرسه تعلم فيه جميع التلاميذ والاولياء انه نظرا لكثره الدراجات الكهربائيه اللي تشوفوا يتصورهم معنا توا في اللايف اللي هما لي تروتينات اللي هي ولات توندونس عند شريحه معينه من الشباب باش يسهلوا التنقل نتاعهم يستعملوهم باش يوصلوا في ساعه ماهيش دراجه هوائيه ماهيش دراجه ناريه هي دراجه كهربائيه. قالت لهم ممنوع منعا باتا انكم تجيوا للكوليج بلي تروتينات هذوما والسبب هو ضيق الفضاء المخصص لركن خليني نقول وسائل النقل هذية والشيء هذية قاعد يتسبب في زحمة كبيرة برشا في دخول وخروج التلامذة وصعيب برشا اللي احنا زادا نراقبوها بصفة مستمرة خصوصا اللي هي تتعرض للسرقة تتعرض للإتلاف هذيك علاش تقرر منع احضارها الى الفضاء المدرسي بصفة نهائية. ما نعرفش شنو تعليقكم مستمعينا على خبر كيما هكايا خصوصا انه برشا اولياء الحقيقة يقول لك يا سيدي النقل العمومي ما فماش المسافة بعيدة ومحترمة على صغيري عيا مادام عندي فيه الثقة وينجم نجم نوفر له الدراجة هذيا التروتينات هذيا دونك خلينا نشري له التروتينات إلكتريك منها توندونس منها كي تبدا مشرجي هاكا تسهل عليه التنقل ماهيش بسكليت ماهيش موتور. الحقيقه لهنا الخبر ولا البلاغ خدا جدل وانتشار واسع جدا على صفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض اللي قالش بهم الساقين اللي قالش بها البسكليت اللي قالش بينا كبرنا ياسر على النقل العمومي اللي قال احنا نطوروا في الخدمات نتاعنا وكل شيء نحبوا ردوه إلكتريك ورقمنا وغيره ونحكيوا على امن سيبراني وغيره جينا في التروتينات إلكتريك وقلنا ليه. والحقيقة الجدل مازال متواصل على عديد الصفحات في علاقة بالنقطة هذية وأكيد أنتم مستمعين كمستعملي الطريق زادا لاحظتوا أنه فما إقبال كبير برشا من عند الشباب على التروتينات هذوما وما شاء الله بنات وأولاد زادا وعلقنا في أكثر من مرة على أسلوبهم في السياقة والتنقل بالتروتينات هذوما اللي هما ما فيهمش تأمين اللي هما جينيرالمون تلقاهم داخلين رواحهم على الكراهب في وسط الكياس اللي هما تلقاهم يجري وزادا دونك منا ومنا. لكن في وسط المؤسسات التربوية شنو تعليقكم على النقطة هذية وقت الإدارة تتسبب تقول مانيش مسؤولة على عملية الإتلاف أو عملية السرقة وان بلوس الباركينج ما فماش باركينج مخصص للدراجات الكهربائية هذية. قولوا لنا انتوما على شنو خيرتوا باش تهزوا صغاركم للمؤسسات نتاعهم. دونك مرحبا بكم تنجموا تخليوا تعليق على 29 100 100 وإلا على 73 24 3000 نسمعوكم يوميا في ميكرو جوهرة. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى وبعد شوية باش يكون الموعد مع قسم الأخبار في تقديم النشرة الرئيسية للأخبار على موجودنا.
1: صحي الصبح من نومي اديني بسعى يلا

0: كده نفهم الأمر ده طالع لمين. بصراحة من حقه يتقل غطى على كل الحلوين. شوفوا حبيبي ده حتة من القمر،
1: ده انت اللي زيك مفيش منه تاني.
0: شايف غريب محتاجك شف نظر،
1: أول ما شفتك شقلبت لي حالي.

0: دي.
1: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، جاو جندوبة، مدنين وتطاوين، قبيل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم.
3: يوم نفيقوه ونفرحوا، سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش، لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
8: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
9: Publicité.
10: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
11: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. المرصد الوطني لسلامة المرور يؤكد تسجيل 605

0: 85 حادث مرور في ولاية سوسة والمنسير والمهدية منذ بداية السنة الحالية. ووزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تواصلت مع واشنطن في نيويورك عبر وسيط قطري. في تفاصيل أخبارنا، تم اليوم في سوسة تنظيم يوم دراسي جهوي أول بولاية سوسة بعنوان حفظ النفس والممتلكات من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية، حيث سجل الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور 685 حادث مرور في ولايات سوسة والمنستير والمهدية منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة سبتمبر. تحدث شمس الدين أحلاوة المندوب الجهوي للشؤون الدينية عن الملتقى وعن دور الأئمة في التوعية للتوقي من حوادث الطرقات.
1: هذا اليوم الدراسي الإقليمي الأول بولاية سوسة تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية. هو تنظيم من وزارة الشؤون الدينية أو الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بالشراكة مع اللجنة الجهوية للسلامة المرورية والفرع الإقليمي بالوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية. احنا كشؤون دينية دور متاعنا هو دور توعوي بالأساس، إذن هو في إطار نقول احنا توازن بين الجانب القانوني والجانب التوعوي الديني. التوازن هذا لابد أن يكون موجود باش نقضيه على بعض الظواهر المقلقة في بلادنا. هناك العديد من الظواهر كنا نعرفها، ومن ظاهرة هذه حوادث الطرقات اللي هي قاعدة تتفاقم برشا. وفي إطار أيضا توجه وزارة الشؤون الدينية ودعوة السيد وزير الشؤون الدينية إلى ما يعرف بالتربية المرورية أو الوعي المروري، فبالتالي كان لابد معناها للجانب الديني والجانب التوعوي الديني أن يدلي بدلوة لكي نعالج هذه الظاهرة اللي حقيقة معناها حطمنا فيها في الفترة الأخيرة أرقام قياسية بالمعنى السلبي. والدين هو في حد ذاته يتسمى حلقة من حلقات التنمية ببلادنا، ويلزم يعالج كل ظواهر اجتماعية. واحنا دورنا كأئمة هو دورنا توعوي بالأساس، وهذا هو واجبنا تجاه بلادنا العزيزة.
0: بين الحضور أيضا أروى سهير ممرضة رئيسة بالصحة العمومية ومتطوعة بالهلال الأحمر.
2: قمنا اليوم خلال اليوم الدراسي الإقليمي الأول بولاية سوسة تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية، من خلال مداخلتنا دور المجتمع في الوقاية من حوادث المرور بتقديم إحصائية مركز نجدة والإسعاف بالمنشية، حيث قمنا ب 702 تدخل إجمالي، من بينهم 216 حادث مرور مصنفة إلى ثلاث أصناف، 49% حوادث بين سيارة وسيارة، وأكثر من نصف 51% حوادث ما بين سيارة ودرجة نارية وسيارة ومتراجلين. دورنا اليوم هو أنه نوعي بخطورة الحوادث ونوعي الأئمة بدورهم الفعال في الحد من حوادث الطرقات.
0: أكد هشام بن منصور رئيس جمعية مهنية طاقة اليوم في تصريح الجورة فام أن الجمعية نظمت المنتدى الإفريقي للطاقة في نسخته الثانية في ظرف عالمي تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات كبيرة، خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والتي تواجه تحديات متزايدة في تأمين حاجياتها من المواد الطاقية.
3: منتدى إفريقية للطاقة في نسخته الثانية، النسخة هذه جي في وقت تشوف فيه الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة في الطاقة، خصوصا البلدان اللي تستورد الطاقة متاحة وما تنجمش تلبي الحاجية متاحة من خلال الموارد الذاتية. المنتدى هذا يجمع خبراء ورواد أعمال ومسؤولين من عدة بلدان، في أكثر من 200 مشارك من بلدان إفريقية ومن بلدان أوروبية في الحوض المتوسط. الهدف هو تجميع الطاقات هذية والخبرات هذية في الطاقات المتجددة وفي الحفر واستكشاف وإنتاج المحروقات. علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي الحل في تحسين إنتاج الطاقة متاعنا وتحسين الميزان الطاقي متاعنا ما ينجمش يكمن في الطاقات المتجددة فقط وإلا الطاقات المحروقات فقط. لازم الحاجتين هذوما ولا زوز قطاع هذوما تضافر جهودهم ونقوم بأقصى ما نجمو باش نجمو نحدو من عجز الميزان الطاقي اللي هو يكلف الدولة التونسية آلاف المليارات كل عام.
0: من جهته عز الدين خلف وخلف الله المستشار الدولي في الطاقة أكد أن المنتدى المنعقد في تونس يمثل فرصة مهمة لجمع الخبرات والكفاءات التونسية والأجنبية في مجال الطاقة وفتح فضاء للتشاور وتبادل التجارب بين تونس وعدد من البلدان الإفريقية والعربية.
4: بلاد كيما تونس عندها عجز طاقي، عندها عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، ولذا يلزمها تلقى حلول باش تنقص من الضغط هذايا. والحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، يلزم فيها عمليات تعمل يكونوا الأهداف طموحة، ولكن يلزم تسريع في إنجاز المشاريع سواء على مستوى المحروقات، يلزمنا نرجع وناخذ أكثر رخص ونجدد المخزون نتاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المتجددة اللي نعرفه حاليا تونس عرفت من الأول بطء نوعا ما، ولكن تعلمنا برشا من المشاريع هذه. وحاليا يعني الأهداف تعرفوها، أهداف طموحة 35% من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي سنة 2030 و 50% سنة 2035. هذا نعرفه لكونه هناك مشاريع كبرى دخلت حيز الاستغلال أواخر سنة 2025 أو 26 يفوق 300 ميجاوات، ولكن فما في الأنبوب العديد من المشاريع اللي تم بعثها في ثلاثة أنظمة: نظام اللزمات، نظام التراخيص، ونظام الإنتاج الذاتي.
0: أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تواصلت مع واشنطن في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وأضاف أن الشروط الإيرانية تضمنت أيضا إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. ختاما، السفير الإيراني لدى موسكو قال إن إيران وعمان هما من سيحددان الوضع الجديد لمضيق هورمز، مضيفا أنه على واشنطن قبول الوضع القانوني الجديد الملاحة في المضيق إذا كانت تعتزم مواصلة العبور عبر هذا المضيق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى.
6: عجيل إنرجي قدملكم إنفوسبور.
7: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
8: نص النهار وعشر دقائق، مرحبا في أنفو سبور. بداية بالترجي الرياضي التونسي اللي رسميا اتفق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو للإشراف على الفريق خلفا لريجا كامب، منتظر أنه ريجا كامب غدوة يتم تقديمه مع فريقه الجديد استوى بوخارست الروماني. وبالنسبة لبابلو فرانكو منتظر وصوله لتونس غدوة لإتمام إجراءات عقده مع فريقه الجديد. الترجي الرياضي التونسي، بابلو فرانكو 46 سنة، مولود في مدريد، توج الموسم الفارط مع المغرب الفاسي بلقب دوري المغربي من 30 مقابلة، حقق 16 انتصار، 11 تعادل وثلاثة هزائم فقط. درب أيضا في كاريرة متاعه كل من الفيصل السعودي، أمازالولو الجنوب أفريقي، سيمبا التنزاني، القادسية الكويتي، وقبلها كان محلل أداء في ريال مدريد، وفي خطة مساعد كان مساعد في خطافي الإسباني. ذكر الترجي الرياضي التونسي موجود في ستاج في مدينة عين درهم تحت إشراف المدير الفني البلجيكي جويل كاراي، كما قلت، والمدير مدرب جديد هو الإسباني بابلو فرانكو في انتظار الإعلان الرسمي من الترجي. نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون نهار السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح في مركب ليتوال ضد خطف القلعة الكبرى. منتظر زادة تكون أول مقابلة لكينغسلي إيدو، أول ظهور ليه بعد ما صح في النجم الرياضي الساحلي عقد مع ليتوال وعودته البطولة التونسية بعد تجارب سابقة مع كل من CSS. ترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي جديدة مع ليتوال باش يكون بالقميص رقم 9. النادي الإفريقي الباقي كيف كيف باش يستغل التراب باش يلعب مقابله جرومبي ما ثلاثة. المقابله هذه باش تكون بحضور الجماهير. سعر التيكي باش يكون 5000. الوطني بقيادة معين الشعباني كمل اليوم التحضيرات لمباراة أوغندا المبرمجة غدوة انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027 مقابلة لزفر الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه والحكم المساعد باش يكون كل من حمد بن ديبا إبراهيم سالم أحمد الحكم الرابع بابكر

0: مراقب اللقاء باش يكون جمال الكواشي من المغرب، ومقيم الحكام باش يكون باتريس جيمس من الغابون. الاجتماع الفني اليوم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم انطلاقا من 6:15 الندوة الصحفية للناخب الوطني وعن الشعباني مع اللاعب منتصر الطلبي، 7 متاع العشية الحصة التدريبية الأخيرة بالنسبة لليكيب ناسيونال، و7:30 متاع العشية الندوة الصحفية لمدرب منتخب أوغندا باول بوت جوزيف، واللاعب باش يكون دينيس أونيانغو. معهم ذكر أوغندا عندهم لاعب ينشط في البطولة التونسية اللي هو جمال ترافيس موتيابا اللي يلعب في السي اس اس. بالنسبة للتيكيات موجودين عبر موقع تذكرتي بوينتي ان، موجودين حاليا في كيشيات استاد المنزه، يتواصل بيعهم حتى الغدو من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. الأسعار 5000 بيلوز، 10000 أونسان سوبيريور، 15 دينار بالنسبة للأونسان انفيريور، و30 دينار بالنسبة للتريبين سنترال. منتخب أقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلباني وصل تحضيراته لمواجهتي البنين في تصفية الكان. نذكر مقابلة الذهاب تكون نهار 29 سبتمبر 7 في الملعب الأولمبي بسوسة، والإياب يكون في العاصمة التوغولية لومي نهار 5 أكتوبر. منتخب أقل من 20 سنة موجود في القاهرة المشاركة في دورة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم. غدوة نلعب أول ماتش ضد الجزائر، 27 سبتمبر نلعب ضد المغرب، نهار 30 سبتمبر نلعب ضد مصر، و3 أكتوبر نواجه المنتخب الليبي. نحكيو على الفولي في بطولة أفريقيا للدور في تونس. منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية ضد نظيره المغربي في الدور نصف النهائي، دونك ماتش يكون 6 متاع العشية. بالتوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي اللي إن شاء الله يكون في مرحلة أولى فيناليست، وإن شاء الله بتبيع زاد اللقب يقعد في تونس. النصف النهائي الثاني مشي تلعب الليلة بين الجزائر الكاميرون انطلاقا من 9 متاع الليل، صاحب اللقب يمشي ديريكتومون لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والثلاثي الأول باش يمشي لبطولة العالم 2027. بخليجي 27 اليوم انطلاق بطولة كأس الخليج العربي بمواجهة بين العراق وسلطنة عمان انطلاقا من 3:30 متاع العشية، والقمة والأنظار كل تتجه إلى مباراة السعودية البلد المنظم اللي تلعب ضد الكويت الأكثر إحرازا على اللقب اللي عندها 10 ألقاب. دونك مقابلة باش تكون منقولة على عدة قنوات مفتوحة بما فيهم قناة أبو ظبي الرياضية، قناة الدوري والكأس، كيف كيف قناة الرياضية السعودية والثمانية، وعديد القنوات الأخرى اللي باش تنقل خليجي 27. كانت هذه انفو سبور، قدمها لكم انيس الذوادي. نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بونيت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. مشاهي طيبه في لمن عجيل انرجي. قدمت لكم انفو سبور.
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: وائل كفوري على جوهر فامي. وصلنا النصف نهار وخمسة وعشرين دقيقة. رجعني لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو. كما كنا نهار اربعة يكون الحديث بزنس مية في المية. والبزنس اللي باش نحكيه باش نحكيه بالتونسي باش نبسطوا قدر المستطاع لكل مستمعينا المفاهيم المالية الجبائية وأكثر تفاصيل تتسويت.
1: البزنس بالتونسي.
0: البزنس بالتونسي اليوم نحكي فيها على العفو الجبائي. شنية الأجيال متاعو؟ شكون المعني بالعفو؟ وشنية الأخطاء الشائعة؟ ومش أني بطبيعة باش نجاوب على الأسئلة هذوما. الإكسبير اللي حاضر بحضنا رضا بوزغاندا المكون في مجال التصرف المؤسسة. دونك لك موعد قاربي حول الله على جوهرة فيم كل شهر أربعة. اليوم العفو الجبائي. خلنا نبداو بنقطة الأجيال.
2: أول حاجة باش نذكروا اللي فما عفو جبائي اصدر في قانون المالية 2026. والعفو هذايا راهو في دو بارتي. بارتي سبتمبر راك تنجم تنتفع بالعفو هذا. وفما أخطاء شائعة باش نحكيوا عليهم. وفما زاد خلط. فما ناس تسمع فيها توا تقول لي لا راهو 30 جوان وفي العفو. هذاك في البارتي الأولى.
0: بربي خلينا نوضحوا زاد كلمة حتى المصطلحات عندها دور. توا كيف نقولوا العفو؟ العفو هو تسهيلات والا اعفاء؟
2: تخبي يعني هذا زاد من الاخطاء الشائعه اللي كنت نحكي عليها. باش نبداو بها يقول لك عفو معناتها اني نمشي وما نخلص حتى شيء. نمشي نديكلاري وعفاو عليا كل شيء. هذا ماهوش صحيح. العفو لنا على التخلي على خطايا التاخير في دفع الاداءات الراجعه للدوله وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلق بها. معناتها اصل الدين راك باش تخلصه. العفو جي في الخطايا. فهمت؟ دونك فما برشا ناس يقول لي رضا جاي عفو سلكتها ما خلص حتى شيء. لا مش صحيح. اصل دايرك باش تخلصوا. اما انت خاطر صحيت خاطر انت ما مشيتش خلصت في الوقت يكون عندك لنا خطايا تاخير بيناليتي دو روتار. كي يجي الاعفاءات لنا اللي بيناليتي دو روتار يطيروا وتخلص كان الاصل. باهي العفو لنا هذا اكسبسيونيل خاطر جاوا فيه دو بارتي كبار.
0: شنو فيه؟
2: البارتي الاولى اللي باش نحكيو فيها معناتها الاجل نتاعها وفيها باش نذكروا فيها معناتها فيسا فيسا وراهو ما عادش معناتها ما عندكش الحق فيها. سي بون فات الاجل نتاعها. لكن الثانيه راهي مازلت ونجموا لنا ننتفعوا بها ونمشي مع

0: كيما نقولوا للقبضات ونديكلاريو وننتفعوا بالعفو هذا. أول حاجة الشرط الأول في العفو هذا هو اكتتاب روزنامة دفع في شأن هذه الأداءات في أجل أقصاها 30 جوان 2026 وقلنا الأجل وفعلا شكون هذوما؟ البارتي الأولى جات تابعة الديون الجبائية المثقلة بحساب قباض المالية قبل الغرجان ب 2026 وديما نحاولوا نفسروا بالتونسي بالدارجة الناس اللي هبط عليهم الفيسك نقولوا نحن ولنا صار لهم ليريدو ريسمون فيسكال ولنا صار تثقيل متاع الديون لنا لدى القبضات المالية كيك سواء عملوا صلح ولا توظيف إجباري لنا وقبل جانفي 2026 عندهم الحق ينتفعوا معناتها بالعفو هذايا كان لنا عملوا رزنامة قبل 30 جوان 2026 وفما زاد جماعة أخرين اللي هما الديون الجبائية المثقلة بحساب قبضات المالية بعد غرة جانفي 2026 هذوما اللي صار الوحدة متاعهم بعد غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبئية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 20 جوان 2026 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان 2026 على أن تتعلق عمليات الصلح والتوظيف بتصريح حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 خلينا نفسروا الكلام الصعيب هذايا دونك إذا لنا صار الكنترول فيسكال بعد 1 جانفي 2026 ولنا صار تثقيل متاع الديون هذوما أما قبل 20 جوان 2026 وبعد أنت عملت رزنامة فكل ليماتك وما قبل 30 جوان 2026 هكا تنتفع بالعفو هذا. زاد كيف ما تخلي عن 50% من مبالغ الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة زاد كيف قبل 20 جوان 2026 والمصاريف المتعلقة بها. دونك لنا باش نفسروا بلغتنا السهلة الديون المثقلة راهي ما عادش فيها عفو معناتها كان جاك كنترول فيسكال وراهو ولنا تعدى البريود نتاع 20 جوان وما صارش التثقيل نتاعو وتعدى 30 وانت عملت فيه روزنامه 30 جوان 2026 البارتي هذه راهو فات ما عادش تولي فيها جوست ذكرناها توا باش الناس تفهم وكا توا شنو اللي قعد البارتي الثانيه نتاع العفو اللي مهمه جدا اللي هي تبدا من 1 جانفي 2026 وتنتهي الى غايه موفى 30 سبتمبر 2000 و26 معناتها ما زلت بالنسبة لشكون هذه يقول لك التخلي على الخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بالمعالم التسجيل والتي حل أجالها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشمل التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 2026 ولا إلى غاية موفى سبتمبر 2026 ولنا كما قلنا دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند الإيداع التصاريح أو عند الإجراء التسجيل. خلينا نفسر الكلام هذا الصعيب بالدرجة التونسية متاعنا السهلة. الناس لنا اللي عندها التصاريح الجبائية واللي الحل الأجال متاعها يزم قبل ركزوا معايا 31 أكتوبر 2025
1: معناه نحكيه على
0: عمناول وصار معناتها الأجال متاعها حلت قبل 31 أكتوبر 2025 وما مشاش عمل الديكلاراسيون متاعه. هذو ما يكونوا مثلا التصاريح الجبائية كيكو سوا للي بيرسون فيزيك الأشخاص الطبيعيين أو زاد الأشخاص المعنويين اللي هما الشركات. إنسان ما مشاش يصرح وإلا اعتماد معناتها ما عندوش فلوس قالك ما نجمش نصرح ما مشاش صرح في الوقت هذاك وإلا زاد كيف عنده دار باش يسجلها ما سجلهاش وإلا زاد كيف تنحكيه بعد على التصريح بالتركة إنسان ما سجلش التصريح بالتركة متاعه. هذوما اللي قبل 31 أكتوبر 2025 عنده الحق راهو في العفو الجبائي يخلصهم من 1 جانفي حتى يكشينو 30 سبتمبر بلاش بيناليتي معناتها أنت كما ما ديكلاريتش قبل 31 أكتوبر امشي توا تنتفع بالعفو وتطيح الخطايا متاعك واضح ولا مش نحكيه وزادة على الناس اللي هي نقولوا عملت تصاريح متاعها لكن غلطت وقالت كمش نصلحها بشنو اللي عندي بيناليتي يتسماه التصاريح التصحيحية ريكتيفيكاتيف هذوما عنده الحق راهو تو يمشي للتصريح هذاك ويعاود يصحه من غير بيناليتي دونك عندنا لي ديكلاراسيون ريكتيفيكاتيف تصحيحي اللي هي منقوصة أو غلطة وزادة كيف اللي أنت ما ديكلاريتهاش هذوما بربي عندكم الوقت قبل 30
1: فرصة سبعة أيام مازال
0: سبعة أيام مازال فهمت
1: فرصة هذه
0: تقول لي لنا كيفاش نعرف السيتواسيون فيسكال نتاعي بالكش يعني عندي حاجات وعندي إشكالية
1: بالك نمشي للصلح كما نقولوا بسقية ونلقى روحي ممكن نزيد نعمق الأزمة ولا نلقى روحي في مشاكل أخرى
0: هو مادام فما عفو فما حتى شيء دونك مش حلو عليك الكتاب خاطر هو عفو لنا في البلاتفورم نتاع تاج موضوع عجبت موضوع فجديد في الحاجات الجدد نتاع البلاتفورم تاج تنجم حتى مع الكونتابل نتاعك تشوف الشيء هذا يقول لك ما سيتواسيون فيسكال شوف سيتواسيون فيسكال اسكو انت اون ديفو في حالة إخفاء دونك نصلحوا إخفاء تضم او انت في اون ريغل كانك اون ريغل دونك للناس معناتها امورك باهيه جوست تحب كانت لي ديكلاراسيون ريكتيفيكاتيف باش تصلح دونك هذا مهم باه توا ما دامش نحكيوا على الاخطاء الشائعه
1: بالضبط
0: هذايا من حكم مع تقربي للمؤسسات والمرافقه نتاعهم ونعمل لي فورماسيون معاهم والكل دونك ديما نلقى اخطاء شائعه الخطا الشائع الاول اللي واحد يحل انتربريز وهو تمتع لنا نقولوا نحن بافونتاج فيسكال امتيازات جي بي اي هذو مثلا جماعه اللي مشوا للابي اي وفي 2024 مثلا اعطوهم امتياز جي بي اي معناتها كانت تحلوا فيه شروط وفيه ليستا بالطبيعه لازم نشوفوا شروط والليستا هذيك اذا خذا الافونتاج هذاك يقعد اربع سنوات معفى من الاداء المباشر اللي هو لياس ولا لي ار بي بي ضريبه على الشركات او ضريبه على الدخل يقول لك اني مادام عندي الاكزونوراسيون امتياز ما نمشيش للقبضه جملة واحده ما نمشيش
1: هيك غلط
0: راك انت اول حاجه معفى كان من بارتي من تاع ضريبه يلزمك راك تمشي كل شهر تصرح هذا الخطا الاول اثنين
1: يعني ما انتش وما دخلتش فلوس
0: ما نمشيش ديكلاري في القبضه هذا خطا شائع يا ودي حتى لو كان انت ما عملتش شي فرد افير الشهر هذاك يلزمك تمشي ديكلاري نيون وفما مينيموم باش تخلص هذا خطأ شائع في تونس نتها تلقاها ما تمشيش الدكلار يقول لك على خطرني أني ما زلت ما دورتش فلوس فهمت؟ هذا الخطأ الثاني اللي ما نلقاه اللي هو سكون أبيل وهذا موجود بكثرة عدم التصريح بالتركة شو معناتها التركة؟ نعطيه يتوفى عنده شكون دوك لنا في حجة الوفاة بس نلقاه شكونهم الورثاء وكل شيء اللي موجودين معناتها دوك لنا في دي سنة فقط عام من تاريخ الوفاة المتوفي هذاك الورثاء يلزم في السنة هذيك يمشي ويصرحوا بالتركة متاعهم الأملاك والميراث وكل ولنا مش نقولوا مشي هو مرة علاش خاطر تكنيك ننصحوا الناس يمشيوا للمختصين واللي هما المهنيين باش نذكرهم تو حسب اللي كونتابل الاكسبير كونتابل هذا زاد ينجم يخدم ثلاثة ذوما معناتها ثلاثة مهنيين ذوما اللي مرسمين في العمادات راهم نلتجئوا لهم ما نعملوش حاجة واحدة راهو المختصين هذه خدمة مختصين
1: أي هذا كيبدأ المتوفي اللي خلى التركة عنده مؤسسات ولا عنده شركة ولا عنده مشروع تجاري ولا أي حاجة كيبدأ شخص طبيعي
0: كيف نحكيو على الإرث نحكيو على شخص طبيعي يعني راهو لنا نحكيو على الشخص الطبيعي اللي صار له الإرث بوه الإنسان توفى خلى دار الدار هذيك راهي تركة يلزمك تمشي أنت المختص كما نقول مشيو المهنيين المختصين هذوما يمشيو يصرحوا لك التصريح بالتركة شفت العفو هذايا راهو التصريح بالتركة راهو يشمل دونك اللي يسمع فيا توا وعملش التصريح بالتركة يمشي ويديكلاري وبلاش خطايا تأخير خاطر فيها خطايا تمشي ديكلاريت فهمت تمشي ديكلاري الشيء هذايا بالطبيعة ولنا تبعد على الخطايا التأخير دونك نشوفوا اللي راهو فرصة كبيرة كبيرة عفو الجبائي في معناتها في 2026 باش ننتفعوا بها بالنسبة للناس اللي هي ما مشاتش وعملت التصاريح هذوما التصاريح الجبائية
1: معقول جدا ويظهر لي كما قلت انت جاي في وقت الموضوع خصوصا مازال اسبوع تقريبا على التمتع بالعفو الجبائي هذا قبل ما يدخل في الاجل النهائيه اللي هو 30 سبتمبر هكا
0: اخر اجل الى غايه موفى 30 سبتمبر معناتها 30 سبتمبر راهو
1: نصف الليل 30 سبتمبر
0: يمكن معناتها موجود هذاك في معناتها مش الى 29 لا حتى 30 كومبري معناتها في الحكايه هذه
1: فهمت
0: ونذكروا زاد اللي بالمواعيد نتاع الشهر هذا اللي مازالوا دونك عندنا القسم الاحتياطي تو القسم الاحتياطي تسمى سكون ابيل لا كونت بروفيزيونيل تو باش يديكلارا بالنسبه للاشخاص الطبيعيين الخاضعين للشيء هذا اللي هو 25 سبتمبر وبالنسبه للاشخاص المعنويين يديكلارا 28 سبتمبر دونك احنا نحاولوا الناس اللي عندها لي زونتربريز باتصال بطبيعه مع المهنيين نتاعهم المستشار الجي بي او الخبير المحاسب او المحاسب ديما يكونوا عندهم لاجوندا فيسكال تو
1: ولا والله فكيت هذا فهمي جيت نحكي على الحمايه نتاع الاجنده الجبائيه يعني قلت معناها هما المستشارين الجبائيين الخبراء في المجال هذايا لي كونتابل
0: لي كونتابل اللي هما في الكومباني هذوما
1: جينيرالمون
0: هما اللي يذكروا الناس بالطبيعه ويقولوا لهم

0: راهو معناتها فما اجنده جبهيه وكان فما خطايا معناتها ولا حوايج قبل صارت كما قلنا قبل 31 اكتوبر وما صارش معناتها التصاريح نتاعهم راهو ينجموا يتجهوا للمحاسبين نتاعهم ولنا نربحوا معناتها اكلي بيناليتي دو ريتار اللي نحنا ما نعملوش تذكير بالعفو الجبائي معناتها في الحلقه نتاعنا اليوم باش الناس تتمتع به ونحاولوا نوصلوا المعلومه بالتونسي
1: أكيد.
0: بالدارجه نتاعنا البسيطه وان شاء الله موضوعنا المره الجايه باش يكون زاده حاجه كيما هكا
1: ان شاء الله يا ربي ديما في اطار تقريب المعلومه والخدمه من مستمعينا الكل. شكرا ليك رضا بوزغاندا يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذية. الموعد يجدد بيك إن شاء الله في البزنس بتونسي الأربعاء الجاي. احنا باش نكملوا توت سويت بالموسيقى والمتابعات اللي ما زالت متواصلة زيدا في كابوتشينو على جوهرة فيما
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيس.
4: جوهرة أفلام
5: بيبليسيتي.
6: أنا بيلوت واليوم باش نسكن في اليابان.
7: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
8: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
9: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريق أسهل.
10: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
4: جوهرة أفلام
2: بيبليسيتي.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. توت سويت في إطار التفاعل مع مختلف الأصوات اللي توصلنا على جوهرة فام على 36 300 ألف وإلى 73 275 800. كل ما أمكن اللي احنا نمدوا يد المساعدة، ما نبخلوش بيان سور عليكم مستمعينا. وقت اللي العائلة تكون في حالة نفسية صعيبة برشا، وتناشد كل المستمعين وكل شخص ينجم يتعرف على هوية البنية هذية انه يكون في اتصال مباشر بهم. نحكي على بلاغ ضياع لي قاصر عمرها 16 سنة. أكثر تفاصيل بشكون من عند خالتها اللي حاضرة معنا توت سويت في المباشر. مدام فوزية، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: بخير، عايش أختي.
0: مرحبا بك يا للا، أهلا وسهلا.
1: عايش أختي.
0: أعطينا بعض التفاصيل وشنو اللي تحبوا توصلوه انتوما لمستمعي جوهرة فام بخصوص بلاغ بنت أختك. دونك عمرها 16 سنة هكا ولا؟
1: أي
0: عمرها 16 سنة. من وقتاش مفقودة هي؟
1: مفقودة عندها شهرين.
0: شهرين؟
1: هاي شهرين.
0: وهي تقرأ في الأصل وإلا ليه؟
1: كانت تقرأ وبطلت القراية، دخلت تحب تعلم الحجامة.
0: السنة بطلت القراية؟
1: عندها عامين من بطلة القراية.
0: وبديت تقرأ وتتلقى في التكوين ولا؟
1: تعلم في الحجامة.
0: به؟ عمرها 16 سنة؟
1: هاي 16.
0: خرجت من الدار، عندكش التاريخ بالضبط كي تقولي انت شهرين؟ معناها شهرين
1: والله ماكسيموم، ما ندريش قديش الشهرية التاريخ. اما هي خرجت مع خلص ما كي ام خرجت تخدم، وما تروح حكيت ماكسيموم نص نهار ونص. الطفلة تعدت عليها قلتلها قلتلها يا جاي نحكي، وخرجت تحكي معاها من وقتها. الحومة كاملة راها اللي هي معاها من وقت الطفلة ما سمعت. كل مرة نمشي كل مرة نمشي والبلاصة.
0: خلينا نوضحوا، من جويليا 2026 البنية قاعدة في الدار بحكم اللي هي مازلت ما رجعتش تقرأ وقتها، السنة التكوينية مازلت ما بديتش. اي جيتها بنية دقت عليها باب الدار وقعدوا يحكيوا قدام الدار، ومن وقتها البنية مش موجودة.
1: ماشي موجودة جملة. كل مرة نمشي والبلاصة، كل مرة نمشي لبلادي لوجو عليها ما فماش. آخر ليلة البارح بركة في سوسة.
0: انتوما وين مقيمين؟ انتوما وين تسكنوا؟
1: مقيمين في قروان.
0: في القيروان به؟
1: البارح بركة قالوا في سوسة، مشينا لسوسة لوجو عليها. رئيس مركز قال ايه صحيح راني ريتها كي بطلع البلاغه نتاعها، رانا خرجنا مش نشدوا فيها ما لقيناهاش. احنا طالبين مسلطه نتاع سوسه ومن عباد في سوسه اللي يفعل الخير يشدها يهزها المركز. راهي طفله قاصره واحنا نلوجوا عليها، وامها عامله اكسيدون مش تموت في حال.
0: ربي يفرج عليها ان شاء الله. واكيد انتم كما قلت كنتوا في تواصل مع السلطات الامنيه بما انه قاصر، وبلغتوا بطبيعه النقاط الامنيه.
1: بلغنا هي بلغت عامنا عارضه لوكيل الجمهوريه، سيد وكيل الجمهوريه نتاع القروان، وعامنا نتاع الطفوله وفي العدليه نتاع القروان،
0: مندوب حمايه الطفوله. به دونك انتم البارح للاسف معناها حتى كي وصلتكم معلومات وفما اتصالات قاعده تجيكم بخصوص؟
1: لا ما جانيش حتى اتصال من البارح من اللي بطل البلاغ، مازال ما جانا حتى اتصال. مازالني حتى اتصال
0: معناها ما فماش شكون تشبه عليها كما نقولوا الكل.
1: باش
0: نقربوا شويه تصويره المستمعين، وباش نجم نعطي رقمك معناها نعطيه رقمك لاي شخص يتصل بينا.
1: اي نحب انا على رقمي باش يشد حد يطلبني عليه.
0: به يا لالا. اوكي عندها اخوات البنيه هذيه؟ ما عندهاش اخوات؟ شنو الحاله المدنيه نتاع امها وبوها؟
1: والله امها وبوها مطلقين، ما هي لاباس يعني صباح في الدار تاكل تشرب لاباس تلبس امورها واضحه، ما عندها حد شيء ناقص.
0: عندها اخواتها ولا؟
1: عندها اخوها.
0: اي وقبل ما نعرفش بحكم اللي انت خالتها وقريبه منها، ما حكيتش معاك في موضوع نتاع انها تحب تخرج، تحب تبدل الظروف، عندها حاجه في مخها؟ اكيد رئيسة
1: ما حتى كانت عندها مخمة باش تعمل اوراقها وكل تخرج، ما عندهاش يعني باش تحرق ولا مش موضوع تمشي لبلاصه، ما عندهاش.
0: معناها عندها حلم الخروج خارج تونس هكا؟
1: اي مستعمل اوراقها وبوراقها وكل تمشي، خاطر عندي اختي انا تعيش لبرا. حكم اختي قالت لها كمل اقرا وكل شيء، نكمل نعمل لك اوراقك ونخرجك، خاطر عندها بنيه على غادي.
0: بيه والظرف اللي خرجت فيه البنيه هذيا اسمها مريم هي هكا ولا؟
1: باهي.
0: ما نعرفش صارت شي مشكله قبلها، صارش فما اشكال في العائله؟
1: لا لا لا ما عندها حتى اشكاليه في العائله.
0: شكوكم انتوما شنو تقول معناها؟ انت خالتها وقريبه منها، قلبك شنو يقول لك معناها؟
1: شكوكي اللي هي زتها طفلة زي بالغرة ما عندها موضوع حابه تعمله لها وكاو
0: وانتم
1: تعرفوها انا الطفله هذه شكا بها قديش من مره انا والعدلين تاع القايره قروين صلت عملوا لها حتى شيء وهي شركي لي الدور في قروين والدور في البلايص
0: ما فما خلاف مع الطفله هذه
1: هي اللي الدور بها هي الدائره بها
0: معناها خلطه
1: انا طالبه اي طالبه مصولات انا باش يسدوا لي الطفله قاصره شوفي انت تصوري حاسك قداش عندها هي في الشارع الطفله القوه والاخرى الطفله تحوس لعنا بين العجاه امنتها هزت امنتها والله اعلم مش عملت لها
0: اي انتوما ما تواصلتوش معها الشخصه هذيا ولا الطفله هذيا اللي جيتها للدار وخرجتها من الدار وقعدت تحكي معها ما تواصلتوش معها شبيك جيت شنو قلت لها شنو تحب عندها
1: ما ملقيناهاش والوزاره اللي بحذينا راتها كي هزتها معها
0: راتها كيف هزت به
1: اسمع
0: اسمعني اني باش نحكموا عين العقل احنا في ظرف كيما هذا وباش نقول لك فرضا انه مريم تسمع في كتاوى وتسمع في جوهر افهم شنو المساج اللي تحب توصله لها ولا
1: نحب نوصله لها بس باحترام يدور بك حتى حد مش يمسك حتى واحد ايجي ايجي حتى قد ما يروح كل الصولات تاع ليش تقعد يهامنا في الشارع توستي شتاو كان صيف نص نورمال تبيت حتى ما توستي واحد وانت مريضه هي مريضه بالقلب هي مريضه عندها الدق الزايده في قلبها
0: لطف عليها لطف عليها ربي يسلمكم الخير مدام فوزيه الحقيقه احنا باش نحاولوا انه اي شخص معناها ممكن يشبه هكايا على بنيه قاصر ما نعرفش بالنسبه للتصويره تصويره موجوده هي عنا اما نعمل على مستمعينا انه انتم سورتو اخر المعطيات اللي عندكم اللي هي موجوده في سوسه دونك اي شخص ينجم يشبه
1: سوسه بين حي العوينه والطفيله
0: بين حي العوينه والطفيله بربي مدام فوزيه فقط معلومه اخيره معناها بنت اختك توا كي خرجت هي توا نورمالمون متواجده وحدها الطفله اللي خرجتها من الدار ولا اللي جات غرت بها ولا اللي جات رجعت لدارهم ورجعت للقروين وكل شيء
1: تمشي وتجي وتكلم في امها ونورمال هي ما تعرفش في الدار اي عاديه الطفله عاديه كان عندها عاديه وصولات ما شدتهاش وصولات ماشي ما عملت لها حتى شيء جابت الشركي لي الطفله تدور وتتكلم في امها وكل شيء وما عملوا لها حتى شيء
0: ما قلتوش الصولات الامنيه اللي انتم شاكين في الشخص هذايا باش يستدعاوها ويحكوا معاها
1: شكيه بها وشكيه بها العدلين تاع القروين وعامله بها عريضه في الجمهوريه
0: واضح واضح مدام فوزيه شكرا ليك لله يعطيك الصحه على تدخل معنا الرقم موجود عندنا في السوندير بيان سور تنجموا تتواصلوا معنا بصفه مباشره نجموا نعطيكم رقم مدام فوزيه اذا فما معطيات بربي صحيحه وتبداو كيما نقولوا متاكدين من رواحكم العائله في ظرف كيما هذايا ما تتحملش بطبيعه معلومات غلطه وما تحملش الهزين والجبين كيما نقولوا نواصلوا المشوار توتسويت مع الدكتوره رياض مرابط كالعاده الوقفه تكون تاريخيه بامتياز معاه باش نرجعوا للوثائق من خلال الثقة في الوثيقة وفي فترة من الفترات كثر الحديث عن تعريب التعليم في تونس أما من وقتيش بدأ الموضوع هذايا وقتيش تحكي فيه كل شيء بالوثائق كل شيء مكتوب أسود على أبيض والتفاصيل مع الدكتور رياض مرابط
2: الثقة في الوثيقة
3: ما كان الثقة في الوثيقة ما زالت بمناسبة المدرسية التي تبدو متعثرة في تونس من خلال وثائق مختلفة اليوم باش نحكيو على النقاش اللي كان داير غداة الاستقلال حول وجهة التعليم وقضية التعليم من خلال موقف 56 وفي نفس المنصب الأستاذ الأديب المعروف محمود وتولى يقول الغاية من التعليم هي تكوين المواطن الصالح وتأصيله في أرضه وثقافته التونسية والعربية الإسلامية ثم يقول ولا يمكن البلاد التي تظل متأرجحة بين النظامين التعليمين ولغتين تكوين المواطن والتصدي للإزدواجية والفرنسية بالتعليم موقف مسعدي هو عكس هذا يقول مسعدي في مبررات مشروع القانون 118 لعام 58 يقول إن مسألة التعريب ليست مجرد شعار يرفع بل هي عملية بيداغوجية منهج إنه فماش اعتراف عنده أدواته بعد يقول نريد تعليما يحرر العقول يجمع بين الأصالة العربية الإسلامية والروح العلمية العصرية ليخرج للبلاد أجيالا قادرة على تسلم مقاليد التنمية والإدارة في الموقف الأولاني هناك إصرار أو إلحاح على تكوين المواطن الصالح في الموقف الثاني توجه نحو تكوين الإطار القادر على قيادة البلاد. زوج مواقف متشابهة راهي في الأصل ولكن متناقضة تناقض كلي في مسألة التعريب. موقف يقول لابد من تعريب التعليم، وموقف يقول التعريب هذا يلزم يتم على مراحل. التوى هالمراحل هذه ماخذات طريقة، والتوى هالآليات أو المناهج اللي حكى عليها المسعدي ما تحطت حقيقة وبصفة فعالة على المحك. إلى اللقاء.
0: إن شاء الله دكتور يا ذمرابة تتحط قريبا على المحك، وإحنا ذاك اللي نتمنوه. شكرا ليك على الرحلة التاريخية هذه، ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى التوا. أخبارنا متابعتنا موثقة على موقعنا www.jawharafm.net وعلى صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، وتنجموا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الانستغرام زيدا والتيك توك. التحية توصلكم عند ليكيب الكل، سعاد في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، و سلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله محتوى جديد وموعد جديد في كابوتشينو. نلقاكم بخير إن شاء الله، إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل، باي باي.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في ولاية الكاف وبحضور وللجهة وليد كعبية. أشرف اليوم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة على تدشين محطة تحويل الكهرباء بمنطقة وادي الرمل بالكاف بقيمة مالية تناهز 20 مليون دينار. مراسلنا بالجهة محمد العياري تابع وتحدث إلى رئيس المدير العام لستاك فيصل طريفة.
7: اليوم احنا دونك جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكيف اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار في الكهرباء باش يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذية، واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. المشروع هذية معناتها قعد مدة أكثر من عامين ونصف الإنجاز نتاعه، معناه برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة، والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زيدا هو في سلسله مشاريع كامله نتاع المخطط 13 نتاع شركه تونسيه للكهرباء والغاز، اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر هذا المشروع الكبير نتاع المخطط 13. اليوم راهو هذا المشروع يحسن برشا في تقويه الجهد، يخفف على الضغط على الموجود على الشبكه، دونك ثم قفزه نوعيه في المنطقه ككل.
6: سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شهر أوت من هذا العام تراجعا للاعتداءات في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى 8 اعتداءات من أصل 10 إشعارات بحالة تلقتها مقابل 22 اعتداء سجلت في شهر جويلية الماضي. وطالت الاعتداءات وفق تقرير وحدة الرصد الصادر هذا اليوم 17 ضحية، 9 إناث و8 ذكور يعملون في 7 مؤسسات إعلامية، حيث توزعت الاعتداءات بين 3 مضايقات وحالتي منع من العمل وحالة احتجاز تعسفي وحالة سنسرة، بالإضافة إلى تتبع عدلي وحيد. وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين بثلاثة اعتداءات، فيما كانت إدارات المهرجانات مسؤولة عن اعتداءين اثنين، وسجلت الوحدة اعتداء واحدا لكل من أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا إدارة إحدى المؤسسات الإعلامية. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد الخميس وحتى أواخر أكتوبر القادم مركزا إقليميا لإجراء الفحوص الطبية لحجيج ولاية بنزرت والكاف وباجة وجندوبة. المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي أفاد في تصريح لوكالة سفريق الأنباء اليوم بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين لموسم الحج هذا العام، من بينهم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. دوريا افادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر هذا اليوم. ألغت شركات الطيران الإيرانية اليوم رحلات دولية إلى وجهات عدة تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة، إذ أفادت وكالة سفر في طهران بتعليق الرحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا.

0: وأيضا أذربيجان، بينما بقيت وجهات أخرى متاحة من بينها الصين. أفادت مصادر أمنية محلية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المتمردين في تيغراي شمال أثيوبيا سيطروا على مطار العاصمة عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسير قريبة من

0: 8 دقائق بعد المدي ساعة، أهلا وسهلا مرحبا، مشهد جديد وحلقة جديدة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وحلقة ومشهد يجي على وقع البارح صفوف على المحطات التزود بالليسانس، معناتها لي كيوسك حقيقة بارتير من 10 إلى 10:30 متاع الليل، وقت اللي هبط أنه الإضراب جاري وأنه إضراب في نقل المحروقات 23 و 24 سبتمبر تقرر، وأنه الغالب ما وصلوش إلى حتى حل، فلقينا روحنا قدام صفوف طويلة أمام محطات التزود بالليسانس، وما فهمتش الساعة فما دي كيوسك الساعة دوب ما دخلت لهم يقول لك لا سايو هذا يقبل حتى ما ياخذ القرار انه فما اضراب، شنو اللي قاعد يصير؟ في كل الحالات نقطة استفهام حبيت نطرحها ونتعدى، والموضوع اكيد للمتابعة. سينو في المشهد اليوم مجموعة من المواضيع والفقرات اللي تستنى فيكم في ساعتنا الأولى، وأيضا ساعتنا الثانية نقاش، والنقاش اليوم باش يكون حول هذا الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف لتنقل لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا موضوعنا للنقاش إن شاء الله جست بعد أخبار الرياضة، ساعتين على راديو جوهرة، نرجع معكم من ساعتين لثلاثة نناقش موضوع الرقمنة والتطور التكنولوجي عاون وإلا عقد الأمور في التعامل مع الإدارة التونسية عموما في إزداء الخدمات. كلمة لكم من منطلق تجاربكم الشخصية، لو كانكم مواطنين عاديين تقضيوا قضيتكم باعتماد الرقمنة، شنو اللي صاير معاكم؟ تعقدت الأمور ولا سهلت؟ وبالعكس والحمد لله. وأيضا الكلمة للمواطنين، المواطنين اللي بيدهم يتعاملوا مع المواطنين ويزديوا الخدمات، هل سهلت أموركم هذه الرقمنة وإلا خلتكم في كونفلي مع المواطن وزادت الأمور تعقيد؟ الكلمة تنجم تكون للمواطنين للمواطنين، والكلمة للجميع 73-275-800 وإلا 36-300-1000. بربي تقعدوش تستنوا الساعة الثانية، أطلبوا توا باش نجموا تكونوا موجودين من بعد، ما تلقاوش الضغط اللي موجود على رقم الهاتف. دونك 73-275-800 وإلا 36-300-1000 في ساعتنا الأولى. في قلب الجهات ماشيين إلى جزيرة الأحلام، ماشيين إلى جربة، وشوف من حضنا يظلي عرقوبنا أخضر، معناتها اليوم وشوف بعد قديش اليوم أمطار غزيرة جدا جدا جدا في حومة السوق جربة، وتنزيد نتأكد اسكو في كل الجربة وإلا فقط حومة السوق. الفيديوهات اللي جاتني وصلتني من حومة السوق وبالتحديد من شوارع حومة السوق هذه صبيحة اليوم تقريبا 3 سوايع على التالي، ما شاء الله مطرة باهية باهية باهية، عرفتها جربة. ولكن حديثنا باش يكون بالأساس على موضوع هو معروف في كل الجهات، توا كي باش نتكلم ونقول علاش جربة، خطر جربة كلمونا باش يحكيوا في الموضوع هذا، ولكن هذا الموضوع موجود في سوسة والمهدية والمستير ونابل والقصري، كل الجهات جينا من كل بقعة. الدرجات النارية بين مخالفة الأمن لأنهم غير مؤمنين وشركة التأمين اللي ترفض تأمينها، بمعنى واحد يشري موتور ولا عنده موتور يجيب شي عمل الاسيرونس يقولوا له لا ما نعملوش اسيرونس بتاع موتور، عملوا كان سيرونس لكرهبة، علاش؟ سؤال غير عادي. وبعد وقت اللي هو يبدأ يحوس وكذا يوقفوا الأمن هات لسيرونس، لا راهو ما حبوش يعملوا لي، تحتجز الدراجة النارية. من المسؤول وشنو الحل؟ هذا السؤال اللي بعد شوية نحكي فيه، والتفاصيل إن شاء الله جينا من الناشط المدني السيد إسماعيل الكونيالي، وكان من المفروض أيضا نتواصلوا مع الهيئة العامة للتأمين، ولكن قالوا لنا راهو الموضوع بيد السيد عماد حمدي مدير عام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين. اتصلنا به قال غدوة نعطيكم كل التفاصيل، احنا اليوم نسمع الإشكال وغدوة إن شاء الله بلكش نلقاو الحلول. والكلمة إن شاء الله كما قلت بعد شوية للناشط المدني من جزيرة جربة السيد إسماعيل الكونيالي معنا في قلب الجهات. في حقك علينا أهالي منزل بوزلفة يعارضون مشروع إنشاء مصنع تربية الذباب الأسود اللي تقرر باش يتعمل بجنب المستشفى في المدينة، ووقفات احتجاجية ودعوات إلى معارضة المشروع. قال لك يا أخويا هذا مصنع باش يهلك الدنيا، تربية الذباب الأسود ما عندناش ثقة فيه كمصنع، ينجم يلوث الدنيا، وخاصة أنه باش تعمل بجنب سبيطار. بعد لحظات إن شاء الله التفاصيل باش تكون من الناشط المدني ياسين بوزلفة باش يكون معانا إن شاء الله بعد لحظات ونأخذ من عنده التفاصيل. أيضا في المشهد اليوم نحكيه على تونسية كانت مستقرة ومقيمة بالسعودية وقررت العودة نهائيا إلى تونس، روحت وبدأت تجري وتجري باش تقري صغيراتها لنا وتدمجهم في المدارس التونسية. الوليدة اللي في الابتدائي سيبو أموره مليقلة، عندها زوج صغيرات أخرين للأسف الشديد قالوا لها بعد التيست ويزمهم يعملوا تيست باش نعرفوا النيفو ودر شنو وكذا، عندها توا تقريبا 15 يوم جمعتين وهي تجري وتجري لتوا التيست اصلا ما تعملش متاع النيفو، معناتها الصغار دخلوا يقراوا على روحهم وصغيراتها قاعدين في الدار. والتفاصيل تناخذهم بعد ان شاء الله من الأمة التونسية اللي كانت في السعودية ورجعت في دوامة الترسيم المدرسي لأطفالها تستغيث هل من مجيب. في إطار حق الرد بعد ما تكلمنا البارح على تراكم الفضلات والوضع البيئي اللي فيه وعليه التلوث اللي موجود في عاصمة الأغالب القيروان، نقول احنا قدام حق رد من المكلف بتسيير الشؤون البلدية الكاتب العام للبلدية صاحب عمارة باش يكون معانا ان شاء الله لتقديم حق الرد على كل التفاصيل. ما انا زاد عندي نقطتين في صفيصة باش نقولهم لهنا على خاطر البارح شفت صفحة، نعش إذا كان فما صفحات ولكن اللي وصلني على الأقل صفحة، والصفحة هذه تقول لك بالحرف الواحد شبي زوير الجيش يستهدف ولاية القيروان وش يحب من القيروان وهالكلام هذاك الكل، وهل يتجرأ زوير الجيش أنه يحكي كيما يحكي على القيروان يحكي على ولاية سوسة. والله والله أقسم بالله معناتها وكان نلقاها تنقول لكم شو مكتوب بالضبط، ولكن بما معناه أنا نحب نوضح ونبدأ واضحين من خلال هذا البرنامج في المشهد، نحب نكون واضحين وصريحين. أنا لا أستهدف أي جهة ولا أي مسؤول يخدم على روحه ولا أي منطقة ولا أي شخصية مهما كانت. احنا المشهد هو منصة ماهيش لتصفية الحسابات الشخصية ولا لتوجيه الرسائل ولا للخدمات ولا الأجندات من أي أطراف، وأقسم بربي إني لا أعمل عند أي طرف، واللي نخدمه هو اجتهاد مني، قد أخطئ قد أصيب، وإن أخطأنا نعتذر عن الخطأ. أكثر من هكا نحن نطرح القضايا ننقل المشاغل، وحق الرد ديما مكفول لكل الجهات وهذا نأكد عليه في كل مداخلة، حق الرد ديما مكفول. وإحنا روكي نحكيه من أجل أنه نرفع مظلمة، من أجل أنه نرفع حاجة سلبية موجودة، فضلات موجودة حبوا يقولوا للسلطات راهو لهنا الأمور مش باهية يا ولدي كذا، إيه كانها باهية ولا كانت حسنت ولا كذا، راهو بالعكس حق الرد مكفول. وهذا أكبر دليل أنه أولا كان فما تعاون كبير مع السلطة في القيروان، وتواصلوا معايا البارح بالتليفون الحقيقة وتواصلت معاهم، وحق الرد بعد باش يكون موجود باش نفهموا شنو اللي صار أبريتو، وتتفهموا مليح أنه بالحق كان فما تراكم كبير للفضلات ولكن عنده أسباب، والأسباب واضحة أنه فما قرار صعيب خذاه والي القيروان. القرار هذا توضحوا لنا بعد شوية كاتب عام بلدية القيروان، وراو كي نحكيه على بلدية القيروان راهي ماهيش بلدية صغيرة، نحكيه على ميزانية تقريبا 4 مليارات معناتها ميزانية كبيرة، ونحكيه أيضا على بلدية كبيرة القيروان. وأنا كان حكيت على القيروان حكيت على أساس أنها عاصمة الأغالبة، وأنا ديما نقول القيروان مظلومة، القيروان راهي عاصمة تاريخية مهمة جدا لازم تكون 20,000 مرة خير من اللي هي عليه، فمش علاش مش نستهدف. وهو فما سؤال كان جاوبوني عليه أنا نصدقكم إذا كان أنا نستهدف القيروان، ما عادة واحد كي يعمل عملة عنده هدف من وراها إيه دون كيل أوبجيكتيف أنا باش نستهدف القيروان أو ولي القيروان، كان جاوبوني على السؤال هذا يقول لكم أنا نستهدف، كنا نفهمش علاش فما حتى سبب باش يخليني نستهدف لا القيروان ولا غير القيروان. وهكا نجم نكون واضحين، وشكرا لكم على المتابعة، هذا اللي استنى فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة من المشهد، رجعينا.

0: مش بالضروره انه نقول اللي نحب، لازم تكون مسؤول على اللي تقوله. هذاك علاش احنا نحاولوا نسمعوا من جميع الاطراف باش نفهموا شنو اللي صار. البارح كان معانا الناشط المدني نزار خليف وحكى على وضعيه يقول انها كارثيه من تراكم للفضلات في القيروان. فولايه القيروان وبالاساس بلديه القيروان تطلب حق الرد لتوضيح شنو اللي صار في فتره معينه. تقول لك وي صحيح تراكمت الفضلات، ولكن اليوم المجهودات كبيره والوضعيه بدات تتحسن. شنو اللي صار؟ هذا كله ناخذوه مع المكلف بتسيير شؤون البلديه كاتب عام بلديه القيروان السيد صاحبي عماره معنا بالتليفون. سي صاحبي اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سي زهير ومرحبا مستمعي جوهرة فام.
0: شكرا سيدي على اولا رحابة الصدر، وثانيا هذا حقك في اطار حق الرد. فقط بعد اذنك لو تسمح لي نذكره شويه من اللي تقال البارح، ولك حق الرد كاملا باش نفهموا شنو اللي صاير في القيروان من حيث الوضع البيئي والنظافه. اسمعوا معي، وضعيه كارثيه للوضع البيئي، واحنا نحكيوا على عاصمه الاغالبه. المشكله في رفع الفضلات والا في عقليه المواطن اللي طيش كما جاء، ولا في التوقيع؟ شنو المشكل بالضبط؟ خلينا نبداو بالوضع البيئي. الساعه
2: المشكل في غياب مجلس بلدي وقت اللي تداولوا على كتابة عامة تاع بلدية 3 من أكتوبر اللي فات حتى التوا، وفي ظل غياب شكون باش تحاسب أنت؟ ورؤساء المصالح تاع البلدية نفس الشيء، صار تغيير تاعهم مرتين ولا ثلاثة في الفترة هذه بينها. المواطن وقت اللي يجي يحاور ما فماش أن انترلوكيتور، في غياب سياسة واضحة وسياسة ناجحة وناجعة. المواطن وقت يولي يتفاعل سلبا، وقت ما تسمعوش، وقت يعيط وينادي يقول نحبوا النظافة وعطونا برنامج صحيح ولقاونا حلول وما يلقاش الرد الأولاني والثاني والثالث. من بعد تولي ثقافة زهير وتولي فما رد فعل. نأكد لك أنه في بعض الشوارع معروفة في القروية عامل نظافة، الكاميونات تتعدى من هنا تنظف الشارع على طول على طول الشارع. يجي المواطن بعدها هي بدقيقتين كذا دقائق خمسة دقائق عاود يوسخ نفسه بلاصة.
0: لا إله إلا الله،
2: علاش قلت لك هي وكأنها أصبحت عملية انتقامية.
0: نسيب أنا قاعد نتفرج في تصاور، قاعد نتفرج في تصاور نتاع ساشيات ونتاع زبل مطيشه ونتاع كذا. ريت المصيبه انه وقتاش نجم تصير؟ وقت اللي كان لا قدر الله تجي كميه كبيره من الامطار كما اللي قاعده تصير في المده الاخيره هذه، وهذيك كلها تمشي للبلوعات وتتسد وتمشي عاد وبرا عاد بحرنا
2: ونتخلى ديارنا. ندور في الولايات ونمشي برشا الولايات، الحقيقه في بعض الولايات موجوده الاوساخ، ولكن مش بنفس الشكل اللي قاعد يصير في القروان. قاعد يصير في القروان وضعيه غير
0: مقبوله. سؤال مهم جدا، هل هي استقاله اهل المينا عمال النظافه والبلديه من رفع هالفضلات، والا البلديه تخدم في خدمه وهذاك حد جيد والمواطن شيء بعينه شيفها؟
2: هذاك حد جيد وفما عجز على
0: انه هذا ملخص صغير للي تقال، ولكن احنا ناخذ المعلومه من مصدرها معنا كما قلت المكلف تسير شؤون البلدية كاتب عام بلدية القيروان. سي صاحبي لك الكلمة في إطار حق الرد، خلينا نفهموا شنو اللي صاير. اي
1: نعيشك يا سي زهير، حبيت نشكرك على المساحة هذه اللي وفرتها لنا. الحقيقة هو مش حق رد، هو توضيح. المساحة هذه، المساحات هذه احنا كبلدية محتاجينها باش نتواصلوا مع المواطنين نتاعنا. الحقيقة هذا نداء للجميع، فهمتني، الوسائل الإعلام انه يوفروا المساحات هذه. احنا ديجا على ذمة المواطنين في أي رد وفي أي توضيح، يعني نقول ديما اللي راهو هذا، هذه مساحة للتوضيح.
0: سورتو الكوميونيكاسيون مهمة اليوم، التفاعل مع المواطنين.
1: التفاعل والتواصل هو أهم حاجة ما بين الإدارة والمواطن، حتى كان فما لبس ولا سوء تفاهم يتم توزيع
0: واضح
1: ينجم الرؤيه نتاع المواطن، مش كيما رؤيه المسؤول. المواطن هو مباشر للحي نتاعو، مباشر للطريقه نتاعو، مباشر لكل شيء،
0: من اجل انه المواطن يكون عنده رفاه ويعيش
1: بالطبيعه. هو العمل البلدي شنو هو؟ توفير الراحه للمتسكنين.
0: باه، دونك شنو نجمو نفهموا اللي تقال البارح؟ شنو فيه صحيح شنو الغلط، وشنو اللي يلزم يتقال للمواطن اليوم باش يفهم الوضع في القيروان؟
1: هو نعاودها مره اخرى سي زهير، لاني راني مش نقول لا غلط لا صحيح. اللي توا اللي مش نقوم به هو توضيح الوضعيه نتاع بلديه القروان.
0: برا نوضحوا اي
1: باهي. بالنسبه للمؤشر نبداو اول حاجه، هو مؤشر النظافه. المؤشر النظافه صحيح متدني على مستوى بلديه مدينه القروان، واحنا مش راضيين عليه، اما راهو قاعد يتحسن بشويه بشويه.
0: طيب،
1: وفي اطار العمل على التحسين نتاع المؤشر هذا قاعدين نخدموا وقاعدين نقوموا بعده برامج وعده تدخلات على مستوى البلدي.
0: باهي،
1: اول حاجه في قطاع النظافه تم اعاده الهيكله نتاع اداره النظافه، ولا تسمى اداره نتاع النظافه فيها مسؤول، فيها مراقبين، فيها

0: فهمتني أعوان نتاع نظافة توزيع نتاع العمل وتوزيع السواق على الأحياء بحسب ما هو متوفر من معدات.
1: قبل في الأيام كانت عند المقاولين وعند الشركات الخاصة.
0: هو توجه تنجيوه نتاع البلدية فحكيت فهمتني العمل على مستوى في مستوى نتاع النظافة. تو نحكيهم بعد على التوجه نتاع البلدية هي مش يكون توجه على التعويل على الذات وتو نعطيه بصمة على العملية كيفاش كان.
2: جميل.
0: بالنسبة تويكا تم النظر في إعداد برنامج للتصرف زادة في المستودع. المستودعات الكل اللي عندنا اللي هو القلب النابض نتاع قطاع النظافة هو المستودع البلدي اللي فيه معدات.
2: باهي.
0: لكن تويك المعدات المتوفرة معدات ضعيفة في حدود 8 معدات اللي هي تخدم على 47 كيلومتر مربع مساحة وامتداد لبلدية القروات. كيف كيف على مستوى الانتدابات والموارد البشرية تويك في بلدية القروات توفر 30 عام النظافة اللي هما كما قلنا موزعين على 47 كيلومتر مربع وهو امتداد شاسع للمنطقة البلدية. تويكا احنا على مستوى البلدية قمنا بمناظرة لانتداب 30 عامل اللي هو عامل رفع فضلات. وهذا توا مؤخرا تم فهمتني ضبط القائمة النهائية وفما بقية الاجراءات باش نسرعوا فيها ويتم فهمتني دخول العمل هذوما حيز العمل ان شاء الله في بريود قريب.
1: قديش عدد العمل هذوما كان؟
0: هما تويكا 30 اللي استفاد 30 اللي نجحوا 30 ثم اجراءات فيهم 26 عامل نظافة واربعة عمل على مستوى البسنة والعناية بالمناطق الخضراء.
1: جميل. اي
0: كيف كيف على مستوى الانتدابات حضرنا برنامج على مستوى على ثلاث سنوات قدرة ربي 2027 و28 و29 برمجنا كل عام 30 عامل للانتداب. وكي يتم تخريب العجز تدريجيا على خاطر ثم توازنات مالية ما نجموش نفوتوا ستوري معينة نتاع انتداب ونتاع تأجيل اللي هو في حدود 50%. وهذه أمور كانت مدروسة. نرجع تويكا لحكاية المعدات. المعدات كما قلنا عنا 8 معدات تويكا على مستوى البلدية تم الانخراط في صفقة مجمعة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية في اقتناء 9 معدات جديدة.
1: وتم 9 مع 8 بشي وليو 17 ما عادش
0: 8. مازال الخير سي زهير ان شاء الله مازال الخير على قريب. كيف كيف مع وزارة السياحة على مستوى صندوق حماية المناطق السياحية تم التفاوض على اعتمادات تقدر ب 1.2 مليون دينار لاقتناء عدد 5 معدات. وان شاء الله من هنا لاخر الجمعه يتم ادراج طلب العروض في المنظومه تينيبس اللي هي منظومه الشراء عن بعد. هذا 5 اخرين. كيف كيف في تدريجيا وحفاظا على التوازنات الماليه نتاع البلديه برمجنا اقتناء معدات عام 2027 و28 و29 كالعادة وهي مرتبطة بالانتدابات. كانت الأمور مدروسة على أساس كل المعدات مش يكون عند العمل متاحة والسواق متاحة.
1: هذا برنامج كامل على المدى المتوسط والمدى القريب.
0: هو تويكا البرنامج المعتمد على 3 سنوات اللي هو معناتها يكون عقلاني خاطر ما نجموش نبرمجوا على مدة ولا فترة طويلة. خاطر تعرف اللي انت توا الوضعية نتاع البلدية في إطار صحيح هي مجالس بلدية ما لكن الكتاب العاميين توا عندنا صلاحيات إن معناتها نخدموا على برمجة تكون معناتها مع احترام توازنات المالية.
1: بمعنى الرسالة اليوم ولو كان تسمح لأنه الوقت يجري بينا، الرسالة اليوم تحب تقول سي صاحبي عمارة وأنت مكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان هو أنه تم اتخاذ قرار التخلي على الخدمات الخاصة الشركات الخاصة والمقاولين في رفع الفضلات والفلوس اللي كانت ماشية هكا منا ومن غادي وكذا اخترتوا أنها ترجع للبلدية في برنامج على امتداد 3 سنوات لانتداب عملة لشراء معدات جديدة كل عام فيها مجموعة من المعدات باش البلدية تعمل على روحها. دونك الموضوع يزمو شوية صبر تسبب في تراكم الفضلات في فترة معينة لكن اليوم بدأت تتحسن الوضعية وباش تتحسن كل ما تبدأ الأمور تتقدم في البرنامج هذا.
0: هو توجه البلدية من توجه الدولة في إطار البناء والتشييد وإحنا الهدف متاعنا هو التعويل على الذات إمكانيات البلدية وأعوان البلدية مع العلم إنه المقاولات كانت تستأثر ب 2.3 مليون دينار كخلاص تاع مقاولات تعرف على الفضلات. 2.3 مليون دينار هذوم مش يتم توجيههم بالانتدابات وقتنا معدات. معطى آخر للتصحيح السي زهير اللي ميزانية بلدية القروان في حدود 35 مليون دينار مش 4 مليون دينار. 35 مليار.
1: مليار.
0: ما بين العنوان الأول والعنوان الثاني.
1: 35 مليار ميزانية.
0: 35 مليار ميزانية البلدية كاملة عنوان أول وعنوان ثاني.
1: بيه؟
0: كيف كيف رانا خدمنا على عدة مشاريع وتلقينا معناتها مصادقات بالتمويلات. التدخل على مستوى المسرح البلدي سيتم الانطلاق قريبا في اعتمادات تقدر ب 2 مليون دينار وتم مد المقاول بإذن الانطلاق في الأشغال. كيف كيف على مستوى سوق الجملة تم التفاوض مع صندوق القروض بمبلغ حدود 500 دينار لإعادة تهيئة نتاعو وتركيز كاميرات وتعلية الصور. بالنسبة مؤخرا بلدية قروان تتحصل على موافقة في حدود 850 ألف دينار في تركيز كاميرات مراقبة في جميع مدينة القيروان. وهذا سيء إن شاء الله مش نتلقوا فيه وننطلقوا في طلب العروض إن شاء الله عن قريب.
1: واضح. دونك هذا المخطط وإحنا نبقوا على ذمة أنه ناخذوا المعلومة من عندكم إلى جانب أيضا رحابة صدركم أنكم تسمعوا بعض التشكيات والنقد والملاحظات اللي تجي من المواطنين. في الأخر نجموا نتعاونوا في إطار أنه أولا تكونوا أنتم مقدمين الكومينيكاسيون والمشروع متاعكم، ثانيا متفاعلين مع الاستماع إلى المواطن. شكرا لك سيدي صاحبي عمارة المكلف بتسيير شؤون البلدية بالقيروان كتب عام بلدية القيروان على كل هذه التوضيحات. ويبقى التعليق أيضا ديما عند الناس على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. أصواتكم كما سجلتوا بين البارح واليوم نسمعوها ورجعين.
2: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: المشهد لينا احنا والمشهد يخلينا صوتنا يوصل كوسوا على الباد فوكال والا على رقم التليفون. المشهد لينا احنا يعطيه الصحه في زهير انه خمم في البرنامج هذايا لخاطر شيء المشهد لينا والمشهد اللي يخلينا نحكيه في المواضيع اللي نحب عليها. المشهد يخليك تعبر بكل حريه. المشهد مش برنامج، المشهد ميكرو محل المستمع كوسوا في الساعه الاولى ولا في الساعه الثانيه. في الساعة الأولى أصواتنا توصل على الغيبوندر وفي الساعة الثانية خويا زهير ياخذ تليفوناتنا. المشهد لينا احنا، احنا اللي بالمشهد في بلادنا لخاطرش المشهد هو مشهدنا. ويعطيك بالصحة جوهرة سين وتوتلي فيك.
4: السلام عليكم زهير وعاودة ميمونة ويفرحنا كرجعت. وملاحظة فقط في زهير اللي من ساعتين وما ثلاثة عادي وكان في الراديو نسيتك في التلفزيون ما فماش من ساعتين وما ثلاثة. عندي ملاحظة السيد نتاع القروان يقول لك عام وبلدية وبلدية مش في رئيس بلدية كاتب العام هو يعوض رئيس بلدية مش كيولي رئيس بلدية تدريج الأمور هم والتقاعس منهم يحبوا الشيخ لفهم متابعة لما وزير الداخلية يدخل في مواضيع هذه. اثنين المرأة المداخلة اللي قلت لك على النقل وما النقل المندوب قال برد دبر والوالي قال برد دبر راسك والمعتمد خاطره عنده كراهب وعنده امتيازات وحوافز ومنح وسيارات وظيفية وعنده مش وفرة يعني غربة ماهيش في جنب كلم نورمال مو وتسألوا شنو معناتها برد دبر راسك.
5: نور انا بربي نحب نعرف كيفاش القرض اللي يخلو 15 دينار المبير الذاتي نحب نفهم كيفاش نجم نصب فيه شكون جاوبكم.
6: كان زورفين حيا سيدو هيا ان شاء الله مبروك البرنامج اتمنى لك النجاح والتوفيق لكل فريق زورفين. سيدو هيا الله يبارك لك. بالله عندنا مشكله في بلديه جديده وين المدرسه مش يحطوا الوصله هكاك في الكيس ما يحبوش يحطوا حاويه قالوا لنا باش تجيبوا وقت البوبيلات الكبار امشوا للكاتب العام على بوبيل يا سيدو هيا باش نمشوا نقولوا لعطيني بوبيل عليه اخي علم اليدن
7: نضف به يا راهو. عودة بين أخويا زهير من فضلك في أقرب وقت طرق الموضوع الموجع جدا الزيادة في 5% كل سنة في شهر الكراء إلى متى سيقف هذا المزيد؟ شهرية التقاعد ماشية بكل الكراء. بارك الله فيكم.
8: يا زهير الله يخليك نحب بلغ صوتي على ماء قروان ما عندهمش ماء ودافعين الفلوس وقالوا لهم تنجيبكم من الماقل. بلغ لي صوتي الله يخليك وبارك الله فيك.
2: المشهد. المشهد. المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: لأنه المشهد مشهد المواطن وبالمواطن وللمواطن. الصوت ديما موجود على 73 24 3000 ولا 29 100. تنجموا تسجلوا، تنجموا تنقضوا، تنجموا تقترحوا، تنجموا تقولوا اللي تحبوا عليه، تنجموا تبعثوا فيديوهات على الواتساب النومرو 48 155 ألف. لمواطنين بالخارج 00216 48 155 ألف رقم الواتساب اللي تنجموا تتواصلوا فيه معانا. وأهلا وسهلا مرحبا، شكرا على اختياركم المشهد.
2: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات اليوم نمشيو إلى جزيرة الأحلام، إلى جربة، وقت اللي نلقاو رواحنا قدام وضعية يبدو أن عايشتها العديد من الجهات، ولكن جينا الموضوع من داخل جربة باش نحكيو على الدراجات النارية الغير مؤمنة، ولكن القانون يمنحها من أنها تحوس. معناتها تخرج بموتورك يشدوك البوليسية يوقفوك، باش يوقفوك انت ولا كان يفكوا لك الموتور ولا يفكوا لك الاوراق. ومن بعد المشكله كي تمشي لشركه التامين يقول لك لا احنا ما نامنوش الموتورات. اشكال تعاني منه العديد من الجهات، ولكن باش نحكيو به من منطلق داخل جزيره الاحلام جربه. ما قبل يبدو انه كما قلت عرقوب اخضر الحمد لله بعد مده طويله، امطار غزيره وكميه باهيه من الامطار، وانا قاعدين نشوفه في حومه السوق بالفيديو من صفحة الكونيالي إسماعيل. معانا بالتليفون الناشط المدني إسماعيل. أهلا وسهلا مرحبا.
9: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: شو أخبارك إسماعيل؟ لباس
9: بخير؟ بخير، هرقنا.
1: هاي مطيرة، مطيرة باهية على ما يبدو، كميات كبيرة. أسمعني أنا اللي نشوف فيهم فيديوهات في حومة السوق وبالتحديد هذه مقهى بن دعميش، أما هاي. أما هي عام على جربة ولا وين ثبت؟
9: لا احنا شوف، احنا اذا الامطار يثبت اليوم تجي عام على جربه معنا يولي فيضان ولا طوفان جربه الكل معنا يولي نغرقنا. لا احنا الامطار في العاده في جربه ديما تصب في منطقه معينه، معنا ما حتى حومه السوق ما تصبش فيها الكل، معنا تصب في بضعه عمادات بجنب بعضها ومتجاوره، وكل مره تتنقل الامطار وربي يرحمنا الكل. اما كان تصب في جربه لان ولوا عاد غرقنا بالحق وقتها جربه الكل.
1: قديش الكميات معناتها قدت؟ خلينا نقولوا مش الكميه ولكن الوقت، معناتها ثبت في مده طويله ولا اكلي برشا امطار في مده قصيره؟
9: صحيح، هي الامطار تقريبا بدات تصب بين 8 غير 4 8 غير درجه.
1: اي
9: وصبت طول بالقوي ما عطاتش انذار.
1: احنا نقولوا عارض نتاع امطار
9: ما طول طول ثبت طول بالكوي، واحنا نقولوا كان الميزاب معناها بدا يخرج في الماء.
1: أي.
9: وبقى تقريبا 20 مينيت هكاك رانا باش نغرقوا، معناها وسط مدينه حومه السوق والمدينه العتيقه راه باش تغرق. وهذا معناها وضعيه قديمه جديده قاعده نفس الوضعيه الى حين تحل هنا السلطه المركزيه بينصير، خاطر هذا يتجاوز السلطه المحليه وممكن حتى الجهويه. حتى لين تحل هنا السلطه المركزيه وتعملنا هالمشروع هذا نتاع حمايه مدينه حومه السوق
1: والفيضان والمدينة العتيقة. الكميات والتراكمات كانت كبيرة، أنا قاعدين نتفرجوا احنا ديجا في في وسط حومة السوق. دونك اللي فهمتوا تيوري بوم الليل مليتا
9: حومة السوق هذه
1: كل ثبت فيها المطر،
9: هذا كل باش نلقوا فيهم نقاط زرقاء وألا غالب، معناها للأسف السلطة سواء سابقا وإلا محليا، هذه على الأقل السلطة المحلية لأنها تولي تحمل المسؤولية اللي فما بعض المقترحات، لكن للأسف ما فما حتى تفاعل من السلطة، حتى مجرد اجتماع باش يتم فيه دفع مقترحنا وإنجاز مشروع نموذجي نقوله احنا ما يصيرش. للأسف هذه معاناة سواء في سنوات ما قبل 25 جويلية ولا ما بعدها، ما زلنا متواصلين الحقيقة في نفس المشكلة اللي ما تغير المسؤولين.
1: الماجل والفزقية تعباه ولا
9: الماجل
1: والفزقيه يتعبى؟ هاي اللي عنده ماجل يفرح واللي عنده فزقيه يفرح، خاطر حتى كان لا قدر الله جاتك الاشكاليه نتاع المياه المعدنيه كما اللي عشناها في الصيف، احنا في جربه ما عشناهاش، خاطر عبي بالطاسه ولا فما ناس عاملين موتور حل السباله يجيك مال مطر وتشرب ولاباس. هاي نحكيو على الاشكال اللي من المفروض منسقنا من اجله، دراجات ناريه في بين مخالفه الامن ورفض التامين. شنو الاشكال؟ خلينا نفهموا الساعه.
9: هو باش نحكوا على شنو الاشكال، نحكوه من منظور شركات التامين والمنظور المؤمن لهم اللي هم اصحاب درجات ناريه. فما زوج كل واحد يخسر، شركه التامين تقول لك انا المخاطر اكثر من السوم. بالنسبه للمؤمن لهم اصحاب الدرجات الناريه يقول لك انا كان حاب نمشي نعمل تامين ما يعملوا ليش. لهنا احنا الحقيقه مشينا نثبتوا الساعه نعرفوها خاطر الاجراءات
1: فما اشكال واضح. معناتها الناس اللي عندها درجات ناريه عندها موبيلاتات لقاو روحهم قدام وضعيه كل ما يمشي لاسيرونس تقول له لا رانا ما نامنوش الموتورات. هل القانون يخول هالشركات باش ما يامنوش؟ معناتها من حقهم يامنوا ولا ما يامنوش ولا بالضروره يامنوهم؟
9: ماهوش على كيفه، ما دام عامل هو تامين المسؤوليه المدنيه في اوبليغاتوار لازم يامن، ماهوش على كيفه. لكن باعتبار انه
1: ما زاد مش على كيفك زاد تقول له خويا امن لي بالسيف، يقول لك خويا انا ما نحبش نامن.
9: مش على كيفك عباره معناها نحكيو لهنا على امتناع عند البيع في تحت على دبو زمان برودوي مقطوع كذا، يجي يقول لك لا ما مش على كيفك انت مجعول باش تخدم الخدمه هذه.
1: عدد كبير اليوم باش ما نعطيش برسونتاج، عدد كبير من الموتورات اللي سركلوا في البلاد ماهمش مامنين، وتجي تحكي مع الولايه يقول لك والله لا حبوا يعملوا لي اسيرونس.
9: هذا هو، ما هو لهنا لازم المواطن زاد يوسع باله شويه يقوم بالاجراءات اللازمه الى حين انه ياخذ التامين نتاعو.
1: الاجراءات اللازمه يمشي يشكي بالشركه اللي مشى لها وما حبش تامن له مثلا ولا
9: شيء. هو هو هو اول حاجه الساعه كان يحب يمشي، انا يحب يمشي بالمنظومه اللي عاملتها الهيئه العامه المكتب المركز الجامعه التونسيه لشركات التامين الافتتاح. يحب يمشي بالمنظومه هذه يدخل يعمر الاستماره باش يبعثوه هم الى شركه التامين وبعد ذلك يعملوا له. إذا يحب يختار هو شركة التأمين، فما استمارة فيها أربع أوراق موجودين في الموقع نتاع الجامعة التونسية لشركات التأمين، يهبط الاستمارة هذه، يعمرها، ويبعث جواب بوستة، جواب مصوغ، جواب مضمون موصول إعلام بالبلوغ، لأي شركة تأمين يحب عليها هو، معها الأوراق نتاعه هو أوراق الموتور، ويبعثها، عندك 10 أيام فيك باش تجاوبني. ما جاوبتنيش في 10 أيام يعتبر رفض ضمني، كيفاش باش نثبتوا احنا رفض ضمني؟ إذا بعثت بالبوسطة جواب مصوغ باش نغدو بهذاك الجواب الأحمر، وإذا أنت خديت التوجيه نتاع الاستنزار وما جاوبوكش في ظرف 10 أيام قعدوا يهزوا فيك ويجيبوا، هذا يعتبر رفض ضمني. في حالة الرفض الضمني أنت تتوجه بشكاية إلى المكتب المركزي للتعريفة. إحنا باش نسهلوا للمواطنين وقت خدمنا استمارة باش يعمرها للمواطن ويستعملها باش يشكي للمكتب المركزي للتعريفة. الإشكالية توا أنه كي تدخل لموقع الهيئة العامة للتأمين الباج اللي مكتوبه نتعرف بالمكتب المركزي للتعريفه تاخذ تلقى حالات التدخل، يقول لك تدخل المكتب منذ بدايه نشاطه في ثلاث مناسبات لفض ملفات تتعلق بحالات رفض التامين. تخيل انت معناها المكتب هذا راه تم احداثه في سنه 2005. لهنا الهيئه العامه للتامين لازم تجاوب، ينظر المكتب هذا لحد يومنا هذا ثلاث حالات برك، والا الهيئه العامه للتامين ماهيش قاعده تنقح في الموقع نتاعها.
1: واضح.
9: مش احنا نعرفوا. ونقضي حقنا اذا المكتب المركزي للتعريفه حب كانت ثلاثه حالات.
1: يلزم ميزاجور يصير باش نفهموا شنو اللي قاعد يصير.
9: ما هو حالتين، يا ميزاجور لا يطلع المكتب المركزي للتعريفه هذايا ما حفظ كانت ثلاثه حالات، ووقتها نطرحوا السؤال عليها ثلاثه حالات. انا نقول لك الاجابه على خاطر الشعب ما يعرفوش.
1: دونك
9: على خاطر الشعب ما يعرفش يشكيلو.
1: ايه.
9: هذايا في جانب باه توا اذا امتنع ينجم يقول لك ما امتنعش ولكنه اعطاني سوم غالي برشا، وفما ناس تقول الشيء هذا طلبوا عليه 300 طلبوا عليه 400 كذا. احنا الحقيقه شكينا في الطريق انه ماهوش عادي السعر هذايا، ماهوش عادي. بعثنا للهيئه العامه للتامين وجاوبتنا الهيئه العامه للتامين، جاوبتنا على السؤال هذا ونشرناها احنا الوثيقه هذه ودارت في تونس الكل، اللي هي تقول لك راهو حسب المنشور بتاع منشور عدد واحد سنه 2017 لوزاره الماليه، تقول لك راهي الموتورات اللي ما تفوتش 125 سنتيمتر معناها نقول احنا الفرزه والسكوتات والموتوبيكا والجو هذوما الكل راهي 62 دينار فقط. هذايا نقولوا احنا من غير اداءات، كيف نزيدوها الاداءات بعمليه حسابيه لقيناها 74 دينار 480 على ما اذكر. هم تقريبا فما واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، فما خمسه يقول 75 دينار بمجموع الاداءات والمساهمات. انت تو كي تمشي لشركه التامين تقريبا شبه مستحيل تقول لك السوم هذايا. علاش؟ على خاطر يزيدوا تامينات اختياريه. احنا وقتها راسلنا الهيئه العامه للتامين بمراسله ثانيه قلنا لها
10: ترى فينا هل التأمين السائق وتأمين ما يسمى بالدفاع والرجوع أسكو هذوما تأمينات اختيارية أو إجبارية. بعدها سألناها سؤال أخر في نفس المراسلة، قلنا لها يندرى ممكن أنك توظف على عقود على شهادة التأمين، عقود التأمين تنجم الشركة التأمين توظف عليها معالين باسم كود كونترا كود بوليس كل واحد فيش يسمي فيه. فالهيئة ما حبتش تجاوبنا وقالت لنا خلوا المكتب الوطني هو اللي يبعث لنا.
1: واضح فما إشكاليات غير واضحة حتى في مستوى التعريفة. هذا قبل ما نخلطوا احنا ساعة يأمنوك ولا ما يأمنوكش، حتى كان قبله باش يأمنوك، أولا التعريفة المحطوطة غير معمول بها، لأنه يعني تقريبا يزيدوا في تأمينات هي من المفروض اختيارية ولكن يقولك لا أن الكونترات يزمك تصححهم، والأمور معناتها في الأسعار مش واضحة، وحتى في التفاعل مع الناس المشرفة على شركة التأمين ما فماش وضوح.
10: شوف الناس المشرفة هم زوز، هو الهيئة العامة للتأمين اللي تتبع وزارة المالية، وهذا هيك الحكومي تبع الدولة يدفع الناس الكل.
1: طيب
10: وهو اللي عاقب شركة التأمين.
1: وأنا كنت اتصلت بهم مش يدخلوا في البرنامج، وجهوني في اتجاه الجامعة التونسية لشركة التأمين.
10: وانت معناها حطوك راس راس عبارة كل المواطن يفهم، حطوك راس راس عبارة مع الاتيكا. الكتاب تدافع على منظورها. وهون الغريب انه المكتب المركزي للتعريفه كان جيت تشوفه في العنوان نتاعه اللي هو موجود في موقع وزاره الماليه، تلقاه نفس العنوان نتاع الجامعه التونسيه لشركه التامين.
1: طيب
10: معناها انا باش نمشي نشكي بشركه التامين اللي تمثلها الجامعه التونسيه لشركه التامين في نفس المبنى موجود هالمكتب المركزي للتعريفه اللي انا باش اشكي له.
1: واضح
10: ما هوش روشي نورمال، مكتب المركز للتعريفه يكون مقره في الهيئه العامه للتامين، هيئه تابعة الدوله.
1: خلينا نكونوا عمليين لو كان تسمح اسماعيل كونيالي، انا غدوه ان شاء الله في اطار التدخل والتوضيح مدير عام بالنيابه للجامعه التونسيه لشركه التامين السيد عماد حمدي باش يكون معنا كما وعدوا، وان شاء الله يكون معنا. شو ما الاسئله او السؤال المحوري اللي لازم يتطرح له غدوه؟
10: شوف انا اسئلتي كان حد نسال الهيئه العامه للتامين وليست الجامعه التونسيه لشركه التامين اي حاجه باش يقولها. انا بالنسبه لي من موقفي ما صدقهاش، لا اصدقها. انا عندي الهيئه العامه للتامين هي اللي تخرج تتكلم، هي اللي لازمها تخرج بيان، مش انا نقعد. انا راني مكتب محلي، انا في الاصل ودافع هو على المواطن في حومه السوق. يا اخي انا وصلت اللي يترسلي يكلموا فيا من بنزرت، يعني طلعت فوق خلاص مش لازم نقول لك على النقطه.
1: واضح
10: تعطت لي انا نتحمل في مسؤوليه تونس الكل باش نوجههم ونفسر لهم علاش الهيئه العامه للتامين ما تخرجش بلاغ وهي اللي تقول انه راهي التعريفه راهو بدهسوها، وراهو اي مليم يطلقوا عليك باي عنوان اخر راهو ممنوع، وهاهو الرقم نتاعنا رقم تطلبه وتبلغ على الشركة وأحنا نعاقبوها. وعلاش ما تخرجش تقول راني أنا هاني عدد الشركات التأمين اللي عاقبتهم وكان باش يكرر الشيء هذايا هاش باش نعمل لهم، وقديش من عملية أنا زيارة تفقد قمت بها، وقديش من كونترا أنا ثبت فيه. أنا طول نحط روحي في الهيئة العامة للتأمين وقلت لهم بروا امشوا لأي شركة تأمين وقولها طول تخرجي لي آخر 10 عقود تأمين عملتيهم فيهم مسؤولية مدنية فقط لا غير.
1: واضح
10: اذا ما خرجت لكش معناها هم يمارسوا في البيع المشروط بشكل واضح وصريح ومن غادي انت خرج. احنا ما نستناش الجامعه التونسيه لشركات التامين اللي كما قلنا هي باش تدافع عن منظورها، انا نستنى الهيئه العامه للتامين، ما حدش يتدخل، الوزاره تتدخل. اذا هذو الزوز ما حبوش
1: واضح
10: وزاره الماليه اذا هذو الزوز ما حبوش يتدخلوا خلينا نزيد نعلمك انه راهو المكتب المركزي للتعريفه هذايا راهو شكون فيه؟ اذا تنجم تتوصل لنا هذه معلومة مهمة جدا، خاطر رئيسه هو ممثل عن محكمة المحاسبات، وفي عضو ممثل على وزارة المالية وممثل على وزارة النقل وممثل على منظمة الدفاع على المستهلك. معناها احنا المكتب هذا يرى فيه أربعة يرملموا يدافعوا على المواطنين، معناه واحد ممثل على الجامعة المالية لمؤسسة التأمين وواحد ممثل على مؤسسة التأمين خفية الاسم. معناها انت في زهير كانت نجم يجيب ممثل على محكمة المحاسبات اللي هو الرئيس بتاع المكتب المركز المركز التعريف المكتب المركز التعريفه والا مينيموم الممثل على وزاره الماليه ولا ممثل على وزاره النقل.
1: خليهم في كل الحالات. انت بعد المداخله نتاعك اللي قلت فيها كلمات مهمة جدا، حق الرد مكفول لكل هذه الأطراف. واحد اثنين احنا بيدنا نحاولوا نسقوا معهم. إسماعيل الكنياني الناشط

0: المدني بجزيرة جربة. نشكرك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.
1: المشهد، المشهد حقك علينا.
0: مشيو في حقك علينا إلى مشروع إنشاء مصنع تربية الذباب الأسود ومعارضة أهالي منزل بوزلفة اللي يعارضوا إنشاء المصنع وقيام هذا المشروع بجانب مستشفى المدينة. ياسين بوزلفة معايا الناشط المدني بالمدينة، وهذه تقريبا أفيش كاملة خدمت على ذمة أنه أهالي منزل بوزلفة يعارضون مشروع إنشاء المصنع تربية الذباب الأسود. ياسين أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا أستاذ وجميع المستمعين الكرام. كما قلت أستاذ، موضوع حارق وموضوع مهم جدا وموضوع خطير. بعد الوقفات الاحتجاجية اللي عملناها في مكان موقع المصنع كأهالي من زبوزلفة وسكانها اللي مواصلين في الاحتجاجات متاعنا، اللي نواجه الاعتراض في هذا المصنع اللي هو بالمناسبة فرنسي استثمار خاص، لكن الإشكال في نوعية النشاط. نوعية النشاط من في فرنسا ممنوع قانونيا عندهم، فجاء انتصب عنا لتربية هذا النوع من الذباب لي انه يكملوا الدوره الحياتيه نتاعو وينتج.
0: بالله خليك من الناس، توا انت تقول مصنع تربيه الذباب الاسود، ايش معناها؟ شو النشاط؟ ايه شو باش يعمل المصنع هذا؟ ايش يعمل بالضبط؟ ايش يخدم؟
2: بالضبط هذا هو، معناتها هما مش يجيبوا يرقات، يربيوا نوع من الذباب الاسود هذا لي اكمال دوره حياتيه نتاعو ويموت، وبعد يعملوا عمليه يشيحوه، نعملوا داك كيفاش يعملوا بالمكنه وكل شيء، يعملوا بروتينات. البروتينات هذه موجهه بتبيعها للاستخدام مختلفه كما الصيد البحري او تسمين العجول، او مش استخدام بشري.
0: معناتها هو كل بروتين اللي من بعد يعملوه غذاء للسمك ويعملوه غذاء للحيوانات عموما،
2: مش غذاء، نوع من البروتين اللي هو يسمن واللي هو ربما
0: يرقات. اليرقات هذه منين يجيبوها؟ من الدنيا ولا عندهم من بلاصه معينه يجيبوا فيها؟ فهمني.
2: اليرقات هذه بتبيع عندهم المدى الاولي، يجيبها من عش يمكن يربيه، وهو سريع التكاثر. العمليه كل تم في المصنع فهم، وهما معملين مبدئيا انهم يستخدموا لتغذيه هذا الذباب، ويزمهم كم هائل راو ما يقارب 200 طن من الفضلات البشريه والفضلات المختلفه اللي اي يوميا كاستهلاك يومي كادراج يومي لهذا النوع.
0: كل تجي يلموا الفضلات يربيوا بها الذباب، الذباب هذا لين يكبر ويصير مريقل يشيحوه يطحنوه يولي بروتين. معناتها هذه الخدمه اللي بتصير في المعمل هذا حسب التقدير نتاعك.
2: اكزاكتومون. فما سابقه
0: دونك التخوف نتاع الاهالي منزل بوزلفه من شنو بالضبط؟ من الريحه، من الجراثيم، من الذباب بيدو لا يخرج ويولي يحوم حول المدينة على المستشفى اللي جوست اكوتي من المصنع؟ فسر لي.
2: اكزاكتومون، من برشا حاجات. واش نبدا لك؟ اول حاجه تاع المصنع والامر غريب انه اكراء المحلي اللي هو جاهز كالمصنع بجانب مستشفى المحلي لمنزل بوزلفة وبجانب إعدادية ومعهد بحكم اللي هما في المحيط، وبجانب أيضا في طريق روضات ومحاضن أطفال، وأيضا وسط، وهذا الإشكال وين؟ ماش منطقة صناعية، وسط أحياء سكنية. الأحياء السكنية هذه أحياء سكنية عادية، وأحياء وسكان في بساتينهم وسوانيهم، كما منزل بوزلفة هي مدينة فيها البساتين وفيها الديار العاديين. الإشكال وين لنا؟ الإشكال أنه إحنا ما جبناش الشيء هذا من فراغ. السيد هذا المستشفى هذا كان عنده سابقة في قرنبالة، لكن النواة الإنتاجية بتاعه كانت أصغر وكانت خارج مواقع العمران. والإشكال أنه رغم هذا البعد عن مواقع العمران أنه الرائحة النفاثة الكريهة تنبعث لمدة 24 ساعة، مش تنفيس يومي لمدة ساعتين كبقية المصانع. مما انجر عنه هجرة بعض أحياء السكان، أحياء القريبة منه من منازلهم. المصنع ذا حسب الدكاترة اللي جاءوا، تحية للأستاذ زميل الحجري وبعض الدكاترة في الجامعة التونسية اللي جاءوا عينوا وقالوا ويعرفها مثلا، انه عنده افرازات، لا فقط روائح، افرازات هوائية سامة، غازية سامة.

0: تؤثر على التنفس وبطول المدة، ربما تتسبب في أمراض سرطانية وأمراض خطيرة. وهذا وكي نحكي وراء
1: هذا مثبت مش تخوفات
0: طبعا، مش فقط معناتها تهيؤات، هذه دراسات، هذه حقائق، هذه معناتها
1: طيب
0: احنا
1: تو امام خطرنا. باش نلخص حتى من خلال لافيش، روائح عافنة تزعج وتضر بجودة الحياة، تلوث الأرض يهدد تربية تربة البلاد ومستقبلها، ضرر على البرتقال يهدد جودة منتوجنا الذي نعيش منه، خطر على الصحة خصوصا على الصغار وكبار السن. وتقول أيضا صوت مزعج بسبب الحشرات والماكينات اللي نجموا يستعملوها وإمكانية انتشار هذا الذباب ومخاطر الأمراض اللي نجم ينقلها هو بيده في حد ذاته.
0: طبعا احنا
1: مرخص المصنع ولا مازال ما ترخصش؟ واخو ترخيص السيد سايي
0: هو على ما تواصلنا مع الإدارات، الوزارة والرئيس حكومة والمعتمد، هو واخو ترخيص عنده ما يقارب ربما عامين أو يزيد، لكن في إطار الكتمان والتعتيم. المعلومة
1: شكون اللي رخص له سمحني؟ شكون اللي عطي ترخيص
0: الإدارات التونسية؟
1: حد ما تحكي أنت.
0: الإدارات التونسية من وزارة البيئة ومعتمدية وغير ذلك، لكن احنا نطالبوا على أساس شنو العنوان والعنوان النشاط اللي دخلت به. قيل من الاول انه رسكلت النفايات وتثمين النفايات اللي هو حاجه نشجعها، لكن هذا مش موقع الحال. اذا كان فما تلاعب في الملفات يلزم تكشف ويلزم تحاسب كل مسؤول. صحح على هكذا كان
1: هكذا القول. باش نسكر معاك اللي غالب الوقت يجري. دونك انت تقول سياسيين وانت ناشط مدني غادي انه الاهالي يرفضون ويعارضون ومش باش يخليوا مشروع انشاء المصنع هذا يصير
0: جملة وتفصيلا، مهما كانت التراخيص ومهما كانت الموافقات الإدارية.
1: واضح صوتكم إن شاء الله وصلوا، حق الرد مكفول لكل الجهات اللي ترى أنها من حقها ترد، وهذا جزء من الرواية وتبقى الرواية إلى السلطة. أهلا وسهلا مرحبا، نتقابلوا بعد أخبار الساعتين إن شاء الله نحكيه في الرقمنة الإعلامية. سهلت والعقدة التعامل مع الإدارة التونسية، تجاربكم الخاصة كانكم مواطنين ولا موظفين في الإدارة، مرحبا بكم. نجيو بعد أخبار الرياضة إن شاء الله ونحكيو على كل التفاصيل. أهلا وسهلا مرحبا.
2: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: جوهرة سبور.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
5: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.
7: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي اللي واصل استعداداته لمواجهه المنتخب الاوغندي غدوة انطلاقا من الساعه 8 متاع الليل. مباراه الاطار نتاعها تصفيات كاس امم افريقيا اليوم، ثم ندوه صحفيه للناخب الوطني معين الشعباني انطلاقا من الساعه 6:15، واخر حصه تدريبيه للمنتخب التونسي انطلاقا من الساعه 7 مساء بالملعب الفرعي برادس. التشكيله المحتمله في حراسه المرمى ايمن دحمان، ثنائي في الدفاع ادم عروس، منصر الطالبي على اليسار، علي معلول على اليمين، يان فاليري، ثلاثي في وسط الميدان عيسى العيدوني، الفرجيني السيسي، صنع العاب الياس اسماعيل الغربي، حازم المستوري كقلب هجوم، على اليسار الياس العاشوري، وعلى اليمين باش يكون خليل العياري. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة اللي واصل تحضيراته واستعداداته لمواجهة المنتخب البنيني يوم 29 من الشهر الجاري الإطار تصفيات كأس أمم أفريقيا للمنتخبات أقل من 23 سنة. نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي باش يبدأ غدوة في مواجهات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة.

0: قائمة فيها ثلاثة حراس مرمى: إياد العابد، سليم بوعسكر، ويوسف الوسليتي. بقية اللاعبين: وسيم القريشي، علي جابر، شمس الدين الجريد، ريان بوقديدة، لؤي الغذبان، نعيم التلمودي، عبد السلام عقيد، ريان الزوابي، توأم سلورز، محمد عزيز شعبان، ضرر بريك، ريان جارا، ألكسندر بوزميتا، بالإضافة لشهاب العبدلي، قصي معشة، سالم منير العجيلي، المهاجم ياسين الشعباني، فادي الطياشي، داليان السعيدي، وأيوب مكيد. نذكر المنتخب اللي أقل من 21 سنة كلعب مواجهة أمام المنتخب أمام الاتحاد المنستيري وفات على هدف مقابل صفر بونتو ياسين الشعباني. في أخبارنا طبعا المحلية وأخبار البطولة التونسية: بابلو فرانكو المدرب الجديد لفريق الترجي خلفا للاورينسيو ريغي كامف. بابلو فرانكو قادما من المغرب الفاسي، الموسم الفارط 30 مقابلة على رأس المقاليد الفنية لفريق الماس، 16 انتصار 11 تعادل وثلاثة هزائم. سبق له أنه اشتغل كمحلل أداء 2018 في نادي ريال مدريد، باش طبعا يوصل لتونس في الأيام القادمة ويلتحق بتربص إندرام بالنسبة لفريق الترجي اللي يواجه يوم 26 سبتمبر السبت القادم أولمبيك الزاوية الليبي في أولى ودية الترجي في طرابلس إندرام. بعد ما حكينا على المقابلات الودية نحكيه على النجم الرياضي الساحلي اللي يلعب أمام خطاف القلعة الكبرى يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 10:30 في مركب لتوال، مواجهة ودية باش تشهد طبعا حضور بعض العناصر الشابة والمواجهة الأولى لكينغسلي إيديون نيجيري بقميص النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي بعد عروضه القوية في البطولة التونسية يواصل استعداداته لبقية الاستحقاقات سواء في البطولة او في مسابقة دوري ابطال افريقيا والمباراة الثأرية القادمة قدام مازيمبي الكونغولي، يلعب مواجهة ودية يوم السبت قدام غرومبيليا الرياضية. نحكيه طبعا على المنتخب التونسي للكرة الطائرة اللي يلعب اليوم الدور النصف النهائي من البطولة الإفريقية أمام المنتخب المغربي، مواجهة منتظرة لرفقاء خالد بن سليمان. المنتخب التونسي ينشد اللقب رقم 12 ويحب يرجع للتتويجات، آخر لقب كان 2021. اليوم الموعد مع انطلاق بطولة كأس الخليج في نسختها 27، زوز قمم كبار: المنتخب العماني يواجه المنتخب العراقي، والمنتخب السعودي طبعا يواجه المنتخب الكويتي. هذا كل معنا في جورة سبور، كان معكم رمي نصر في التقديم، في معايد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله. ما تنسوش طبعا بلانيت سبور مع جمال وبقية الليكيب.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: اليوم تنجم تعمل برشا خدمات إدارية وانت في دارك، لصف، لتنقل، لانتظار، وهذا الكل بفضل الرقمنة. هل التكنولوجيا فعلا سهلت حياة التونسي اليوم ولا زادت عقدتها أكثر؟ مواقع ما تخدمش، تطبيقات معقدة، إجراءات إلكترونية وحكايات أخرى. التطور التكنولوجي سهل تعامل التونسي مع الإدارة ولا زاد عقدها؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيسي.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: في المشهد على ذمتكم، النقاش على ذمتكم انتم، والكلمة على ذمة المواطنين. تنجموا تتكلموا في المباشر 73 275 800 وإلى 36 300 ألف، كما تنجموا تبعثوا زادة على واتساب، تنجموا تكتبوا ميساج، تنجموا تبعثوا فوكال، تنجموا تصوروا فيديو أيضا على الواتساب 48 155 ألف، 48 155 000. مواطنينا بالخارج بطبيعة 00216، نفس الرقم 48 155 ألف. في موضوعنا اليوم باش نحكيو على الإدارة اللي من المفروض أنها تكون بالرقمنة ولات في هذا الجهاز في التليفون. الإدارة من المفروض أنها تكون ولات في التليفون، مش لازم تمشي، مش لازم تستنى، مش لازم تسد الصف، مش لازم تعمل عركة، مش لازم أرجع غدوة وتوقف بالساعات قدام الشباك، ولكن المفروض أن تكون الرقمنة تربحك الوقت وأيضا تربحك الجهد وتسهل حياة المواطن. أما السؤال اليوم، هل الرقمنة فعلا في تونس سهل التعامل التونسي مع الإدارة، وإلا بدلت الطوابير قدام الشبابيك بطوابير إلكترونية وتعقيدات إلكترونية جديدة؟ هاو منصة ما تخدمش، هاو الريزو طاح، هاو موقع ما يخدمش، إجراء رقمي وبعد لازمك تمشي للإدارة باش تكمل نفس الإجراء. ساعة ساعة يقول لك تنجم تخرج مضمون، أما بعد لازمك تمشي تطبعه في دراوي، وإلا ما تفهم بعض التفاصيل اللي نجم ناخذها من عندكم كمواطنين وكموظفين من خلال تجاربكم، باش نشوفوا المواطنين اليوم بين اللي يشوف فيها حل المستقبل واللي مازال يعاني، باش يفهمنا خاصة وباش يفهم استعمالها، لأنه فما ناس كبار زاد اليوم يقول لك وليدي أنا ما فهمش فيه هذا، أنا نحب نمشي ديريكت البوسطة باش نريق الكذا، نحب نمشي لستيك، نحب نمشي لستونيد. اليوم الرقمنة سهلت ولا عقدت تعامل التونسي مع الإدارة التونسية؟ أول تليفون يجينا من سيدي بوزيد، معنا سي إبراهيم، إبراهيم الرمضاني من سيدي خليف بالتحديد. سي إبراهيم أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أو بيك سي زهير،
1: شحوالك يا أخوي لاباس؟
2: الحمد لله، عايشك يا سي زهير، والله لي شرف أني نكلمك ونشارك في الموضوع نتاعك. أنا من المتابعين نتابع فيك من قبل،
1: فهمت
2: في برامجك وكل شيء. بقينا موضوع هذايا راهو موضوع متداول عند الناس كلها، موضوع الرقمنة وكل شيء. احنا حبينا وأنه الرقمنة تتقدم والمواطنين تقدم وخدمات تتقدم وكل شيء، إلا أنه ولا العكس. تمشي الإدارة تلقى صف شنو الريزو قاس خويا صار يرجع ريزو وقتاش؟ أربع ساعة يقول لك ما نعرفش. معناها لهنا هو لو كان أن أنت كنت نجم زي تطرح سؤال آخر على الرقم أنا تساعد ولا وهل هناك ضمير مهني ولا؟
1: بمعنى
2: أنه توكينا احنا نفتقدوا للضمير المهني. خاطر ساعات في إدارة، ما نقولكش أنا إدارة نسمي لك إدارة ولا حاجة، يعمل كيف ناك ينحي الكابل نتاع الريزو ويوري الكرون خويا هاو الريزو قاس عليا، والمنهكة مسكت لي الروتور نتاع الريزو ولا حاجة، ويقول لك هكا. احنا قبل كنا بالورقة والستيلو، فرحنا قلنا ولينا في رقمنا ولات خدمة متقدمة ومش ما عادش الصف وكل شيء.
1: إلا أنه تجربة شخصية عشتها وإلا كلام تسمع منه؟
2: لا لا لا لا عشتها. ندخل إدارات مضمون حاجة يقول لك أخويا ولا مش دخلت في الورقة تو ما فماش ريزو أو
1: دير ما الريزو طاح ورجع بعد شوية،
2: الريزو طاح ورجع بعد شوية. يعطيك الصحة،
1: الرقمنة في عوض سهلة عقدت للأسف الشديد.
2: مش عطيك مثال بسيط صار لي برسك آخر مرة في الخدمة،
1: مش الرقمنة راه اللي تحكي عليه أنت، يبدو أنه ضمير ماني معتها
2: هدول. أنا قلت لك هو قالوا باش نحكوا على الرقمنة راهو خاطر نحكوا قبل إسك ثم ضمير ماني ولا ما ثماش. خاطر انت كي تجي تقول لي رقمنا راهو معناها عصر سرعه ولينا صحيح ولا عصر سرعه، تمشي تلقى صف فيه 23 وتلقى اربع قشيات وعباد تستنى قال شنو هو الريزو قاس، شنو هو الرقمنا هذه؟ عاد ما نرجع الورقه والستيل يولي هنا يكتبوا وصف يمشي وما نقعدوش نعطلوا مصالح. فهمتني يا زهير؟ معناها لهنا شنو ثم مربوطه الرقمنا بالضمير. اسكو معناها فعلا ثم ريزو قاس والا انت حالتك النفسيه في اللحظه ذيك مثل كي شفت الصف ذاك ما عادش نجم باش تقدم الخدمه؟
1: واضح. دونك بالنسبه ليك ترى انه الرقمنه للاسف ما تنجم
2: تنجح كي يبدا ثم ضمير،
1: يكون الضمير في نهايه الامر
2: ثم اذا كان ثم راه في اي ميدان اذا كان ثم ضمير مهني ما عادش تخاف. ما عادش علاش؟ خاطر توا احنا المجتمع التونسي فقد المصداقيه. علاش؟ خاطر قاعد يشوف كأوضة ضمير ما فماش ساعات حتى يبدا ريزو قاسي يقول لك لا هذاك عامل بالعالي منحي كابل الريزو. خاطر ليش شافوه مره واثنين كيفاش كابل الريزو، تمشي للدار اللي بجنبك تقول لك باهي اني هاو ريزو يمشي، تدخل مثلا السولاد يقول لك هاو ريزو يمشي، تدخل بجنبها السيك يقول لك ريزو قاص عندي، شنو معناه؟ معناها يلزم إذا السفي يبدو زوز موجودين الأساس أنه ضمير، إذا كان ثم ضمير راهو الدولة تمشي وكل شيء.
1: طيب شكرا لك.
2: أما
1: شكرا لك الفكرة، بارك الله فيك إبراهيم. نمشي ولقصر هلال رفيقة. رفيقة
3: عسلامة
1: شهرك رفيقة، لاباس؟
3: عايشك عايشك علينا سلامتك.
1: يعيشك ربي يبارك لك.
3: متابعة وفية وأول مرة نشارك في البرنامج
1: ويشرفني وإن شاء الله مش آخر مرة.
3: عايشك
1: إن شاء الله ديما موجودة معنا.
3: عايشك وأني كذلك. بالنسبة للموضوع الرقمنة في تونس، أنا بالنسبة لي ما عندناش رقمنة، عندنا ورقنة. الورقة ما تنحاتش، يهبطوا لك سيت يقول لك سجل، مثلا سجل ولدك في رياض الاطفال والا في المدرسه والا غيره، ومن بعد ما تسجل في بلاتفورم والتعقيدات الكل اللي نعرفوها الناس كلها، من بعد كي تمشي يقول لك هات مضمون، هات شهاده كذا، هات شهاده تلقيح. يعني ما عادش فما رقمنا ولا تورقنا مادام يقول لك هيك ما فماش. مادام انت بلاتفورم تهبطها اش تعمل اوفر دومبلوا تبعث، ومن بعد كيف توصل غادي كي في مرحله متقدمه متعدي معناها ما لازم من عندك يقول لك هات شهاده كذا هات شهاده كذا، ما فماش معناها رقمنا. عن بالنسبه لي يعني ورقنا، بالنسبه لي يعني رقمنا عقدت ما حلتش المشكل، زادت عقدت وسمحني دخلت لعبات في الشيط، خاصه ثم برشا معناها ما ننكرش هذا الا في تونس ثم برشا معناها مازالوا ما عندهمش الامكانيات باش يفهموا هالرقمنا، هذه حاجه جديده علينا.
1: هو من المفروض راهو لو باساج هي فترة انتقالية تنجم تسير وتكون فما مدة معينة، مش بالضرورة سي ما تأكل أكن تعسمة معاش تنجم تعملها كان بالتليفون ما يزمش تسير، خاطر فما ناس ما عندهمش أولا تليفون تكتيل وثانيا حتى كان عندهم يعرفوش يستعملوا،
3: صحيح
1: صرتوا ناس الكبار واللي ما عندهمش فكرة على الشيء هذا.
3: صحيح
1: انت, انت, انت تجربتك الشخصية رفيقة.
3: نعم.
1: مثلا شنو الإدارة اللي شفتها برقمنا سهلت عليك وش هي الإدارة شفتها بالرقمنا صعبتها عليك؟ هو أنا جدًا إكزامبل من غير ما نسمي معناها نوع الأوبيراتور، لكن أنا الحقيقة مثلًا فاتورة التليفون تاع الإنترنت قلت لي سهلة نخلصها هنا ديريكت، ما عادش عندي إشكالية، تمشي نشد الصف ونقف ونستنى حتى يجي دوري، تك يبعثوا لي ميساج ندخل نخلص بالكارتة متاعي على التليفون وعاد نشد الصف لا حد شيء. والله سهلت لي على الاخر الحقيقة، كان عندي هاجس تجيني فاتورة الانترنت ايش باش يخلصها وك الصف وكذا، تو الحمد لله تحلت المشكلة.
3: ما ننكروش ما ننكروش في بعض الميادين، اما في ميادين اخرى مازالت معقده برشا. بالنسبه لي يعني تجربتي الشخصيه مثلا عندي وليدات، معناها عندي وليدات صغار فيهم ملف الرياض الاطفال وفيهم ملف المدرسه الكل، مادام انت تحلي بلاتفورم وتقولي سجل ولدك في رياض الاطفال وهو البلاتفورم الفلاني وهو الموقع الفلاني واني نسجل، ومن بعد كيف نهزه لك تقولي اعطيني مضمون واعطيني صوره واعطيني شهاده تلقي، شنو هي هذه؟ شنو من رقمنا هذه؟ ماشي رقمنا بالنسبه لي يعني.
1: دونك كانوا ما عملنا شيء، كانك ما غزيت يا بوزي.
3: صحيت معنا ايش فهمت معنا بالنسبه لي دونك
1: يعني كانوا عملوا رقمنا على قاعده يا مش لازم احنا باش نجري ونجريو هكا ولا هكا تقول انت.
3: شوف سيزو هي ثم استراتيجيه كامله بالنسبه لي يعني بلادنا ما زالت مش مهيئه للرقمنا فيها، حتى الخطوات اللي معناها قاعدين نمشيو فيهم بشويه بشويه ما هو مش ولا بد
1: ما زلنا ما وصلناش الى حد انه سهلنا كل شيء.
3: صحيح لحد بأدنى.
1: شكرا لك رفيقة، سلم عليك برشا برشا.
3: عايشك بارك الله فيك.
1: مرحبا بك، سلم عليك. سلم على خسارة هلال الكل.
3: يبلغ عايشك.
1: وما دام جبنا خسارة هلال هي مناسبة باش ترحم مرة أخرى على حسين الديماسي الله يرحمه بما أنه ولد خسارة هلال. به باش ناخذ سي محمد الحديدي من شرار دا القيروان، ولكن أونتر تو نحب نذكر البارح والله شفت مواطن يقول هو يعيش في فرنسا ولكن هبط بالذمة خاطر بو مريض للأسف بالسرطان عافانا وعافاكم الله وداوي في سبيطار صالح عزيز، يقول بابا يمشي من الأربعة تاع الصباح يشد الصف باش يدخل يعدي وعليه نص النهار مادي ساعة. يقول احنا في فرنسا، هو تونسي روا ما عايش في فرنسا، يقول فما أبليكاسيون اسمها حاجة متاع لاين ولا حاجة كيما هكا، الأبليكاسيون هذيك تخليك تعرف انت في الصف قديش نمروك، قديش دخلوا قبلك وقديش ما زالك، معناتها ماكش اوبليجي باش تشد الصف، تمشي تسجل يولي نمروك كذا كذا، وفي الابليكاسيون هيك تدخل تلقى نمروك مثلا مازالوا زوز قدامك، تولي تجري للسبيطار وتدخل، ما فماش علاش مريض كيما هكا مرض سرطان ونعرفوا قديش يتعب يقعد يشد الصف وملوح قدام السبيطار ولا في وسط السبيطار يستنى في دوره. كان جات الامور مرقمنا نصور هاي سهلت الامور. اي الشرار ده القيروان سي محمد، اهلا وسهلا سي محمد، مرحبا.
4: احسن معك
1: باه نمشيو لحسن وبعد نرجعوا للشرار ده. احسن متقاعد من سلك التربيه والتعليم سوسه.
4: اي نعم،
1: اهلا وسهلا سي حسن، مرحبا بك.
4: اهلا وسهلا، يعيشك.
1: هاي قول لي سي حسن،
4: التجربه مع الرقمنا باهيه، فما ادارات هو تقريبا الادارات الكل منخرطه في الرقمنا، ما فما تفاوت برشا في التعامل وفي البرفورمانس نتاع السيت. لو نذكر ايجابيات مثلا ستيك تيليكوم سونيد، تخلص عن بعد منظمين، تلقى حسابك تلقى فاتوراتك تلقى كل شيء مريقل منظمين بالكدا. البوستا كيف كيف باهية. البنوك بصفة عامة زاد الخواص عندهم ديما مواقع وديز ابليكاسيون تلقى عليهم كل شيء كل ما يلزم منظمين. فما مثال في بعض الإدارات ما تلقاش المعطيات محينة. نعطيك مثال مثلا إدارة الملكية العقارية،
1: أي؟
4: الموقع متاعهم متكامل الحقيقة وباهية، ما صعيب الدخول إليه، باش تلقى ساعات باش تدخل للموقع يلزم تفركس بلاغصة هذيك ويني ووافقوا، بعد ما تهبط صفحتين ولا ثلاثة باش تلقى ووافقوا على اليسار،
1: معناتها كلير مش سهل، معقد شوية معناتها التعامل مع الموقع،
4: تدخل منا تدخل منا برشا عناوين مش عناوين واضحة. وصارت لي مشكلة مع الرقمنة في إدارة الملكية العقارية.
1: أي؟
4: تطلب شهادة ملكية عن بعد، يقول لك إذا خذها من الإدارة باهي داكار جوسكو لا باهي، تاخذ الفلوس وتخلص وكل شيء تمشي تاخذها للإدارة لهنا في سوسة، يقول لك ما عندناش ما في بالناش ما فما حد شيء.
1: برطوه هما بعثوا لك

0: معقد، ولكن ايضا التعامل فيه مش سهل، وفما شكون بالتجربه سي حسن خلصت بالانترنت مش تاخذ شهاده ملكيه. سمحتي سي حسن نلخص، وخلصت وكي مشيت قالوا لي لا راهو ما او تخلص ومش
1: تاخذ. عندي عميل الحكايه هذه، عندي عميل الحكايه واضح.
0: شكرا
1: لطفي لاع والكل باهي مريقل.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك، يعطيك الصحه سي حسن. شكرا ليك والله يا باهي. سي ماجري شداد مهندس اعلاميه وبرمجيات، خلينا ناخذ ماجري الساعه. ماجري معانا، سي ماجري اهلا وسهلا.
2: شنو حالك؟ لاباس عليك؟
0: يا خويا لاباس. انجينير انفورماتيك وبروغراماسيون. شكون اللي تقص عليه التليفون؟
2: لا صافا
0: صافا باه. اي مرحبا يا ماجري.
2: الله يخليك عايش.
0: قول لي الحكمه سهلت ولا عقدت في تونس؟
2: والله سهلت. راه نحكي لك علاش، راهو هذه في قلب الدومين نتاعي انا، بلوس كان نخدم جيجيري لي سيرفور، معناها هم تكنيكمون هو الكليون، انت مناح للكليون يدخل باش ياخذ سيرفيس يمشي للسيرفور ياخذ سيرفيس.
0: اي
2: سهلت بالكدا، اما وين المشكله؟ المشكله في الكو، راهي الكو كي نقول انا باش نمشي للنوميريزاسيون في البلاد. كي نقول النوميريزاسيون سا انفرا كامله، كلاود سيرفر وديزيكيبمون دو سيكوريتي وريزو
0: كوابلي
2: تحت الارض اللي يمشيو. هذم اللي يمشيو غاليين ياسر، السيرفر يمشيو بالليسونس مش هاردوير. الليسونس غاليين ياسر، والليسونس نتاع لي فايرول ليزيليمون دو سيكوريتي غاليين اكثر، كل عام تجددهم. والانفرا نتاعنا الناس كلها تعرفها، نتاع الريزو الكوابل نتاع التيليكوم اللي هي تمشي تحت الارض، اللي هي الريزو ابار الانترنت، نحكوا على لي ديب بون فام بليزيور ليني دو كونيكسيون، هذه هي لام بي ال اس والانترنت ودي ال اس، دي ليني سبيسياليزي. اما الاكثريه تمشي نوميريزاسيون لام بي ال اس للادارات على السيكوريتي نتاعها. باهي نمشي توا، علاش قلت لك سهلت الخدمه؟ كما قال الضيف نتاعك راني كل شيء نخلص فيه اون لين، يعني كل شيء هذه اهم حاجه. اما هي وين المشكله؟ وين الكو يا سي زهير؟ راهو الكو نتاع النوميريزاسيون ياسر غالي،
0: الكلفة غالية برشا.
2: الكلفة
0: غالية من منطلق انه باش نسهلوها ولا غالية من منطلق انها باش تقعد معقدة؟
2: لا غالية، نقول لك وين الغالية. مثلا انا مثلا في ادارة، انا تو ادمنستراتور سيستم في ادارة عمومية من غير ما ندخل، انا مثلا كل يوم نعمل طلع على 40 50 سيرفر، كل يوم نعمل بلاياج بي اي، كل يوم نعرف وحدي فما البينك فما كل شيء، تمشي لامبرا تمشي سي بون، كل يوم نعمل لامبونتير نتاعي يلزم، باش الكليون من غادي ما يلقاش مشكلة في السيرفر بشكل ايدي. كي نلقى مشكل يلزمني نكلم الاوبيراتور انترميديير بيني انا والكليون. الناس الكل تعرف اش معناها اوبيراتور، اللي هو اللي يربط لي كيك سو اون ليني ولا كيك سو المؤسسه. المشكله كي نكلم الاوبيراتور انترميديير، مش مشكله في السيرفر انا ولا في المؤسسه في السيرفيس، المشكله في الانترميديير. الانترميديير ديما فما كوميونيكاسيون معاه، الحق راهم قاعدين يخدموا لي نهار، انا نتعامل معاهم كل يوم وموش راني ورود. زوايا عباد قاعده تخدم في نوميريزاسيون، راهي ديمارس نتاع عالم كامل ماشي فيه، ما عندناش نهربوا من المشكله. وين تو انا كي نخرج مضمون نيريك مثلا، يترفض في بعض المؤسسات. علاش يترفض؟ على خاطر المؤسسه هذيك ما عندهاش باش تفيريفي اسكو المضمون دوريجين ولا عند الحق.
0: صحيت مصحح ولا زاد
2: رجعنا للكو تو. كان جاي عنده هو لاباري الانسان باش نعطيه المضمون يسكان الكيو ار كود ويطلع لي اسمه صحيح، عنده الحق زاد داخله في سيكوريزاتور. لهنا ديما نرجعوا للكو. سي زهير لخصها لك، عندي فلوس نعمل لك اقوى انفرا في تونس، اعطيني الفلوس. اما الكليون عنده الحق يتذمر زاد،
0: لانه احنا ما عندناش الانفستيسمون الكامل والفلوس اللي لازم باش نجموا نعملوا رقمنا طايره طايره.
2: نحن الرقم نتاعنا نجم نعطيه انا 7 على 10
0: واحد.
2: 6 على 10 واحد. 6 باهي 6 نسموا بارابور برشا دول الاخرين،
0: ما يسالوا كيفاش 10 وماشيين 7 على 10 رقمنا تاخذ طريقها في انتظار انها تزيد تتحسن. طبعا
2: الكو يا سي زهير، الكو
0: في فتره نتاع ترانزيسيون، معناتها في فتره انتقال بين الاداره الكلاسيكيه التقليديه للانجينير نتاعك. اليوم
2: ليزانجينير نتاعك نتاع الانفورماتيك وينهم تو؟ ما عندكش انجينير في تونس، كلهم سيفرا،
0: كلهم في الخليج.
2: انجينير يتخرج فوالا، ها ما عندكش انت لهنا، عندك الكو طالع وعندك
0: الكفاءات.
2: الكفاءات مانيش نحكي على اللي تخرجوا هنا هنا، هذوك ناخذين تجربه. راهو راهو سيرفير لازم انا نجيب لك انسان خرج مثلا عنده مازال كيتخرج جديد، كيما واحد عنده 10 سنين واخر يلقى البان. ماك تعرف انت تو كي تجيح البان يلزمك اقل وقت ممكن تترجعه. انسان لازم اكسبيرمونتي باش يدخل السيرفير يمشي ديتكت البان ديريكت ويرجعوا فيه درج، خاطر اكسبيرمونتي تعدى عليه البان هذاك قبل وخذا فيه وقته وحفظه صاي. بار كونتر انسان جاي جديد تخرج يقعد فيه ثلاث ايام، لهنا الكليون اللي هو المواطن ولا كيك سوا باش يلقى مشكل. يقول الدرج هذاك سي بون يرجع لك بعد جمعه، ولا يقول لك ريكلاماسيون وما يدخلش.

0: زيد كل شيء.
1: وفما اشكال اخر بربي كان تنجم تفسره لي ماجري، هو اشكال انه ساعات فما مواقع بالسيزون مثلا، معناتها نعطيك منصه ترسيم الاطفال.
0: فما هي انا عندي زوج اولاد يقراوا
1: ندخل بالاربعه بالخمسه ما تحبش تتحل فيها الاشكال، معناتها فما
0: ديما نرجع لك ليكو. فهمتك انا دخلت الولد نص الليل رسمته راه ندخل في النهار ما نجمش الرسم، والدبي عندي طوميكا على خاطر لهنا ديما نعاودوا نرجعوا للكور تاع الانفرا. انت تعرف الكور تاع السيرفر قد يتكلف غالي. انا باش نطلع لك انا كلاود قوي ياسر، نطلع لك كلاود نيفو على الاخر
1: يستحمل طاقه استيعاب كبيره. تقول انت بتاع ناس تدخل
0: يستحمل فوالا عباره على قهوه، انا نحل القهوه نحط زو سيرفر ويجوني 100 كليون. الكليون باش يوصل له السيرفيس كي بعد ساعتين. نفس الشيء السيرفر، كل ما نطلع في قوه قيمه قوه السيرفر اللي هي كاباسيتي نتاع الرب سيرفر قوي نسموه سامحني بكل دم دوم. ولهناك نطلع السيرفر كاباسيتي نتاع البروسيسور والرام والديسك قدامش، ولهنا يسمي نعمل استيماسيون تاعي انا قداش من كليون باش يدخل في السكوندا.
1: إيه ما هو كل طيب في الاخر معناتها يا نعمل حاجه على قاعده يا ما نعملش، خاطر زعما
0: نرجع للكو. انا نرجع للكو، انا مثلا انا نجي انا باش الكو يا سي زهير، شو سامحني شكون معايا سي زهير كيكا
1: زهير
0: اي سي زهير شو لهنا نرجع للكو. راني ديما اي انسان اي مؤسسه
1: الكلفه
0: تعمل لك اي تقرا الكلفه راهي مؤسسه عموميه
1: ولا ما فماش في الاخر.
0: الميزانيه نحطوها اول العام جينيرالمون ونقولوا نحن وين نعملوا بانفرا كلنا ذايا راهو كنقول السيرفر باش ما يسمعونيش الاخرين الزملاء السيرفر والابليكاتيف زاد راهو الابليكاتيف زادك مع تربط نعمل الابليكاتيف تاع ونعطيها سيرفر قوي روند مو بيجي وانت عبد زيد يلزم الزوز يمشي قوي الابليكاتيف تكون روبست قويه مخدومه متروزه على قاعده كنقول ديفلوبمون تاعها تكون متروزه تريزه صحيحه ومن ما نشكش فيها هذا عندنا ديفلوبر قويين في تونس دونك طير على الاخر. هذاك علاش انا مشيت للهارد على خاطر الديفلوبر نتاعنا ما شاء الله عليه نرجع كل للهارد. اعطيني هارد باش الصين الكل ومام تو على السيرفر هذاك بين نعطيك اكزومبل انا نتفليكس طارق باش تدخل عليك
1: اي صحيت
0: كي تدخل علي نقول لك مليار انا في السكوند وشوف قداش يجاوبك الدبي طالع نفس الشيء على خاطر السيرفر نتفليكس باهي نمشي لك على المرحله اخرى في تونس تو الكلاود لازم نمشيو الشركات ماشيه للكلاود اللي هي سيرفر. انا مثلا غدوه الحي انا نحب نطلع في السيرفر في السيرفر نتاعي كمؤسسه عموميه تاعو قلت باش نطلب باش ديما نرجع للكوران باش راهو عامين و30 السيرفر يتيح راهو التكنولوجيا هذيك تقدام طيش عاد شري جديد راني انا انفستيت عملت 2 مليارات
1: ولا مليار في الكلاود فما سيرفر اجدد ولا على خاطر
0: لا التكنولوجيا كما التليفون بالضبط تليفونك انت بعد 3 سنين ولا تكنولوجيا قديم السيرفر نزيدهم عامين اخرين 5 سنين ونزيدهم لامورتيسمون والكون تاع المانتونس نتاعهم والكون تاع لي ليسونس نتاعهم والكون تاع الانجينير باش يعمل لك المانتونس
1: واضح. اما هو اللي عمل تحويض عمل لها دندان في نهايه الامر. شكرا ليك ماجي
0: بارك الله فيك.
1: شكرا الله يخليك جدا بارك الله فيك
0: الله يخليك.
1: سي محمد مشرار ذا القيروان. محمد
2: سلام
1: شو حوالك سي محمد لاباس؟
2: والله لاباس الحمد لله. احنا وين؟
1: والله الحمد لله. نحكيو على رقمنا عاونت ولا عقدت التعامل مع الاداره التونسيه. هاي سي محمد هاك في المباشر.
2: بالله يا سي زهير صاب يا سي زهير
1: نسمع فيك.
2: هو الرقم هذه ما تساعدش مثلا انسان كبير ولا امراه ولا حاجه ما تعرفش اذا انت سيدي يعني كنا بالستيل والورقه تاع فيه الرقم يا طلع لك مضمون ولا حاجه. اما الرقم هذه ظن الناس ما يعرفهاش.
1: ايه
2: يعني
1: ما تساعدنيش مثلا. معناتها بالنسبة للناس الكبار تقول أنت ما تساعدش.
2: إيه طبعا. يا ودي الناس الكبار ولا المساوين الكبار ما يعرفوش ما يتساعدهمش.
1: إيه هو راهو الإدارة الكلاسيكية موجودة معناتها كسوا ستيك ولا سونيد ولا بوستا ولا اللي تتصور في بالك كلهم موجودين وتنجم تمشي لهم، ولكن احنا نحكيو عن الناس اللي قادرة من تليفونها باش تقضي قضيتها من غير ما تشد الصف.
2: هذاك ربما قادر يعرف ولا حاجه. فما ناس مثلا راجل كبير ما يعرفش ولا امراه ما يا اخي الانسان كما كان قبل انت سيدي ورقه وسجل ويعرف الرقم قداش يطلع مضمون من البلاد واحدهمش.
1: واضح. دونك محمد بالنسبه ليك تقول الرقم اللي تنجم تسهل للشباب، ولكن بالنسبه للناس الكبار اليوم يعني مش مطلعين على التكنولوجيا هذه تنجم تعقدها، خاصه اذا كانت تولي الامور ما تنجم تتعمل كان بالرقم. دونك مازلنا في فاز نتاع النقله بين الاداره الكلاسيكيه العاديه والورقه والستيلو وعمر وكذا وبين الإدارة الجديدة المرقمنة اللي موجودة. هل الإدارات الكل دخلت وانخرطت وإلا لا؟ وشنو اللي نجم يعاود

وشو اللي نجم يعقد حياة التوانسة في التعامل مع الإدارة وحياة الموظف أيضا في التعامل مع الكليون أو الشخص اللي نجم يجي باش يخدم وياخو خدمات من إدارة معينة، كانك موظف أو مواطن دي يتعامل مع الإدارة التونسية وعندك تجربة خاصة، اطلب 73-275-800-36-300 ألف، أعطيني رأيك وأهلا وسهلا مرحبا. بعد لحظات نقرأ شوية الكومنتير اللي موجودين على صفحة الفيسبوك، ما تنسيوش أيضا واتساب 48-155 ألف. مرحبا بالجميع متواصلين حتى لثلاثة نتاع العشية في المشهد. الرقمنا عقدت ولا سهلت حياة التوانسة في التعامل مع الإدارة، راجعين.

0: المشهد المشهد على ذمتكم.
1: نحن على ذمتكم في المشهد باش يكون صوتكم هو صوت المواطن وقت اللي نحكيه في موضوع الرقمنة عقدت وإلا سهلت حياتكم كتوانسة في التعامل مع الإدارة التونسية. تطلبوا في المباشر 36 300 ألف، جمال بوقديدة يستناكم، وإلا 73 275 800. كذلك تنجموا تطلبوا ولا تسجلوا ولا تبعثوا فوكال وتبعثوا فيديو أيضا على الواتساب 48 155 ألف. بالنسبة للمواطنين بالخارج نجموا تتبعونا زادة كيف كيف وتبعثونا بالدوبل 0216 155 ألف، هذا رقم الواتساب. نعاود دوبل 0216 48 155 ألف. مرحبا بالجميع. ناخو معنا سي جلال من مهدية. جلال
2: مرحبا بك.
1: تاكسي فردي.
2: مرحبا بك بولازيز. مرحبا بك. توحشناك وبركة ما سمعناش صوت الكل. ربي يبارك لك. يا ربي يبارك فيك ويرحم والديك.
1: مرحبا بك. هاي
2: بالنسبة لرقم أخوي

0: رقمنا مازالت ما وصلتناش، مازلنا ماناش تاع رقمنا.
1: علاش ماناش تاع رقمنا؟
0: خاطر شي من التعطيل فيه اكثر من الفائده، انا التعطيل اكثر من الفائده.
1: تعطيل اكثر من الفائده كيفاش؟
0: كي تجيب باش تطلع ورقه تحب لك 7 سنين وانت تستنى، ارجع غدوه، ارجع شويه، ارجع الجمعه الجايه، ارجع كذا، فهمت؟ وقتيا رقمنا نورمالمون كيف تجي تتكلم على الورقه باش تطلعها على البلاصه.
1: احنا كان نحكيو من منطلق تجربه شخصيه مثلا التحقيق.
0: والله تجربه شخصيه بالنسبه اني بيتروا نجي نطلع بيتروا تحب لي قداش يعني تو صافي بيتروا عندها اكثر من شهرين وتو ما حضرتش
1: وصبيتها بار انترنت.
0: لا ذاك كان صبيتها بار انترنت تحب لي 6 شهور فهمت، تحب لي 6 شهور نستنى وفي الاخر يقول لك بلا عبد واحد اخر.
1: دونك بالنسبه ليك الرقم انا مازلت ما خذتش بلاصتها ومازال ما
0: مازلت. لا مازالت ما سهلتش، مازلنا بعد
1: في مازلنا بعد، ولكن في حاجات سهلت ولا ليه؟
0: انا بالنسبه لي يعني ما سهلتليش.
1: انت بالنسبه ليك تو ما سهلتلكش؟
0: ما سهلتليش.
1: تشد الصف في ستيك
0: صحيت انا نقعد نستنى، وليت نشوف اوقات الذروه تتنحى اوقات الذروه، نمشي في الاوقات اللي ما فيهاش ذروه باش نقي شوي.
1: واضح. دونك الرقم انا في تونس ما زالت ما سهلتش حياه
0: الناس. ما زالت احنا ماذا بينا الحقيقه، ماذا بينا الواحد يبدا بعيد في داره، يبدا خارج، يبدا في بلاصه اخرى يقضي شهره، فهمت؟ ماذا بينا، نحبوا التقدم، احنا نحبوا التحسن، وخاصه في تونس ماذا بينا، راهو الانترنت اول دوله عربيه دخلناها لتونس. ما استفدناش بها.
1: دونك دابري التجربه نتاعك تقول مازلت مالوروزمون. شكرا لك
0: جزيلا عليك. ربي يبارك لك يا ربي يخليك. عشكون
1: شكرا، بارك الله فيك. سي محمد الطاهر مكون في مجال تعليم السياره المحمديه، اهلا وسهلا من تونس. مرحبا.
2: مرحبا بك. عايش
1: شو عليك سي محمد؟ لاباس.
2: ربي ينورك. عايش.
1: ها يا سيدي الرقم انا.
2: الرقمنة على كل حال في المقدمة باش نقول لك حصل لي شرف باش تكلمت مع السيد شفتك يعني.
1: ربي يبارك لك، الشرف لي يا خويا انكم تكلموني. مرحبا.
2: ربي ينورك. عايش خويا. ديك سمعت الموضوع ديجا انا عندي معاه محمد وقاعد مباشر فيه وقاعد في المعترك نتاع الموضوع هذا.
1: كيفاش؟
2: والله نحن نتعاملوا فهمت على مستوى بالنسبة للتدابير الأخرانية الأخيرة فهمت ولا في السنوات الأخيرة. على مستوى الإدارات وبصفة خاصة الإدارة التعامل معها الإدارة النقل البري فهمت، وكالة النقل البري فهمت، الإدارة العامة للنقل البري فهمت، يعني يعتمدوا في الرقمنة تبقى اعتماد منقوص فهمت، يعني في برشا نقايص وفي برشا حاجات ما هيش
1: ما هيش
2: ما هيش ما فيهاش ميزانيفو ما هيش في المستوى. كيفاش بار اكزومبل نحن فهمتني تو بار اكزومبل عندنا عمليه باش نعملوا الانسكريبسيون خاصه باش نخشوا باش ناخذوا مواعيد وكل شيء. يعني قبل كنا ناخذوا تيكي فهمتني من الجيشي وكل شيء، واحد يعطينا تيكي يعني نفس المشوار نعملوه باش تعمل دينار تعطي فلوس للقباضه وترجع، يعني اللي فهمت هي ربحت الاداره كل الفلوس وفهمت الميزانيات نتاع قداش من مليارات يعني فهمت فلوس فهمت نتاع لي زامبريمونت الامبريمونت 5 ملايين ولا كذا، كل اداره راهي فيها كذا، شوفوا انت على الجمهوريه قداش هذاك حطته على كذا، نحن نعطيو الفريق كامل واحنا ومام تو نزيدوا نتعبوا، المفروض لا نيميريزاسيون تسمع فيها تكون فيها واحد وبعدش ثم فلوس ضاعت لنا نحن في الاثناء بين البوسطه وبين الواحد
1: ما لقيناهاش. معناتها اللي موجود تقريبا اشترى رقمنا، معناتها هانو عندنا
2: رقمنا يعطيك الصحة وما فهمت اون بلوس تسمع فيا يعني ثم ما فماش يقولوا نحن فهمت يعني يقولوا نحن توافق وما فماش فهمت يقولوا نحن اكيليبر مش كيليبري العملية فهمت، تكون ثم مراوحة بين الرقمنه وبين بين نقولوا نحن البوردرو مانويل بتاع قبل وبين فهمت الانفورماتيزاسيون فهمت الكل وبين الاعلاميه، يعني ينفع ريزو خدمات هي تابعه الخدمات فهمت الرقمنه وريزو يمشي ساعه يقول لك الريزو مطايح ما فماش ولا ذو مقصوص، يا ولدي يعطينا كي قبل نحن بكري وقت بورقيبه فهمت ولا تك تك الدنيا ماشيه وافريقيا وتونس فهمت كان الوجهه نتاع كان سويسرا نتاع افريقيا فهمتني، تو يلزمنا المشكل الموضوع بالضبط الاداره الداخل ثم 4 كعبات بتحكموا في الموضوع ويعملوا برنامج ويمروه للوزير، الوزير ما بريسك الوزير الجديد فهمت مازال باش يفهم مازال قرار تبدل يا قرار مدير العامين هم فهمت ما يعيطولنيش احنا فهمت ما بالشأن فهمتني ماخذين فهمت السلطة أكبر الإدارة فهمت عندهم أربع كابيت نقابيت وكل شيء فهم غير غادي
1: مواطن يتعب في
2: عاش خويا ربي
1: بارك الله فيك وان شاء الله تتطور الامور باش تزيد تسهيل.
2: عندنا افكار يا استاذ فهمتي عندنا افكار وعندنا الكرياتيفيتي تسمع فيها.
1: ايه.
2: فهمت اما ما يحبوش يهبطوا يقولوا نحن نقولك فهمت ولا ما يزيد علي وعلينا.
1: يمكن ايضا اللي كان لنا بكري المهندس في الإعلامية الكو والكلفة زادة راهو عندها دخل كبير واليوم الميزانية المرفوضة
2: شوية والله شوية ذكي وشوية اجتهاد وشوية استشارات على مستوى فما ناس فما كفاءات تسمع فيها أنا نرتجل معاك راه ما حضرتش بالسيل والقلم فما الكفاءات راهو موجودة في البلاد ويعرفوني بالضبط حق المعرفة قلت لهم على ذكر المثال يعملوا باش يعملوا بلان ناسيونال بروجرام ناسيونال دو فورماسيون باش يعملوا كتاب باش يعتمدوا زعما الكل قلت لهم هاني انا نعطيكم النواه نتاع بروجرام انترناسيونال شو فيه حطوا اسمي معاكم وكذا بطلوا المشروع جمله
1: صحيح معناتها ماناش باش نخترعوا العجله العجله موجوده ما فقدنا
2: لا لا ما ثم كفاءات فهمت التفريغ وكل شيء فهمت وخليها تمشي كاكل
1: شكرا ليك سيدي شكرا لكل المستمعين في الحمديه بارك الله فيك اهلا وسهلا مرحبا باش ناخذ سي طارق ما قبل نقرا زاد لي كومونتير هاي فاتن حبيب تقول انا نتصور الرقمنا سهلت برشا حاجات على المواطن خاصه في ربح الوقت خذ بعض الاجراءات عن بعد وتفادي التوابير والتنقلات ما في المقابل مش كل المواطنين عندهم نفس القدره على استعمال التكنولوجيا والانترنت فما كبار في السن وفما ناس ما عندهاش انترنت ولا معرفة كيفية بالتطبيقات والمنصات لذلك المشكلة مش في الرقمنة في حد ذاتها المشكلة في كيفاش تتطبق إذا الرقمنة تكون وسيلة للتسهيل وتبقى معها مساعدة وخدمات حضورية للي يحتاجها تولي مكسب فعلا أما إذا تولي شرط إجباري وتقصي المواطن اللي من الجمش يستعملها وقتها الصعب وربما بدل ما تسهل عليه تعقد له حياته اي ناخذ طارق معنا اهلا وسهلا سي طارق مرحبا
3: مرحبا السلام عليكم
1: يا طارق لاباس
3: والله نحمد الله ونشكره
1: طارق مقيم بالخارج ولكن انت في حي الرياض السوسه
3: اي صحيح
1: دونك نجم ندخلوا في مقارنه الخارج وين الساعه كنت تحب تقول
3: والله انا عندي شركه في قطر ولكن نتنقل في برشا بلايص واش كان
1: في طيب الرقمنة في تونس سهلت لك حياتك صاحب أعمال على الأقل مقارنة بالرقمنة في بلدان أخرى
3: والله شوف أنا نعرف اللي أنا عندي تو تقريبا 9 سنين عيش برا البلدان اللي بدأت من الأول بدأ نفس الإشكال هذا ها واحد مش قاري ها واحد كبير ها واحد كذا ولكن من الأول هكا شوي شوي وبعد تو
1: مش كل بالتليفون تقضي قضيتها
3: الناس كل تقضي قضيتها واللي يبدا يقول لك راجل كبير ومين ينجمش يشوف شكون يثق فيه ولا يعملوا لها من 10 ابلكيشن خاصه بهم ينجم يعمل يشوف شكون يثق فيه ولا يشوف يلقى حل ولا يمشي هو للاداره مباشره ولا خاطر حاجه لازمه معايا مش نقعدوا ديما نحن عمر ورقه وعمر ورقه قبل كنا نجوا مسافرين ولا داخلين ورقه في المطار عمر كامل فهمتيش علاش يعمروا فيها كنا حوها من الاول لعبت تعلق عليها وكنا حوها تو يحبوا يرجعوا يعمروا بستيلو والورقه كما السيد اللي كان قبلي تو قال هو عامله بستيلو والورقه خير انا نشوف فيها حاجه لازمه
1: بصراحه.
3: اي. بشويه بشويه من الاول ديما تبدا صعوبات شوي شويه ومن بعد تو تتحط على السكرتوري الامور امريكا. انا واحد من الناس شفتها حاجه خلق العاده.
1: وفي تونس بدات الامور مريقلة ولا ما زالت تتعكس؟
3: والله شوف بحكم اني راهو الابلكاسيون مازالت جديده واحد يلزم شويه توعيه زاده من عش يعملوا لها ومضه هكي شهريه يعملوا لها معناها ناس تفهم شويه وتو من بعد الناس كل تفهم من الاول تبدا شويه هكا تحسها معقده وتحسها كم تيجي شويه تدخل هنا تخرج هنا الواحد يفد شويه من بعد
1: ما لازم شويه وقت تدخل انت
3: لازم شويه وقت حتى اللي عمل الابلكاسيون راه كل مره يطور فيها شوي تسمى برشا
1: كل مره يزيدها ميزانيه باش ينجم يقوي فيها السيرفر كما قلت
3: ميزانيه ويقوي فيها سيرفر ويزيدها حاجات اخرى معناها تو انا شفت
1: انت بالنسبه لك تشوف انه الرقمنه في طريقها صحيح لانه
3: انا نشوف مقارنه
1: صبر باش تنجم تاخذ
3: مقارنه مع بلدان اخرى بداو كيفنا في الوقت يعني نقارن الوقت بدينا فيه نحن والوقت اللي بدينا فيه بدات فيه البلدان الاخرى اللي عندهم تو متطورين بصفه غريبه سموا نحن طيارات عليه
1: واضح شكرا لك طارق على الشهاده هذه بارك الله فيك نقرا للناس اللي تبعث لنا زاد على الواتساب هذايا يقول شكرا على اثاره الموضوع الرقمنه في الاداره التونسيه فشلت نظرا لانها لم ترافقها الاتممه لوتوماتيزم او لوتوماتيزاسيون والإشكال هو انعدام الثقة بين مختلف هياكل الدولة إداراتها وضعف الشفافية بين مؤسسات الدولة. أضف إلى ذلك عدم العمل على تنمية ثقافة الرقمنة لدى مختلف المستعملين في مقدمتهم أعوان الإدارة. ومن الضروري العمل على التوعية بتحويل الرقم داخليا والمواطن بشكل ثانوي، لأن الإمكانيات ومستوى الاستيعاب والوعي متفاوتة بين الأجيال وبين الجهات. للأسف هذه انتظار من نابل. شكرا لك. انتظار الرقم تاع الواتساب 48 155 ألف. مرحبا، تنجموا تبعثوا كومنتير كيما هكا باريكري فوكال ولا فيديو. باش ناخذ معايا سي الهادي الفقيه، متقاعد من شركه لصناعه السيارات القلعه الكبرى. سي الهادي
4: مرحبا. سي زوير
1: شو حوالك يا سي الهادي؟ لاباس؟
4: اش راكم؟ لاباس؟ مرحبا بك.
1: الروتريت
4: باهي الحمد لله. يا رب
1: محلاها.
4: يا ربي لك الحمد
1: لله. لازم نعمل موضوع الروتريت. اي قول لي سي الهادي، الرقمنة سهلت ولا عقدت؟
4: الله يرحمه ونعمه السياه، الله يرحمه ونعمه السياه، واحنا في غير الحمد لله رب العالمين.
1: شكون اللي الله يرحمها؟
4: السياه شركه توزيع السيارات، الله يرحمها.
1: عليك
4: عايشين في جروتها لاباس.
1: اي الحمد لله اخويا، الحمد لله
4: الحمد لله. سيدي الرقم هذه ساعات باهيه، واغلب الاوقات مش باهيه. علاش؟ على خاطر هذو تو ساعه اني تو ريتريتي مستيا، وعملت لنا شات اخر معناها كريت رخصه نتاع دخان، ناخذ بالدخان ساعه نهارين باش ناخذ الدخان. نمشيوا للقبابة، الريزو ما فماش، نستناه ونروح. تمشي للبوسة كيف الريزو ما فماش، المشكلة باه الريزو.
1: هاي؟
4: ديما الريزو ما فماش، أغلب الأوقات الريزو ما فماش، هذاك شي حتى لها الدنيا، ما هي باهية.
1: دونك المشكلة ديما في الريزو والقدرة على استيعاب الطاقة، معناتها مرة أخرى باش نرجعوا للكوع على خاطر ماناش نحطوا في الانفستيسمون اللازم معناتها في الأخر.
4: هذي ساعة في الريزو منا يقص الضوء منا، يقص الريزو منه. احنا نستناو في الريزو يقص الضوء، ما عملنا شيء.
1: واضح.
4: فما برشا تعطيل من الريزو.
1: دونك اللي يلزمو يتصلح هو الريزو حسب رايك، وهي الكلمه جينيرال، ما راي فيها برشا تفصيل وبرشا تدقيق. سي الهادي شكرا لك، بارك الله فيك. صحه على المشاركه. محمد على الفيسبوك يقول مساء الخير خويا زهير، الرقمنه اصبحت عائق في تونس، يلزمها برشا خدمه. اني كتاجر على البلاتفورم تاع اللي عملوها لنا باش نسجلوا فيها لروتوني على سورس، ولات لنا مشكله بحكم مره محلوله مره مسكره، والفاليداسيون تقعد بالسوايع. هذا مش معقول، تلقاك عندك ريغلومون يستنى فيك والتعطيل، وخاصه كان تحت عاد الكونيكسيون. نزيدوا نشوفوا شكون قادر يبعث لنا في المساجات، برشا مساجات قاعدين يوصلوا، ولكن الفوكال ما نجمش نسمعوا انا سيرونتين على خاطر الحقيقه المشكلة هو أني يلزمني نسمع بعد البرنامج ولا قبل البرنامج إذا كانوا فوكال. إذا كنت حاب نقرأ لكم توا اكتبوا لنا كتيبة. مرحبا بكم. عبد الباسط يقول فضيحة في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوين، طالبة أسئلة السرس تتنحى بعد الترسيم وإسنادها غرفة بالمبيت وتتحط في مكانها طالبة أخرى مسنودة، ويريد تحكيه على الموضوع هذايا. هذايا الموضوع للتثبت طبعا في الموضوع. أي مازلنا ناخذ تليفوناتكم، وتليفونات قاعدة جينا على 73 275 800 ولا 36 300 ألف. ناخذ نزار الشتيوي 48 سنة، مسؤول تجاري بشركة خاصة من سوسة. نزار
5: مرحبا
1: نزار، شو حوالك؟ اي
5: شو حوالك خويا؟
1: والله الحمد لله. الرقمنة يا نزار
5: باختصار
1: هاي
5: كلمة حق وريد بها بكش
1: معناها
5: يعني توا مسؤولينا
1: معناها
5: مرحبا مسؤولينا ووزرائنا واللي جاونا سيرتو الحقيقة بعد الثورة كل شيء يحطوه في الرقمنة. شبيه ما فماش هذه في الرقمنة، شبيه هذه مش ماشية في الرقمنة. إيه رانا كي كنا قبل برمي معناه لي مايوت في العرب وفي الأفريق ما كانش عنا رقمنة الحقيقة. أوكي الرقمنة مهمة، أوكي لازمنا نواكب الدنيا، اوكي اما زادا انهي لازمنا نعرف احنا وين. احنا في تونس مانيش في سويسرا معناها، واللي يقولوا صباح الخير يقول لا غالب احنا تونس احنا يزمنا نعرفوا روايحنا ونعرفوا قيمتنا ونعرفوا بلاصتنا ونعرفوا مستوانا ونعرفوا ادارتنا ونعرفوا المواطن نتاعنا.
1: من حقنا نكونوا كسويسرا وخير من سويسرا زاد.
5: اكيد وتبقى نعمل تونس تستاهل تكون خير من سويسرا صراحه.
1: راس خويا نزار كان نمشيو نعملوا تحقيق توا ونشوفوا قداش من كفاءات تونسيه في سويسرا تخدم على موضوع رقمنا تشوف في سويسرا وغير سويسرا.
5: بالضبط هذاك علاش قلت لك كلمه حق وريد بها باطل. يعني انت تحب الرقمنه وتحب تتطور لازمك تجيب عباد دي كومبيتون، تجيب عباد تعرف شنو تعمل، تعرف الرقمنه شنو طالبه.
1: اي دونك احنا مش ناقصنا كفاءات ولكن
5: لا ما نقصش كفاءات، لا لا مستحيل كفاءات ما شاء الله.
1: شنو اللي ناقصنا؟
5: اللي ناقصنا انه نحطوا العباد اللي الملازمه في
1: وتملي بلايصها
5: في اماكنها بيان سور. يعني يعني سامحني انا احكيه بصراحه، ينجم يكون صحفي اخر بون فما مش ما فماش، اما اون جينيرال كي نقولوا صحفي اخر يطرح المواضيع اللي تطرح انت
1: موجودين
5: موجودين
1: معناتها
5: ممكن نحطوا
1: مشينا وما عادش من بعد.
5: لا لا ما قلت لك انا قبل نتكلم قلت لك موجودين
1: لا برشا صحابي
5: يعطيك الصحة لله. لكن كي نعطيه الميكرو ونعطيه برنامج اجتماعي المذيع بمستوى معين يعطيك طرح معين، يعطيك طرح راقي،
1: يعطيك طرح فكرة نتاع يلزم الناس الكفأة هي اللي تكون موجوده وتبرمج وتخدم على كبير.
5: بالضبط بالضبط يعني
1: من كلامك انت حبيت تقول انه هانو ما كل تحكي عن رقمنا ولزمنا الرقمنا وكذا، انا بدينا نعملوا في رقمنا
5: ايه
1: تانو عندك ايه شيء عندي
5: اي هاوكا قايد على رقمنا هاوكا احنا كل شيء رقمنا فيه معنا هاوكا
1: واضح
5: وحتى كان فشلنا هاوكا مازلنا ما واكبناش الرقمنا.
1: بيني وبينك من بكري شويه كان معنا طارق يقول مقيم بالخارج قال البلدان اللي بدات عندها مده راهي كانت عندها نفس الاشكاليات ومن بعد تطورت الامور. دونك بالضروره انهم باش نعيشوا اشكاليات معينه ومنصه طاحت او ريزو طاح او مشكل في السيرفر او كذا، ولكن في وقت معين وبعد التجربه والخبره راي كل شيء يتسهل ان شاء الله. في كل حال هذا موقفك نشكرك شكرا لك بارك الله فيك. ناخذوا سي رمضان الزلفاني عامل يومي من بن عروس. رمضان رمضان لحظة لونتين ما فيش لحظة، رمضان معانا ولا مش معانا؟ ها يا سيدي في انتظار انه يرجعونا سي رمضان معانا بالتليفون معانا. ها سي رمضان
6: هلا خويا شنحوالك؟
1: شحوالك لاباس؟
6: لاباس عليك
1: الحمد لله. شحوال بن عروس؟
6: الحمد لله راني باهي صافا.
1: المطيرة غادي اليوم ولا شيء؟
6: هذيك وين هانك كنت تصب المطر نتفاجأ تغرق الدنيا.
1: اي اليوم فما مطر ولا ما فماش؟
6: ها عم فميش
1: يا ربي يرحمنا. مشيت للجنوب
6: اما عينها في المطر
1: مشيت للجنوب اليوم والبارح مشيت للجنوب الحمد لله.
6: هاي خليها تمشي الفلاحة خير من الحيوط
1: ان شاء الله ربي يرحمنا. هاي يا رمضان
6: الرقمنا الرقمنا سيدي
1: من حياتنا
6: يعيشك الرقمنا من اللي دخلت اللي استغلها معناها الموظف ما عادش حب يخدم ما ولا وخرت معناها من كانت تتقدم وديم هاو ريزو ما فماش هاو ويعملها حتى بالعاني الموظف يقول لك ريزو ما فماش يمشي دار يدور والمواطن تلقاه دار يتخبط ما قدمتش حتى شيء في الدول العربية بصفة عامة ما قدمتش ديما وخرت ما قدمتش
1: يعني كان قبل خويا لا نتدخل في الشأن الداخلي بتاع بقيه الدول العربية خلينا حدنا حد تونس احنا
6: في تونس علمت الموظف البخل ما عادش يحب يخدم من الاخر ما عادش يحب يخدم ويجي يشوف تشوف الاكتظاظ في كل بلاصه. كان مشيت للبوسطه تونس هاي في البوسطه، كان مشيت للسبيطار تونس كلها في السبيطار، انت تجي تشوف ما عادتش تطاق.
1: ما زالت نتائج الرقمنه الحقيقيه مش واضحه
6: معناها كشفتنا بركه
1: بها واضح
6: اي كشفتنا للبره كشفتنا اما ما وخرت معناها حتى من الخدام بطل ما عادش يحب يخدم
1: واستغل الفرصة هذه واضح. رمضان شكرا لك يعطيك صحة نسلم عليك. سلم على بن عروس وعلى كل مستمعينا وين ما كنتوا. كانت هذه مختلف في المواقف والأراء اللي لا نتبناها بقدر ما نوصلها ونناقش فيها ويبقى النقاش مستمر على الريبوندور 73 24 3000 وإلا على 29 100 100 باش نتقابلوا غدوة في موضوع جديد من 3 من ساعتين لثلاثة العشية في المشهد وهذا موضوعنا.
7: المشهد مع زهير الجيسي. السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
8: المشهد مع زهير الجيس.
1: وعنا احنا المثل المشهور يقولك خانها ذريحة قالت مسحورة، نعرف اللي برشا كملوها في قلوبهم، خانها ذريحة قالت مسحورة. فما والله بعيد على البوز وبعيد على ضيق الموضوع متاع السحر، فما ناس تمن وفما ناس ما تمنش، فما شكون يقولك دينيا وشرعا السحر موجود والسحر ملعون، وفما شكون يقولك لا راهو مرض نفسي، فما شكون يقولك لا تعدى على حاجة سخونة ولا ما سميش بسم الله وكذا ف مسوه جماعة بسم الله، وفما شكون يقول لك ليه راهو مرض نفسي ويزمو طبيب نفسي وعلاج نفسي. تختلف الروايات بين الرؤية العلمية والرؤية الشرعية، فما ناس تؤمن بالرؤية الشرعية وتمشي، واليوم ولات راهو دي كابيني وناس بالفلوس وكذا، فما شكون يقول لك راهو نحيو بالقرآن، وفما شكون يقول لك نحيو بدار شنو وكذا، وفما برشا كلام يتقال. انتم تراو انه السحر هذا مرض نفسي والا حقيقة من منطقة

ريبوندور، والا تطلبوا في المباشر غدوه على 73 275 836 300 الف، وتبطبي على الواتساب على ذمتكم. نتقابلوا غدوه في مشهد جديد، انتهى مشهد اليوم. أجمل تحياتي زهر الجيد، شكرا سمية صغير في الإخراج، سعاد العدواني، جمال بوخديدة في غرفة العمليات، ياسمين في الإخراج الرقمي. باي باي.

0: آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وبرشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك، من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت اليوم كونفدرالية المواطنة التونسية كونكت لقاء لتتويج الفوج الثاني لبرنامج بناء الثقافة، وهو برنامج موحد بين كونكت ووزارة الخارجية الدنماركية ممثلة من طرف الجمعية الدنماركية جيم. ماهر الصغير تابعة وتحدث إلى رئيس منظمة كونكت أصلان برجب.
3: الفوج الثاني لبرنامج TCB أو برنامج سكيل هو برنامج موحد ما بين منظمة كونكت ووزارة الخارجية الدنماركية ممثلة كذلك في تونس بالجمعية الدنماركية جيم، اللي هي جمعية في قطاع الثقافة والرياضة. شنو البرنامج هذا؟ البرنامج هذا هو برنامج لتكوين شباب في المبادرة الخاصة، وما أدراك ما المبادرة الخاصة وأهميتها اليوم في تونس في قطاعات كالرياضة بمفهوم الواسع، الرياضة الكلاسيكية ولكن كذلك المشاريع الرياضية الكلاسيكية ولكن كذلك المشاريع الرياضية في الصناعات الإلكترونية، في ألعاب الفيديو إلى غير ذلك، في كل ما هو ثقافي، الثقافة الكلاسيكية بمفهومها الواسع ولكن كذلك الثقافة بمفهومها في علاقة بالسياحة، في علاقة بمخزوننا الثقافي، وهذا الكل نحولوه إلى مشاريع بمبادرة خاصة لشباب ما بين 18 و30 سنة. الهدف كما قلت لكم أنه نبدأ قرابة 60 ولا 65 شخص، يصير لهم تكوين في عدة قطاعات، تكوين في كيفية تكوين شركة أيا كان الوعاء، شركة تجارية، مبادر ذاتي، شركة كذلك الشخص الواحد، باش الشباب هذوما يعرفوا أهمية الأخذ الريسك والمبادرة والمبادرة في قطاعات اللي ذكرتهم القبيلة. طبعا كذلك المرافقة تكون كذلك بعد تكوين الشركة في البرنامج الاقتصادي للشركة، لينكدين كذلك نخدموا برشا على لينكدين، لكن لينكدين مع لينكدين العالمية بإعانة مالية وتقنية من الجانب الدنماركي.
2: أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس، وذلك خلال موكب حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس إلى جانب عدد من إطارات الوزارة. دوليا، كشف موقع أكسيوس اليوم أن مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضم 28 دولة بالإضافة إلى الحكومة التكنوقراط الفلسطينية، يعتزم الإعلان عن خطة تعافي لقطاع غزة بقيمة تناهز 2.45 مليار دولار أمريكي. وتوفر هذه الخطة التي تضم 66 مشروعا واحدة من أكثر خرائط الطريق شمولا لرسم معالم الأشهر الأولى من إعادة الأعمار والحكم في غزة بعد انتهاء الحرب. تتواصل المعارك والهجمات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تركزت خلال الساعات الأخيرة في 6 محافظات وجبهات على خطوط التماس بين الطرفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمه المحقق بيوس مع حمزة البلومي على جوهر اف ام. من ماضي 3-4 تاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بيوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهر اف ام اينما كانوا. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلس، موعد القضايا والتحقيقات التونسيه العربيه والعالميه. بعد شويه نزكم لاول قضايانا بالنسبه لليوم، تسمعوها على جوهر اف ام في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قصة اليوم تهزنا لمصر، تحديدا منطقة توم شيراز في الإسكندرية، وترجع بينا أطوار القضية لنهار 10 أوت 2016. سكان واحدة من العمارات عندهم أيام وهما يشموا في ريحة قوية خارجة من دار جارهم في الطابق الأرضي. جارهم هذا هو العم ملك، هذا اسمه، راجل مسن عمره 74 سنة ويعيش وحده. الشيء اللي خلى الجيران يزيدوا يحتاروا ويخافوا أكثر أنه يكون معناتها صارت له حاجة، بما أنه عنده أيامات ما بينش في الحومة ولا في القهوة اللي منسانس يقعد فيها. في الأول بان قالوا بالكشي مشى بحذا واحد من الأولاد أولاده اللي يعيشوا في السعودية، لكن مع الريحة عادة اللي فاحت في العمارة واللي كانت خارجة من الشقة متاعو تبدلت نظرتهم للموضوع، وولوا خايفين لتكون الريحة اللي يشموا فيها هي ريحة جثة العم ملك. هذيك علاش أعلموا الأمن اللي بش يجي ويدخل الدار. أول حاجة بش يلاحظوها العناصر الأمنية إنه باب الدار ما كانش مسكر، كان عبارة مردود فقط، كان تظهر عليه علامات الخلع. فوراً الشرطة دزوا الباب ودخلوا. من أول خطوة عملوها وسط الدار ولوا متأكدين أنهم في مسرح جريمة. الدار كانت في حالة غير طبيعية، الأثاث مقلوب، الماعون مكسر. الأمنيين تبعوا مع ذلك مصدر الريحة، وبمجرد أنهم حلوا باب بيت النوم لقوا قدامهم جثة، جثة مغطية برشا خطوات، الرأس برك هو اللي كان باين. والجيران باش يأكدوا أنه الجثة ترجع للعم ملك. سريعا تم إعلام الإسعاف. من المعاينة الأولية لحالة الجثة أكدوا المسعفين أن الضحية تعرض لضرب مبرح، وكان باين الضرب على راسه وربما بآلة حادة كما سيتعرض للنحر. تم نقل الجثة للطب الشرعي اللي باش يأكد في تقريره أنه ملك توفى على الأقل من 4 أيام. طبعاً أول خطوة باش يعملوها المحققين في البحث هي جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات على الضحية، التعمق أكثر في حياته، مع شكون يتعامل، كيفاش عايش، شكون يقابل، باش يعرفوا أنه ملاك أو العم ملاك كما مستنسين يناديوا له الجيران في المنطقة توا سنين يعيش وحده في هذه الشقة بعد ما مرته توفيت وصغاره الزوج سافروا للسعودية، بالتالي كان يعدي أغلب وقته وحده في الدار. ملاك تعرف أنه إنسان خواف برش، بالتالي علاقاته الاجتماعية كانت محدودة، عنده كعبتين أصحاب يخرج معاهم للقهوة كل عشية، لكن علاقته بهم دوبها دوب القهوة، ما كانش مثلا يدخلهم للدار ولا يخلي أي إنسان يجي لداره. مع هذا أغلب الجيران أكدوا أنه ملاك رجل طيب، دوبه دوب روحه، ما عندوش مشاكل مع المحيطين به. بون هجمعوا لما حالة زادة على نقطة أساسية، قالوا لي هو كان كموشة بخيل، رغم أنه يحكي ديما في القهوة أنه أولاده يبعثوله في فلوس ما معتبرة، إلا أنه كان يخبيهم وتقريبا ما يصرف منهم شيء. النقطة هذه خلت المحققين يفترضوا أنه الدافع وراء الجريمة ما يكون كان السرقة، لأنهم خلال تفتيش دار ملاك ما لقاوش أثر للفلوس اللي حكيوا لهم عليها الجيران. أكثر من هكا المحققين مش يتوصلوا لمعلومة جديدة تفيد أنه ملاك ما زال كيشبد نهارين قبل ما يتقتل حوالي 100,000 جنيه، قرابة 6 ملايين تونسي، لكن ما كانش فما أي أثر لهذا المبلغ في داره. وين مشاه كان ما تسرقش؟ هكا أصبحوا المحققين شبه متأكدين أنه الغاية من الجريمة كانت السرقة. يظهر أنه القاتل عنده سابق معرفة بملاك وكان يعرف أنه مخبي فلوس في داره. في خضم البحث توصل المحققين معلومة من واحد من أصحاب ملاك اللي مستانس يقعد معاه في القهوة، أكد لهم أنه قبل شهر من الجريمة ملاك مشى لمركز الأمن وقدم بلاغ ضد امرأة اسمها نيفين حسن محمد، اتهمها وقتها بسرقة فلوسه 47,000 جنيه، 2 ملايين وشوي صرف. شكون نيفين هذه؟ باش ياكدوا لهم اللي هي امراه زواليه كانت تجي للقهوه اللي يقعد فيها هو وملاك، قال تخدم مرضى ولا شنو هو، ومختصه في رعايه كبار السن. كما زاد في اوقات فراغها كانت تمشي تخدم كمعينه منزليه باش تنطر مصروفها ومصروف اولادها اللي هي مسؤوله عليهم بعد ما تخلى عليها رجلها وعرس بامراه اخرى. به علاش اتهمها بالسرقه؟ حسب كلام صديق الضحيه، نيفين هذه طلعت الدار ملاك على اساس باش تنظف له الدار كما قلنا، ما هو وحداني وكذا، وهي اقترحت خدماتها. لكن نهارين من بعد ما مشيت له بط يجري في الحومه وهو يبكي وفي حاله، وقال راهي سرقت لي فلوسي ومشي يشكي بها. المحققين خذوا المعطيات هذه بعين الاعتبار وحاولوا يشوفوا شكون السيده هذه، وهنا كانت المفاجاه، ما لقاو حتى معلومات على امراه بهالاسم. كانه نيفين حسن محمد هذه غير موجوده. هنا المحققين باش يرجعوا للقهوه اللي كان يقعد فيها ملاك وطلبوا من مولاها يعطيهم سجلات كاميرات المراقبه وتسجيلاتها باش يشوفوا شكون هالسيده. بمراجعه التسجيلات اكتشفوا المخبي. في الحقيقة السيدة اللي عرفت بروحها كنيفين لمتساكني المنطقة امرأة متحجبة ومحترمة ومسكينة، ورجلها مطلقها وخليها تعاني في الصغار وتخدم عليهم، ما هيشي أبدا حقيقية تلك الصورة، لأنه الحقيقة للمرأة هذه اسمها نهلة حسن محمد. شد عندك، عندها 60 سابقة عدلية، 60 سوابق جرائم اللي تحب انت عندها، منها السرقة والنشل والدعارة والمخدرات وحمل السلاح الأبيض وغيره، 60. طبعا بعد هالمعطيات سيتم إدراج اسم نهلة ضمن التفتيش. ساعات بسيطة وتوصل الأمنيين معلومات على مكان تواجدها، في فيلا في واحدة من المناطق الراقية في الإسكندرية. فيلا اكتشفوا المحققين أنه نهلة هذه تستعملها كوكر للدعارة. تمت مداهمة المكان. نهلة أول ما شفت الأمنيين ضحكت باستفزاز واستهزاء وتقدمت ناحيتهم، قلت لهم بكل ثقة لو كان جايين باش تلقيوا علي القبض على خاطر جريمة العم ملاك فأي أنا اللي قتلته. وبعد مدت إيدها للشرطي اللي لبسها المنوت وتم اقتيادها للتحقيق. خلال التحقيق نهلة قالت أنها تعرفت على العم ملاك صدفة وهي قاعدة في القهوة اللي تحت العمارة اللي يسكن فيها. قالت كنت نسمع فيه هو صاحبه يحكيه، وفهمت من خلال كلامه أنه عنده زوز أولاد يعيشوا في السعودية واللي هو يعيش وحده، وبعد ما مرته ماتت، وفهمت من كلامه أنه يلوج على شكون ينظف له الدار ويطيب له. وقتها قالت مشيت سلمت عليه وعرفتهم على روحي وقلت لهم اللي أنا راني سمعت من غير ما نقصد نقاشهم، ووضحت له اللي أنا راني نخدم في الديار ونطر في الفرنك باش نصرف على صغاري بعد ما أبوهم طلقني وعرس بامرأة أخرى. نهلة قالت أنها نجحت في إقناع ملاك بشخصية المرأة الطيبة اللي تكافح باش توفر فلوس الحلال لصغارها. وقتها قالها به يجيني غدوة الصباح وبدي أخدم على روحك في الدار. وذاك فعلا اللي باش يصير. حسب قولها مشيت له الصباح وبديت تنظف في الدار، والدار اللي كانت في حالة خايبة ياسر ولزمها برشا تنظيف. قالت كل بيت كنت ننظفها كنت نلوش فيها بالباهي ونشوف إذا كان فما حاجات تستحق السرقة، حتى لين وصلت البيت النوم وغادي باش تلقى قدامها الكنز بين ظفرين اللي تستنى فيه. قالت وين نخمل في بيت النوم في قشر من اللقجرة لقيت ماسو كبير، حليت في ساعة لقيت الفلوس، ما نجمتش نعرف بالضبط قديش، رجعتهم لبلاصتهم بقيت ننظف في الدار كأنه شيء ما صار. بعد ما كملت خلصني ملاك في حق خدمتي وتفهمنا باش نعاود نرجع له بعد نهارين باش نطيب له شويه ماكل. حطيت فلوسي في الساك وشكرته ووعدته باش نجي بعد نهاري. هما قبل ما نخرج من الدار استأذنته باش ندخل للتواليت، لكن الحقيقة مشيت البيت نومه، هزيت الماسو اللي كان في القجر وخرجت من دار وساقي على من راسي. أول حاجة عملتها بعد ما هزيت الفلوس حسبتهم، لقيتهم 47,000 جنيه، مبلغ باهي. بقيت نخمم شنو نعمل بيه شنو نعمل بيه، ولقيت أحسن حاجة هو أني نمشي نكري بيه فيلا، فيلا باش ترجع فيها نشاطها متاع الدعارة، ومنه تخبي فيه وجهها لين تشوف شنية باش تعمل في حكاية ملاك هذايا، وهو اش باش يعمل بعد ما يكتشف اللي هي سرقته. نهلة باش تقول اللي هي بقات شهر كامل ما رجعتش لك الحومة، وما تعرف شيء على ملاك ولا شنية عمل بعد ما اكتشف اللي هي سرقت له فلوسه. قالت تم الفضول غلبني، الشيء اللي خلاني نلبس حوايج شخصية الأخرى، شخصية نيفين معناها تنكرت ولبست الحجاب، وهبطت للتوم شيراز وتوجهت تحديدا للقهوة اللي قابلت فيها ملاك. غادي عرفت من الموجودين أنه قدم قضية ضدها وشكابها في مركز الأمن. عملت روحها مصدومة، قالت لهم كيفاش أنا سرقته؟ مستحيل. وكيما نجحت في إقناعه هو اللي هي مرأة زوالية تلوج على قوتها وقوت صغارها، أقنعت الموجودين في القهوة اللي هي خطيها ومش هي اللي سرقت الفلوس، حتى أنهم تعاطفوا معاها ونصحوها تطلع له الفوق وتحكي معاه وتفسر له اللي راي مش هي اللي سرقت له فلوس وتفض هنزع معاه. قالت وانا فعلا اطلعت له. دقيت عليه شوية وجاني صوته من وراء الباب يسأل عشكون؟ قلت له أنا يا عم ملاك، سمعت بيك أنك شكيت بيا وتتهم فيا بالسرقة، حبيت نوضح لك اللي أنا خاطيني. حل يا عم ملاك خليني نحكي معاك، لكنه رفض أن يحل الباب. قال لي برا برا سبقني للقهوة ونخلط عليك ونحكي وغادي. فهمت وقتها اللي هو ناوي يبلغ علي الأمن باش يشدوني في القهوة. وقتها هربت، لكني كنت مقررة، قالت أني باش نرجع في الليل ونسرق الفلوس الأخرى. مع حوالي ماضي 3 متاع الصباح، وبعد ما تأكدت أن الحركة قلت والناس الكل شدت ديارها، دخلت للعمارة باستعمال مطرقة باش تقوم بخلع الباب وتدخل، لكن اتفاجأت بملاك واقف قدامها. في اللحظة ذيك شددته من رقبته ودزته لبيت النوم، رميته على الفرش بقوة، الشيء اللي خلاه يضرب راسه في اللوحة من اللوطة تاع الفرش، ضربة دوخت وخلته يفقد توازنه، ورغم هذا بقى يحاول يقاومها، لكن قالت أنا كنت أقوى منه بدنياً، ضربته ما مع المطرقة عندها تورنوفيس، ضربته بالتورنوفيس على راسه برشا مرات حتى شفت الدم خرج منه ويديه بدت ترجف وعينيه تسكرت. وقتها جبدت السكينة اللي كانت في جيبها وعديتها على رقبته باش تتأكد أنه مات. قامت من بعد من فوقه وبدأت تلوج في التراكن متاع الدار الكل، حتى لقات مبلغ يعتبر كبير، 100,000 جنيه، هزتهم وخرجت من الدار.
2: إن أنا دخلله نوياله أقتله مستعداله إن أنا أقتله، لا مش في دماغي إن أنا أقتله أصلاً.
3: انت ليه كده بتكرهيه قوي؟
2: بكرهه من اللي
3: عملك ايه ده؟ هو انت قلتي 3 ايام اللي قعدتيهم معاه، يوم في مره خدتي 47,000 ويوم خدتي 10,000.
2: خدتهم بمزاجه غصب عنه عشان كان معفن نتف في نفسه. ده كنت بصي عمال امسك طفايه، لا لا وش

0: انتي مش ندمانه على الموقف اللي انتي محطوطه فيه؟
1: ندمانه طبعا، ما في حد مش ندمان. انا كنت في نيابه مجاوره لحد ما جيت هنا محمود بيهداني. انا زعلت لان انا ما عرفتش من الاسم من هنا اللي هو بيت. انا عرفت لما رحت النيابه امبارح. انا من امبارح في النيابه، انا لسه جايه من النيابه دلوقتي.
2: بعد اعترافاتها احيلت نهله محمد حسن على محكمه الجنايات، المحكمه اللي مش تحكم عليها بالاعدام.
3: محقق بلوس مع حمزه البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. ما تنسوش المحقق بلوس تلقاوه زادا على فيسبوك صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادا كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا مدينة بومو، مدينة تقع في جنوب شرق ولاية تكساس، مدينة معروفة بتاريخها الطويل مع صناعة النفط. ترجع بينا أطوار القضية لنهار 9 جويلية 1999 مع 5 متاع العشية. كيمبرلي آن لونغويل خرجت من خدمتها تخدم في مصنع كيميائي، ركبت في كرهبتها على أساس تروح، وهي في الطريق كلمت بنتها تيفاني وعلمتها اللي عندها قضية صغيرة ما تفوتش السبعة وتروح، وأكدت عليها باش تحضر روحها وتلبس حوايجها لأنهم متفاهمين باش يخرجوا يتعشاو مع كين. كين هذا هو العشيق الحبيب متاع كيم. لكن السبعة تعديت وكيم ما ظهرتش، بل ما كلمتش بنتها، ما علمتهاش اللي هي باش تزيد طبطة أكثر. تيفاني حاولت تتكلم أمها عديد المرات، تليفونها كان ينوقز لكنها ما تجاوبش، وبعد دقائق اتسكر التليفون جملة واحدة. تيفاني وكين حبيب أمها إذن خرجوا يلوجوا على الأم في البلايس الكل، مشاو للخدمة، تعداوا لديار الأصحاب المقربين لكن دون جدوى، حد ما كان يعرف وين مشي. طاح الليل وشمس نهار جديد بدأت تطلع، وكيم ريحتها ما فهمهاش، لهي دايور لكرهبتها. وقتها كين افترض انها ربما تعرضت لحادث مرور بما ان الكرهبة ما فهمهاش، مشى لوج عليها في المستشفيات متاع الجهة لكن باقي ما فهم شيء. وقتها ما بقى كان إبلاغ الأمن. الأمن تحرك سريعاً، وأول حاجة عملوها هي تعميم اللوحة المنجمية متاع كرهبة كيم، عمموها على المراكز. فعلاً وصلوا لأول خيط من خلال اللوحة المنجمية. بعد ساعات بسيطة وصلتهم معلومات على كرهبة كيم. الكرهبة باش تلقى مراكية في باركينج واحد من المساحات التجارية مول في المدينة. فوراً الأمنيين توجهوا لهذا المكان، غادي لقاوا الكرهبة مركونة بشكل عادي جدا. الغريب أنه لقاوا مفتاح الكرهبة مرمي تحتها. أمنيين حلوا الكرهبة فتشوها، وغادي باش يلقاوا ساكيم، وفي وسطه لقاوا تليفونها وأوراقها الشخصية. العثور على كرهبتها طرح برشا تساؤلات عند المحققين. زعما هي حطت الكرهبة غادي وقررت أنها تختفي؟ الحقيقة العائلة والأصحاب جميعا أجمعوا أنه هالهدرة مستحيلة، مستحيل كيم تهرب ولا تبعد على المدينة، وخاصة على بنتها تيفاني. الكلهم انفاوا فرضية الهروب، بالتالي بقات فرضية واحدة أنها تكون تخطفت. وطبعا مش نجموا المحققين يعرفوا شنو صار لهذه السيدة وشكون المسؤول على اختفائها، كان لازمهم يتعرفوا عليها بالباهي ويدرسوا خاصة علاقاتها وتحركاتها، ربما ينجموا يلقاو خيوط تقودهم لمعرفة بلاصتها أو بلاصة خطفها. كيم ولا كيمبرلي لونويل سيدة عمرها 34 سنة، عاشت في بومو بتكساس، وكانت معروفة عند الناس المحيطين بها بشخصيتها المرحة والقريبة من الناس. هي أم عزباء وبنتها كما قلت لك اسمها تيفاني. كيم كانت تخدم في مصنع للمواد الكيميائية وتحاول تعيش حياتها بشكل عادي رغم بعض المشاكل والضغوطات اللي كانت تمر بها. في الفترة اللي سبقت اختفائها ارتبط اسمها بثلاثة رجال، اعتبروا المحققين أنه ممكن يكون واحد منهم عنده علاقة باختفائها. نبداو نحقوا معاهم. أول اسم إذن كان ويذرفورد، هذا العشيق الجديد، الخليل الجديد الكيم. ليلة اختفائها كان من المفروض أنها تقابله وتتعشى معاه هي وبنتها، رغم أنه المحقين عرفوا من المقربين أنه العلاقة بينه وبين كيم كانت علاقة طيبة جداً وكان يحبها برش، إلا أنه تم استدعائه للتحقيق معاه كمشتبه فيه. كين بعد سماعه كان متعاون جداً مع المحقين، جاوب على كل الأسئلة بكل أريحية ونجح في إعطائهم حجة غياب قوية. قال أنه كان في الدار مع تيفاني بنتها يستناو فيها تروح على أساس متفاهمين باش يخرجوا يتعشاو، بالتالي مستحيل أنه يكون عنده علاقة باختفائها. هذا الأول وفات تحقيق معاه. المشتبه فيه الثاني كان فرانك ماكورميك. فرانك هذا هو مدير المصنع اللي تخدم فيه كيم. عرفوا المحقين أنه كان مهتم بكيم بطريقة تجاوزت حدود العلاقة المهنية. كان مثلاً يبعث لها مساجات بشكل يومي، كان يراقب فيها باستمرار وساعات تمشي لبلاصة تلقاه فيها، كان ما يفوتش حتى فرصة باش يعبر لها على إعجابه بها. وهذا اللي خلى المحقين يشوفوه كمشتبه به محتمل في اختفائها. لكن بعد تحقيق معاه فرانك أعطى للمحقين حجة غياب قوية، وراهم فاتورة تيكي ماخذها من واحد من المتاجر الموجودة في مدينة أخرى تبعد على بومون قرابة 500 كيلومتر، وبالتالي استبعد هو زادة من قائمة المشتبه فيها. وهنا بيجي الاسم الثالث، تيري روز. هذا حبيب كيم السابق. تيري كان مشتبه فيه مثالي جداً لاختفائها. علاش؟ لأنه تيري كانت عنده سوابق في العنف معه، دايور الشيء ذا هو اللي خلى كيم تاخو قرار الانفصال عليه. لكن تيري وقتها ما عجبوش الأمر ورفض يبعد عليها وتعارك معاها ووصل ضربها وخنقها لين داخل. حسب كلام صديقات كيم المقربات فإنها كانت ديما تحكي لهم اللي هي تخاف منه تيري برشا، وتخاف لنهار من نهارات يقتلها. حتى بعد ما انفصلت عليه كان ديما تلاحظ أنه يتبع فيها، بل كان ساعات يكلم تيفاني بنتها ويسألها يقولها يا أخي أمك وين مشيت، وخاصة مع شكون خرجت. اللي باش يزيد شك المحقين فيه أكثر هو معلومة جديدة باش تفيدهم بها صديقة كيم في الخدمة. نهار اختفائها كيم قالت لها اللي هي باش تمشي الدار تيري، لأنه كلمها وطلب منها تجي شنو حاجته بها في موضوع. سريعا بعد هالمعطيات تم استدعاء تيري للتحقيق معها. الحقيقة تيري كان متعاون جدا إلى أبعد الحدود، لم ينكر اللي كيم جاته للدار نهار اختفائها. قال صحيح كلمتها وطلبت منها تجيني باش نحكيه شوية وزيد عندي شوية أثاث في الدار هكا زعما باش نبدل الفورمة وكذا باش نبدل بلاست وهكا زعما تعاوني، وهي جاتني وبقات بحذية تقريبا ساعة. هما من بعد سيد المحقق خرجت وأنا زادة مشيت بعدها بشوية لدار صاحبي دافيد وعديت بحذية ليلة كاملة ونجمو ثبتوا معاه، وفي الصباح كي فقط سمعت لي كيم مختفية. المحقين طلبوا منه يجتاز اختبار كشف الكذب باش يشوفوا مدى صحة كلامه، وتيري وافق واجتاز الاختبار ويبدو أنه كان صادق في كلامه لأنه الاختبار ما بينش لي هو يكذب. رغم ذلك المحقين طلبوا زادة يفركسوا داره وكرهبته، وهو من جديد كان متعاون وقال لهم تفضلوا، والتفتيش ما هو بيش يجيب حتى نتيجة، وبالتالي تم استبعاده هو زاد من قائمة المشتبه فيهم. المحقين لقوا رواحهم إذن قدام قضية اختفاء معقدة، لهم عارفين الساعة كيم توا عايشة ولا ميتة، لا عندهم جثة لا عندهم مسرح جريمة واضح ولا حتى دليل يحدد شنو اللي صار لها. هكا إذن وصل التحقيق لطريق مسدود، وتمر الأيام فالأشهر فالسنين دون أي جديد في القضية. 24 سنة كاملين يتعدى وقضية اختفاء كيم سجلت ضد مجهول. الحاجة الوحيدة كانت العائلة والشرطة متأكدة منها أنه كيم ما عادش باش ترجع، أنه كيم قتلت وجثتها راهي في مكان ما تحت الأرض أو فوقها. هما شكون قتلها وين بالضبط هالجثة؟ هذا اللي ما زالوا يحاولوا يعرفوا. سنة 2023 من جديد قضية كيم مش ترجع للواجهة من خلال برنامج تلفزيوني اسمه Cold Justice. هاي البرنامج هذايا كان نعمله نسخة تونسية منه، برنامج تحقيقات جنائية يتابع قضايا قتل قديمة ومسجلة ضد مجهول. في مجموعة من المحققين المتقاعدين يدرسوا ملفات القضايا ويحاولوا يوصلوا لحلول جديدة. البرنامج قرر أنه يتابع قضية اختفاء كيم، وبالتعاون مع شرطة بومون محققي البرنامج رجعوا يعاودوا يبنيوا يوم اختفاء كيم من البداية بدقيقة بدقيقة، وراجعوا الأشخاص الثلاثة اللي كانت تربطهم بها علاقة في الفترة الأخيرة من حياتها، وشافوا حجج غيابهم وحاولوا يحللوا إذا كانت منطقية ولا لا. وبش يلقاو أنه حجة غياب تيري ما كانتش مقنعة جدا، لأنه في الساعة اللي قال أنه جات المختفية بحذاه ساعة من الممكن جدا يكون قتلها وخباها في ساعة. الوقت كان كافي لارتكاب جريمة وإخفائها. من المعطيات الأخرى اللي دقق فيها فريق التحقيق الجديد هو اختبار كشف الكذب. ماني قلت لك قداش من مرة جهاز كشف الكذب ماهوش دليل قاطع على صدق المشتبه فيه. ساعات ينجم يكون شخص قاعد يحكي في الحقيقة لكن يكون خايف، بالتالي الجهاز يعطي إشارة على أنه الشخص هذا يكذب، والعكس بالعكس. وهذا يا ما صار في قضايا أخرى ويا ما حكيت لكم عليهم. أكثر من هيك مش عارفوا المحقين أنه تيري ما عودش اتصل بالعائلة ولا سأل على حبيبته السابقة كيم من وقتها، وأصلاً ما عمره ما عاون العائلة في البحث عليها، وكأنه يعرف أنه زايد البحث عليها. بالمعطيات هذه رجع التركيز تاع المحقين من جديد على تيري روز. هذاك علاش استدعي مرة ثانية، استدعي للتحقيق بعد 24 سنة. تيري وقتها معرس وعنده عائلة ومستقر. خلال سماعه مش عاود يحكي نفس الرواية بنفس الثقة، نفس رواية عام 1999. قال مانيش مسؤول على اختفائها ولا قتلتها ولا أصلا نعرف ويني. المحققين استدعوا مرته فيلوت، سألوها ربما يكون صارحها بمعطيات معينة، لكنها أكدت اللي هي ما تعرف حتى شيء، وأكدت أصلا أنه رجلها بريء ومستحيل يرتكب جريمة في أي شخص. وقتها المحققين استنطقوا دافيد ويلي، دافيد اللي هو الصديق تيري اللي أكد وقتها أنه هو مشى وبات الليلة بحذاه. دافيد حكى نفس التفاصيل اللي حكاهم في سماعه عام 99، أكد أنه تيري كان موجود بحذاه فعلا في الدار، وأنه ما خرج من بحذاه كان في صباح اليوم الموالي. رغم ذلك المحققين كانوا شاكين في كلامه، شاكين على خاطر دافيد كان رغم مرور السنين متوتر خلال سماعه، على عكس الثقة اللي كان عليها 24 سنة التالي. هذيك علاش خلاوه يبحث على نار هادئة. وبعد ساعات من الاستجواب دافيد قال لهم عندي منقوب، أما عندي شرط سيد المحقق قبل ما نقدم لكم المعلومات اللي باش نقدمها. شنو هي الشرط دافيد؟ نحب نتمتع بالحصانة الكاملة من أي ملاحقة قضائية. المحقق باش يتشاور مع النيابة، نيابة وهذه الوفاقات تصير في أمريكا قلت لكم قديش من مرة، فيها نوع من التخفيف في العقاب أو أحياناً إعفاء تام من العقاب. بعد التشاور مع النيابة تم قبول المطلب بتاعه. دافيد في شهادته الجديدة بش يحكي رواية مغايرة تماماً للرواية اللي حكيها 24 سنة التالي. قال أنه ليلة 9 جويلية 1999 تيري صاحبه كلمه في الليل وطلب منه يجيب حذاه للدار. أول ما وصل بحذاه قال لقيته في حالة من الذهول. سألته شبيك لباس؟ وهنا تيري صدمني وقال لي هو قتل كين. قال لي صار بيناتهم خلاف كبير، هو يحبها ترجع معاه وهي عاودة حياتها، وأكدت له اللي هو توا بالنسبة لها مجرد صديق، صديق عزيز على قلبها أما مجرد صديق فقط. اللي فهمته من كلامه قال لي هو ما عجبوش الوضع واللي الهوس بكيم سيطر عليه، أصر عليها أنها تنفصل على حبيبها جديد وترجع معاه وهي رفضت، الشيء اللي خلى النقاش يحتد بيناتهم. قال في لحظة غش اجبد السلاح متاعه وأطلق عليها. دافيد سكت شوية ومن بعد واصل قال حتى أنه سيد المحقق قال لي على البلاصة اللي دفنها فيها. وين دفنها ترى؟ في داره سيد المحقق، تحديدا تحت زليز بيت النوم. دافيد أكد أنه تيري قام بالجريمة وحده ودفن كيم وحده، هو ما عاونوش. قال الحاجة الوحيدة اللي عاونته فيها كانت تأكيد حجة غيابه. سيد المحقق تيري من الأول كان يعرف أنه هو بش يكون أول مشتبه فيه، وقتها قال لي نحبك تعاوني وتشهد معايا لي أنا عديت الليلة بحذاك وما روحت كان في الصباح بكري. سيد المحقق هو صاحبي وعشيري، هذاك علاش قررت نعاون. بعد شهادة دافيد نهار 10 جوان 2024 أصدرت النيابة إذن بتفتيش دار تيري. رفقة فريق مختص في الحفر وباستعمال أجهزة رصد بداوا عمليات البحث في الدار. تيري كان واقف يراقب في عملية البحث بكل تركيز، كل بيت في الدار تم فحصها مرة واثنين وثلاثة بواسطة هالأدوات وهذه الأجهزة المتطورة. وأخيراً الجهاز ظهر أنه فما حاجة غريبة في أرضية بيت نوم تيري. فوراً بداوا يكسروا في الزليز وبداوا يحفروا. لقاو حفرة مليانة تراب، نبشوا هكا التراب بدأت تظهر الحقائق، مفتاح، لونات شمس مكسرة، ملحفة زرقة ملطخة بالدم. تم استخراجها وأول ما حطوها يلقوا رواحهم قدام هيكل عظمي. كانوا متأكدين أنه الهيكل العظمي هذا يرجع الكيم. أرسل الهيكل للطب الشرعي وتمت مقارنة سجل أسنان الهيكل بسجل أسنان كيم، والنتيجة كانت التطابق. سيتم القبض على تيري ومرته فايلوت اللي كانت مذهولة باللي شافته، وحيلوا الاثنين على التحقيق. تيري ورغم أنه الجثة تلقات في بيت نومه ابقى متمسك ببراءته ورفض الاعتراف. النيابة عرضت عليه صفقة، صفقة للإقرار بالذنب، يعترف مقابل يخففوا له العقوب، أو كفي عوض نعطيوك إعدام نعطيوك 40 سنة سجن، شنو رأيك؟ في الأول رفض، لكن قبل أسبوع فقط من جلسة النطق بالحكم محامي تيري اتصل بالنيابة وأعلمهم أنه وافق أخيراً، وبش يحكي لهم نفس التفاصيل اللي حكيهم صاحبه دافيد. أما فايلوت مرته فأثبتت التحقيقات أنها فعلاً ما تعرف حتى شيء، وأنها عدت سنين وهي راقدة في فرش تحته فما جثة اتدفنت لمدة أكثر من 20 سنة. في 16 ديسمبر 2025 صدر حكم الإدانة في حق تيري روز، تحكم عليه بالسجن لمدة 40 سنة دون إمكانية استئناف الحكم.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.

0: ladies. Good morning. And that's it.
1: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين وللمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. ووضعت الوكالة الوطنية للدواء 3 قنوات مباشرة لتلقي الاختيارات والبلاغات، منها المنصة الرقمية عبر تعمير النموذج الإلكتروني المتاح مباشرة على الموقع الرسمي للوكالة أو عبر البريد الإلكتروني بإرسال التفاصيل والمستندات على العنوان المخصص للغرض dpm@rns.tn أو عن طريق البريد بإيداع ملف البلاغ رسميا لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة. نظمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس اليوم عملية بيضاء مشتركة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. مراسلتنا ريم عبد العزيز تابعت وتحدثت إلى المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بالنيابة وعضو اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها زياد رقيق.
2: التجمع اللي صار اليوم هو معناها عملية بيضاء في إطار اللجنة الجهوية لمجابهة المتاحة وتفادي الكوارث. مثل العملية هذه في تجميع كافة الموارد، معناها الموارد المادية اللي هي معناها من شاحنات، شاحنات ثقيلة وشاحنات معناها اللي تنجم تساعدنا وقت هطول الأمطار بعد قبل وبعد هطول الأمطار، وتساعدنا سواء في إنقاذ المواطنين ولا تصريف مياه الأمطار وإلا معناها كل الكوارث اللي تنجم تصير وقت تهطلات الأمطار. هو عمل متواصل كما معناها كما بينا سابق، اللي هو عمل متواصل مش جديد، معناها مش منتوى حدينا ديما، معناها الحبال على جرارة عمل له روتيني بالنسبة لإدارات الكل وديوان التطهير معناها على رأسهم اللي هو جهر الشبكة العمومية للتطهير. كذلك معناها بعض الأودية الموجودة لهنا على جهة ولاية صفاقس اللي هم لهنا الموجودين معناها في وسط صفاقس، كذلك معناها نحاول إنه الإمكانيات الكوليكة تكون متاحة، الشاحنات ما تكونش معطلة، تكون معناها جاهزية متاحة بالوقت كيف زاد الموارد البشرية يكونوا حاضرين وما عندهمش حتى إشكال.
1: أعطى والي المنستير عيسى موسى اليوم إشارة انطلاق أشغال تهيئة وصيانة الطريق الجهوية عاد الدمياء الرابطة بين مدينتي المنستير والساحلين، وذلك على مستوى مفترق نوفالير، وتشمل الأشغال إنجاز طبقتي الأساس والقاعدة والتغليف السطحي بالخرسانة الأسفلتية وإعادة إنجاز الأرصفة، فضلا عن التشوير الأفقي والعمودي، بما يضمن استعادة هذه الطريق لمواصفاتها الفنية وتأمين شروط أفضل للسلامة المرورية. ونظرا لغلق هذا الجزء من الطريق لحين استكمال الأشغال، فقد تم اعتماد الطريق الجهوية عدد 92 عبر شارع البيئة بالساحلين كمسلك بديل. دوليا، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأن الجولان الذي ضم كيان الاحتلال أجزاء منه ويحتل أخرى سيبقى أرضا سورية، وشدد الشرع على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 81 و900 ألف، والذي اعتبر قرار الدولة العبرية ضم أراض في الهضبة السورية لاغيا وباطلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: الأربعة صباح الطريق على شهر فهم، مرحبا تحياتنا ليكم طريق سلامة وين ما كان يصلكم صوتنا على ليزون دفهم. نسلم برشا على الناس اللي تشوفنا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك بلوس من توا حتى للستة متاع العشية. أنا رامي مكلين في الإعداد والتقديم، سامي بن نور يرجع لكم غدوة إن شاء الله في موعد جديد. وفي جروب اليوم فرحان برشا على امتداد سبعتين من زمان معايا سامي سنوسي. سامي مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالمستمعات والمستمعين. سي فرياكم في الكويس في سيركيلاسيون ونوسعوا بالنا شويه وبربي ما تقريوش اون دوزيام بوزيسيون باش تجيبوا صغاركم ولا تهبطوهم ولا يعيشكم. احترموا الناس وخليوا الناس تتعدى بسلاسه.
0: نداء يومي هذا،
1: نداء يومي على خاطر كل يوم هكا ثم عباد اللي بالنسبه ليهم ما تحترمش لا اوقات الصلاه باغ اكزومبل نهار الجمعه لا الصباح كي هبطوا صغارهم للمكتب. يا اخي كي تجي مخره مش مسؤوليتي انا، مسؤوليتك انت
0: بالضبط. والف خطوه ولا تنجيزه والدقيقه ولا دقيقتين اللي باش تربحهم ما هوش يبدلوا حاجة كبيرة يظهر لي، ما فهمش عليش واحدة واحدة. تاو نروحوا الناس كل سلامات واحنا ننسوكم كما العادة بموزيكا بنينة وبرشا معلومات. ومعنا في جروب اليوم سليم بوصفارة. سليم مرحبا.
2: مرحبا رامي، مرحبا سامي. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله نعديوا عشية كخفيفة وبيهية وفما فما حاجة هكا فيها إضافة وفيها دلابونيومور
0: إن شاء الله. الإضافة عندكم انتم، هيت نسلم على الكيب تكنيك معز من استوديو تونس، حسام من استوديو سوسة، وياسمين زادة كيف كيف في البث الرقمي والتلفزي زادة. من البداية نبدأ كما يقول سامي بن نور، هيت نبدأ بي كواد نف.
3: كواد نف كواد نف.
0: يلا مع سليم بوصفارة نحكي كرة والتعليق السامي سنوسي أكيد أنا خاطيني الموضوع. على شو مش نحكي سليم؟
2: زيدان رجع إيراني. لروتور دو زيدان بعد أعوام من اللي كمل مع ريال مدريد مقبل حتى عرض، قعد يستنى في المومو هذا اللي هو ليكيب دو فرانس. واخيرا زيدان لو سيليكسيونور تاع ليكيب دو فرانس اللي هو ان ايفينمون كبير ياسر. والصحافه الفرنسيه ركزت معاه في النهارين الاولانيين تاع رجوع، معناتها رجوع جواريت في الغاسومبلي هذيا اللي صارت في كلير فونتين نهار الاثنين. الحاجات روتونير من رجوع زيدان، اول حاجه نحى لو ديفيلي نتاع اللي كانوا يعملوه جواريت كي يجيو كي يدخلوا يجيو الصحافه يصوروهم يشوفوهم شنو لابسين يعملوا معناتها بتي ديفيلي
0: يعلقوا هذا الكاسك نتاعو سوم هكذا
1: سبونسورينغ نتاع الماركات
2: كل شيء اللي هي حاجه زيدان ما تروقلوش ونحاها. الحاجه الثانيه لا كونفرنس دو بريس اللي هي كانت كان فيها واضح على الاخر وجاوب افيك بوكو دوتوريتي وفي نفس الوقت كان معناتها سوريون كان قبل السؤالات الكل. مثلا نحكي على لي زونسيان كيما بنزيما كونتي مش باش يرجعهم، نحكي على البوزيسيونمون تاع جوارات معينين. واخر حاجه اللي هي معناتها اون توش ماركتينغ، زيدان شكون سبونسور نتاعو؟ معناتها سي اديداس، حياته الكل مع اديداس. اديداس خرج له ان موديل بريداتور اللي هو باش يهبط ايراني به مع ليكيب دو فرانس، ومعناتها باش يقولوا اللي راهو ذيك 30 سنه بريداتور 30 كان مانيش غلط اسمه، باش يقولوا اللي هذايا 30 سنه تاع بارتناريا بين زوز اطراف زيدان والماركه.
0: انا ما نفهمش كوره وانت تعرف سليم، جوست كان عندك المعلومه قداش قعد ما يدربش؟
2: يظهر لي انا كان مش غلط من 2017
0: فما شكون ساله شنو عمل من 2017 لليوم شنو قعد يعمل؟
2: لا هو ما براتيكمون
0: فكرني مشيت من الكونفرنس.
2: براتيكمون هو زيدان قعد في لي زوبيراسيون ماركتينغ صغار نتاعو، ما قعد يستنى في البوست هذا. وصاروا برشا اختلافات مع الفيدراسيون فرونسيز خاطر لي برولونغاسيون زوز الاخرانيين تاع ديدي ديشان هما اللي عطلوا جايين زيدان. دونك ولا راهو كان ينجم يكون موجود في البلاصه هذيك عامين ولا اربع سنين التالي.
1: صبرونا فرنسا صبرت ونالت على خاطر الحق نتاع ربي. زيدان من احسن يفي بارتي دي توب 5 في بي اف التاريخ اون طونك نيميرو 10. وزاد عنده ثقافه كرويه سبيسيفيك لي هو افيك بوكو دو كيفاش يقولوها بوكو دو كالم بوكو دو كلاس. حتى كمدرب مش كل مدربك اللي دمو سخون، مش كل مدرب لوفنسيف
0: كجوار دمو سخون.
1: لا كجوار اي، اما با سور لو تيران يعني حتى في اللعب في تكتيكمون هو كف الدنيا اي. مي حتى كانترينور اللي تريز اوتوريتير كاري، اما il est pas dans la provocation. D'ailleurs, Amal, à part la conférence, à part le défilé, il a établi un protocole كامل للصحافه. يعني توا الصحافه ما عادش عندها اكسي aussi facilement كيما قبل. حاسيلو يعني قاعد يبدل في حكايات في ليكيب دو فرانس. وزيدان راهو لونترينور يحب يمسكوره contrairement à d'autres. يعني كي شفناه في الانترينمون هو اللي وزع التوزيعات وهو اللي ايفالو لي جوور هو سور لو تيران ايترا. حظ موفق. والثلاثة والعوام اللي فاتوا زاد إليه بولدو اللي هو الجارديان تاع الجزائر تبع فيه بالكدا وقعد في ستاف تاع ريال مدريد برشا ان طونك كونسلتون. وزين زيدان خويا
2: زيدان وي وي يقول لك زاد لوغا تاع زيدان خاطر زيدان كي هبط في لي سيونس دونترينمون ما يحكيش ياسر. عنده عاتي البيتوني اللي هو كان في الكلوب افريكان هو اللي يعطي لي انستركسيون دونترينمون. عنده فابيان بارتيز مي هو زيدان يقول لك راهو في الفيستير السكوت نتاعو بركه عنده ان امباكت قوي على الجوارات.
1: هو الحاجه المهمه زاد من ساوش راهو بوغ ان كوتش شفناه هكا شويه في في في لي كوتش الكبار ديرنيرمون كيما انشيلوتي وكيما شو اسمه مورينيو وحتى ايرفي رونار ولي كوتش هذوما اللي هما عندهم كاريزم كبير وبيرسوناليتي قويه ما حشوش باش يصيح برشا ما حشوش يتكلم برشا ما حشوش باش يكون يعني سو سون دي كوتش يقعدوا في درجه عاليه من جيستيون تاع ليكيب نتاعهم وما تخش عليهم الهف اوسي فاسيلمون. غوارديولا اي لي بلو فريندلي فهمت غوارديولا يدخل في الصحبه ويدخل في الواحد كيما لي زونترينور قبل كيما مارتشيلو ليبي كيما الكبار هذوك تاع ليبوك تشيزاري مالديني وكل شيء كانوا كيما قال ما يحكيش برشا اما خي
2: سي دي زيكول
1: وتخاف لا تولي دي سوا فهمت كيما الوالد فهمت كان ما يجاوبكش عرف عليه خلاص
0: بسكيت وقعد راي. يلا سيمي سنوسي شنو عندنا في كواد ناف؟
1: انا رابيدمون باش نحكي على شخص خبى كنز في داره. الكنز هذا خبيه ردمه في حيط فبناه حيط عليه ويلا كيتي داره هرب منها في حمص في سوريا على الحرب.
0: عندنا الفيديو هكا نجمو نشوفوها على جوهرة تي في.
1: 15 سنة هرب من الحرب وكي رجع توا الجمعة اللي فاتت كسر الحيط باش يشوف اسكو الكنز مازال موجود لقاه اللي هي بيبليوتيك نتاع الكتب نتاعو. أي
2: خبر بيبليوتيك.
1: بيبليوتيك كاملة وحتى شيء حتى كتاب ما صار له حتى شيء وما تمس. دونك انا يظهر لي
0: كان جات حقك كاتماطم رمشت
1: يظهر لي
0: اما كتاب لي يقعد
1: اما خويا
0: كيما حكينا كنهار على السوق اللي في العراق
1: الشغل اللي في العراق على خاطر اللص ما يقراش واللي يقرا ما يسرقش
0: صحيح. وانت شنو اخر حاجه قريتها؟
1: لا انا نقرا ديما
0: اخر حاجه
1: اخر حاجه سي دي ليفر تكنيك اكثر من من من تاو دنيير مو كملت كتاب تكنيك على الامباكت نتاع الاي اي في عالم الاشهار. بون اما نقرا ديما
2: سليم انا فما كتاب ديما نرجع له كل مده هكا نعاود نقراه اللي هو لو بتي برانس.
1: نعم لو بتي برانس.
0: انا اخر حاجه قريتها مازلت نقرا فيها روايه قبو الحفصيه محمد امين بن هلال صديقنا الصحفي ورواية ممتازة جدا الحقيقة. يلا بعد شوية نمشيو للكويس قبل أن نبدأ بالموسيقى. صوت تونسي مزيان هذه محرزية طويل في بنت الرومية غستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: الأربعة 21 دقيقة على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد، نواصلوا معكم المشوار في أنتيبيوتيك. لقيت هذا وقيت الكويز توت سويت في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب،
2: هيا بنا نلعب،
1: هيا بنا نلعب.
0: سامي وسليم، شنو النقطة المشتركة بيناتكم في الكويز؟
3: فما سبور، فما موسيقى بتات.
0: الحاجة اللي ما تحبوهاش.
3: ما نحبوهاش
4: المسلسلات المصرية
3: والأفلام المصرية.
0: سؤالنا على ممثل مصري.
3: يلا.
0: قبل هذا نقول للي يسمعوا فينا، أنتم زادة تنجموا تشاركوا تثريوا إجابات الفريق بمساج فوكال على واتساب 48 166 3 0. إذا عندكم معلومة تنجموا تضيفوها في الكويز. دونك سؤالو اللي قلت، تعرفوش شكون الممثل المصري اللي كان طبيب نساء وتوليد وعمل 200 عملية توليد والكلهم جاوا بنات؟
3: كل يعني
0: كل عينيه ماي؟
3: لا لا،
4: حسين فهمي.
3: لا، شو اسمه؟ طلال الحلمية. كل عينيه خضر.
0: وي
3: هو
0: اي عزت
4: العلايلي.
0: عزت ابو عوف.
3: ابو عوف
0: قبل ما

0: ما نعرفش، انا نعرف شويه من الممثلين مثلا في المجال اللي عندهم خدمه اخرى وبعيده كل البعد على عالم الفن والتمثيل، ومنظم حياته وقت اللي ممثل ممثل، وقت اللي يخدم تاكسيست يخدم تاكسيست.
1: حاجه باهيه راهو، حاجه باهيه كي تبدا عندك دوبل اكتيفيتي هكاك.
2: هكا توا نعرف راهو، اما دقيقه برك تو نستحضر شكون. اما خاطر
0: توفيق توتو، توفيق البحري الله يرحمه مثلا، كان تاكسيست وبشوش مع الناس ويطلع معاه ويحكي له بيجي ماتريكس. برشا فنانين نحكيو في نفس الوقت.
2: او ثم كان نحكيو حتى على
0: معز مخرج ومدير مهرجان
2: فتح الهداوي، زاد كان ممثل ومدير مهرجان،
0: سيب نور مقدم ومنتج
2: ومغني، زاد مؤدي
0: وي.
2: ثم زاد في على السين انترناسيونال، ثم شو اسمه نسيت شو اسمه الباسيس نتاع جروب كوين، استاذ فيزياء فهمت، والتو يقري في الليسي يعني.
0: في مصر فما حاجه غريبه، مثلا نعرف على الاقل 4 أو 5 ممثلين او مغنين عندهم توندونس نتاع المطاعم، يبدا عنده ريستو باسمه هو،
2: برشا عندهم قهاوي في
1: تونس، كوارجي عنده قهوه، فكره التوندونس تاع التسعينات. ليه اما هو راهو كي يبدا عندك زوز خدمات كي تقلق من وحده وتمشي الاخرى راك ديما تعطي ان روندمون خير. باهي راهو لا كومبونساسيون هذيك باهي برشا، فما عباد تمشي معاهم على الاخر.
2: وثم شو اسمه تزيري
0: ثم معز يقول لي سامي بن نور يشارك معنا في الكويز، يسمع فينا ونسلم عليه برشا. يحيى الفخراني ممثل
2: هذاك اللي حكيت لك عليه نتاع العيني خضر، نتاع
0: صديقنا حسن الهمالي،
2: حسن الهمالي
0: صحفي وطبيب زاد دكتور،
2: دكتور حسن.
0: يلا عندنا اكستريم عز، عندنا اكستري هات نسمعوها مع بعض.
3: الراجل ده النازل ده انا كنت بقول تملي البنت دي، لان انا عمري ما جبت ولد في حياتي، انا كل اللي خلفتهم كانوا بنات، عمري ما جبتش ولد.
1: احسو
2: هو هذا
0: وي
1: اوكي
0: باهي. دونك نمشيو لحاجه اخرى بعيده شويه، نمشيو لكندا. جون يلاو شي خدمه في كندا، بعث اكثر من 300 سي في باش يدبر خدمه كيما ندادوا الكل، ما تلقى حتى رد، حتى حد ما جاوبه. فعمل حاجة خليته في 24 ساعة يجيوه 3 عروض شغل.
1: بدل اسمه هذا،
0: بدل اسمه، بمعنى
1: انه اسمه كان ماهوش مرحب به، تلقاه من كوميونيتي ماهيش بريفيليجي مينوريتي اللي يخيروا عليهم شكون، دونك يبدل اسمه. اللي هي صارت برشا، راهي تصير برشا في فرنسا.
0: عندك حظوظ أوفر سي سامي، خاطر سليم عطانا نص إجابة وكان نعدله شوية في الجزء الثاني نجم ناخذ إجابة صحيحة. بدل اسمه وي
2: بيه،
0: ولكن السبب ما هوش كونه اسمه فيه كنية خايبة ولا
2: حتى اسم معروف، عبد معروف.
0: بدل اسم العائلة في السي في متاعو لسينغ، وهو لقب منتشر برشا عند الهنود. الصدمة كانت 4 عروض شغل في أقل من 24 ساعة، عمل فيديو من بعد وعمل ضجة كبيرة برشا، ووضح كونه في كندا وفي أمريكا مؤخرا كيفاش الهنود ولاو مسيطرين برشا على عالم الوظيفة، وهما يلقاو حظوظهم في وظيفة أكثر من السكان الأصليين.
2: خاطر يسون كوني بور لو سيريو الهنود، ويخدموا برشا ومنظمين وهم شغالين ياسر زادة في السالير.
1: لا وحتى هي راهي سينغ أكثر منه اسم رتبة كبيرة، خاطر هما في الراجستان في عندك العبارة اسم متاع الملوك متاع الجهة هذيك. دونك يقول لك هذا سيد باش يجيب حويجة معاه.
0: وي يلا تعرفوش شكون أكثر شعوب العالم في استهلاك اللحوم؟
1: الأرجنتين.
0: لا
2: أمريكا.
0: قبلها شكون؟
2: الهند. لا الهند لا
1: لا لا
2: سامحني،
0: الهند جملة.
2: الصين،
0: هونغ كونغ، وي أمريكا، أستراليا. الفرد يأكل في المتوسط في العام قداش سليم؟
2: الفرد 100 كيلو
1: برشا، 100 ذولي 70 كيلو،
0: بين 110 ل 130 كيلو سنويا، يعني تقريبا ربع كيلو لحم يوميا. أما هنا نحكيو من مختلف الأنواع.
2: أي على خاطر ما تنسيش هذا أمريكا لفاست فود، اللي هما اباز سانسي يكونوا اباز دو لحم مفروم ولا الهوت دوغ ولا هذو.

0: كما اللي ياكلوهم كازي كوتيديانمون، فهمت؟ هذوكم يتحسبوا زاد كيف كيف اليوم اللحوم يعني والكباب والشاورما
1: هذوك هذاك عندنا في المشرق.
0: لا لا في امريكا شنو الامريكان الفاست فود
1: شيش طاووق وشيش طاووق وكل شيء
0: طبعا لاتراك
1: لاس فيغاس
0: لاتراك غاديك واللبنانيين منتشرين
1: مقلوب
0: لا مقلوب لا مازال ما خلصش المقلوب.
1: في ذيل الترتيب الاقل شكون
2: اللي افريقيا جنوب الصحراء
1: الهند قتل قال سامي لأسباب دينية ودول كيما الكونغو الفرد ما يوصلش في العام الكل الخمسة كيلو
2: أي الحمى تلقاش في الأفريق سوبساريين راو معناتها الغنم يربيوه أكثر منه معناتها مش كيف نحن نذبح وناكله عندهم هو معناتها الغنم عنده يستعملوه الحاجة
1: العرب فين في الحكاية ذي الكل
2: العرب
0: أنت وغلاء المعيش فهمت
1: في الترتيب عندنا العراق هي اللي تتصدر الترتيب متوسط 28 كيلو تونس وجزائر يتسموا في المنطقة الدافئة متوسط 20-25 كيلو الفرد في العام مصر والسودان الأرقام بين 10-20 كيلو
2: حتى احنا شعب كارنيفور ونأكلوا برشا لحم ناكلوا ياسر الحمر
0: احنا شو اسمه هموما الافراح والمسرات نتاعنا كلنا بالحمر
1: اعيادنا الكل فيهم مربوطه بالماكله
0: ابار يعني المولد اللي هو ماكله حلوه والباخي كل بين الملوخيه والمشوي والكسي بالعلوش
2: وليه وقد ما يغلى سوم الحم ديما تقعد نقعدوا فرد نيفو نتاع معناتها الكونسوماسيون نتاع الحم ما تطيحش
1: وما تتبدلش
2: معناتها راهو غريبه شويه
0: انا هذيك نقعد بيت كيفاش عبد الدين باش يشري علوش وهو ما عندوش ويقول لك الامور دينيه
1: خويا لا هي مش حكايه امور دينيه هي حكايه عناد معناها
0: ما عندكش مثال
1: جاري بعبع عنده وانا ما يبعبعش عندي ميسالش. وعندي ولدي صغير ولازم يلعب العلوش والحاجه هذيك يلا باش سمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل مسرح سينما تلفزه ولا اذاعه هذا الاكستري الاول

0: انا غلطي سهله برشا الحكايه
1: دابا
0: دي سانيمي جابونيز 52 حلقه 24 دقيقه ديفوزيون تاعها بدات من 1980 و... وفي الاعوام الاخرى تعملت افلام
1: يابانيه يعني مانجا يعني
0: في الحمامات فما دار في المركز
2: بيل سيباستيان
0: بيل سيباستيان
2: انت تعرفوا اللي باش يقولوا
0: الاماره اللي لقيتها
2: فما اللي باش يقولوا الكلب هذاك شنو الراس نتاعو يقولوا كلب بيل سيباستيان
1: كلب بيل سيباستيان مع بعضهم
0: كل معناها يظل في فتره ما نعرف شفتوها انتم
1: لا طبعا ما نعرف جينيريك بالعربي
0: شفتها بالعربي
1: طبعا
0: هو الحقيقه انا قريت حساب انس
1: لا لا بلا حتى انس خلطت عليها في الثمانينات تعديت
0: هذا بالعربي ولا اهتفوا معنا
3: يحيى الصديق بيل وسيباستيان
0: ميرسي معاذ يلا هات نمشيو للاكستري الثاني
4: عندك بطاطا
5: عندي لالا
4: الحمد لله كي قلت عندي توا جي جمعه ما دخلتش لداري هيعطيني 3 كيلو
5: كان تاخذ معاهم فلفل وطماطم وتسل نعطيك وحيت كيلو بطاطا لله.
4: بالله كرهتونا في حاجه اسمها بطاطا
5: ما هو الذنبي انا كيفك الصباح نمشي لسوق الجمله باش ناخذ صندوق بضرب البونيه العيب في الهباطة اللي يخزنوا فيها
0: يلا عرفتوا العمل ولا
2: مصطفى العدويني اللي يتكلم
0: هو مسلسل تونسي على اسم البطل نتاعو اللي فيها كل مواصفات فتاه الاحلام ورغم نشأتها في المدينة قبلت تتزوج وتعيش في الريف مع شاب
2: غالية
0: وي
2: ريم رياحي
0: العمل من أخراج المنصف كاتب تأليف جمال الدين خليف بطولة أحمد سنوسي ريم رياحي صالح جدي سامي العياري زكية بن عياد محمد اليانجي غالية 1998 99 ونمشيو للإكستري الثالث
2: استنى فما غالية فما انسان ميتيك انسان ميتيك هذيك اللي ديكلاراسيون دامور اللي عملها صالح جدي
0: اللي هي امبرو
2: يسر قوية
0: اللي هي امبرو
2: هذيك نورمالمون تعديها
0: لكن انا حتعقلوها توتش على خاطر توا فما البطاطا
2: انسان كولت بالحق
0: ويظل عديناها السنة هذيك كانت امبرو من صالح جدي ويظل ريم بحذانا وقت اللي حضرت في الانترفيو الاولى حكينا فيها وقتاش هي تصدمت
2: خطر ظاهرة مصدوقتي هو البيبي اللي في يدها مصدوق
0: يعني تصدمت بالجد ومن بعد يلزمها تجري السين وكهوا ويقعد ثنائي معناها ذاك نجح في مبارشة ديزكتري المشهد اللي في العرس مثلا وقت اللي يقول لها ما عادش تتبسم عيب ما يجيش قدام دارنا
1: وصالح جدي شوية عنده دي سين ميتيك كان يعملهم حتى نذكر ديو زاد مع زوجته سمرة هذيك في المسلسل نسيت اسمه المسلسل ذا كيف يافين سين ميتيك ذا كيف وسنيرا وفي حياة عمل حاجة حلوة ياسر
0: وي
1: خدمة اكسبشنال
0: في اخر عامين يعمل حاجات ممتازة جدا
1: حبه ياسر المدخل ياسر كممثل وظاهر الانرجي نتاعو حلوه ياسر يعني الانرجي نتاعو عنده برشا قبول والتلف زي يعبي ياسر بلاستو يعني
2: ليه وحتى في الليبتيرول يظهر بالقدا
1: معناتها
2: في الليبتيرول يملى بلاستو كما قلت انت
0: انا قبلته وحبيت يكون واحد من ضيوفنا ولكن المشكلة اللي هو مش ديما موجود في تونس العاصمه ان شاء الله دونك في فرصه نجم يكون واحد
1: كلم المعد
0: من ضيوفنا معاز يقول لك عفاف الحاجي
1: ميرسي
0: مع في المسلسل هو زاد مسلسل مزيان سي معاذ انت بديت كمل تعطينا اسم المسلسل اللي احنا نحكيو عليه
1: شوف انت كلم المعد اللي معنا تو يقولوا
0: ريحانه مسلسل الريحانه يلا هات نعملوا ترتيحه مع الموسيقى نمشيو شاب خالد يغني لنا مالها غستي برونشي على جوهر فام الدنيا وما فيها

0: الأربع 41 دقيقة على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد. مرحبا باللي التحقوا بينا الكل، نواصلوا معكم المشوار إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. مركز أنا ومعز، وعندي حب اطلاع رهيب، نحب نعرف إيش تحكيوا سامي وسليم وقت الدخلة.
1: نحكيوا على الفن،
0: اي تحكيوا على الموسيقى.
1: الموسيقى
0: هاي برشا راي اليوم.
2: نحكيوا على الانسترومون،
1: كل واحد وراي.
2: كل واحد وراي.
0: اي شكون معاه وشكون ضد باش نعرف انا علاش قادمين. سليم ضد، ما تستسيقش الجو هذايا.
2: ليه بالراي؟ بالعكس بالعكس، سورتو الراي ليبوك هذيك التسعينات. شوف ما مخير،
0: ما نعرفش توا يظلي لين.
2: لا تبدل توا
0: برشا اوتوتيون،
2: تبدل توا
1: برشا. انا اللي الحاجه اللي قعدت هكا تقلقني شويه، اللي هي فقر الكلمه. قبل الراي كان يعبر كوسوسوا على في الغزل،
0: ولا حسني خالد،
1: كل حتى يعني حتى التجاريين
0: نصر،
1: حتى نمشيو للموزيكات المعروفين برشا كيما بخته ولا كيما وهران ولا اللي هو
0: يا زعزع خاطري نصف الليل
1: بار اكزامبل. يعني غنيات هذو معروفين ياسر، شو الشيء حتى عبيد متفهمش بالعربي تسمعهم. والنص محترم، والنص ثقيل، والنص يعبر على حاجات اللي انت بيدك تشيخ في مخك تسمعها، على خاطر يعني يعبي لك فترة تنجم تكون في حياتك مش لك الكل غنية كينة تحكي عليك. توا ظهر لي هكا الكلمة ما عادش تمس اوتون، فهمت؟ ما عادش فما ما نعرفش هكا
2: ما عادش تسمعها الكلمة. راهو التوزيع ولا وليزانسترومون كيفاش وليو ياخذوا معناتها لو دوسو على الصوت،
0: ياخذوا مساحة
2: قوية ياسر. بساعات أصوات مزعجة راهو بالحق، معناتها ساعات فما فوضى ماكش تسمع فيه يغني، تسمع فيه يصيح الفنان، معناتها سي نورمال ما تتغرمش بيه. انكومبارابل.
0: وي هكا نحاولوا كل مرة ندوكم احنا بحويجة من العتيق هكا ولا في الراي.
1: إن شاء الله ديما
0: نكملوا احنا في هيا بنا نلعب.
3: هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب.
0: ذكر انتم زادة نجموا تشاركوا وتتفاعلوا معنا وتثريوا الحوار بمساج فوكال في الاسم والمعلومة اللي تحبوا توضحوها أو تعدلوها على 48-166-3-0 48-166-3-0. سؤال يقول: في بروكلين في نيويورك فما مطعم مميز يمنع حاجة غريبة شوية، زعما شنية؟ احنا حكينا اخر مرة على القهوة اللي ممنوع فيها التليفون، المرة هذه ريستو. شنو نجم يمنع ريستو؟
2: تدخل بصباتك؟
0: لا،
1: برشا كلام.
0: مطعم حافية القدمين هذا
1: برشا كلام،
0: ولا
1: لازم رائحة مش خايبة ياسر؟
0: ليه؟ ماكش بعيد سامي، كنت ما كنتش بعيد برشا.
1: انا يعني الكلام ملزمش يكون كلام قوي،
2: الكلام البذيء. ليه؟
0: لا
2: عمل
0: انت قلت ملزمش برشا كلام
2: صراخ.
1: ايه؟
0: هو ملزمش كلام بالكل.
1: اوكي،
0: يمنع
1: صمت
0: الكليون متاعه من التحدث نهائيا بمجرد كونه يقعد على الكرسي، يقدموا له البلان تاعهم في صمت تام ويتواصلوا بالإشارات لمدة 90 دقيقة. الفكرة كاملة استلهمها الشيف صاحب المطعم المعابد البوذية، والهدف منها كونه اللي يجيو يركزوا مع حواسهم الكل على لي بلا باش ينجموا يتمتعوا بيهم. اما يظل لي برشا 90 دقيقة.
1: والله جرب تنشوف
0: انت، تجرب لو جرب. عندك الإمكانية.
1: انا عملت من اكسبيريونس في باريس في المطعم اللي ما تشوف فيه شيء.
0: اش معناه؟
1: اللي انت في ظلام كلي، واللي اللي هو يعني باش تعيش الاكسبيريونس نتاع العبد اللي ما يراش، وتحط روحك في بلاستو وتحسك الاحساس نتاع الحواس الاخرين اللي يكثروا ويكبروا، اما الا البصر. دونك الاكسبيريونس هذيك يعني الحواس نتاعك الكل من بعد يكثروا، يولي الحس مرعش. دونك العباد الكل تحكي بسياسة، خاطر فورسيمون، خاطر تولي تسمع برشا، دونك اوتوماتيكمون وحدهم الناس كل يحكي بسياسة تهدى. حواس المذاق زادة كيف يكبروا برشا، خاطر تولي فيكو ما تراش شنو اللي تاكل، ديكو تمشي بشويه بشويه. بون ما نستدعى حتى حد باش يذوق الاخر، خاطر ينجم يبالو في عينه. اما انا الحاجه اللي كيما هكا توشي على الاخر وهكا ايمو، اللي لا سيرفوز اللي جاتنا في الساس هذاك ما في لي ريستوران غادي تدخل في صاله اللي بين صاله الريستوران والبراني
0: تقعد في ليست داتونت حتى لين
1: ان بتي ساس غادي جاتنا اون سيرفوز نون فويونت يعني ما تراش كي شادينا بعضنا الكل باش نتبعوها شفت كي دخلنا للصاله الدخلانيه اللي هي بورنيولي بلغه السينما يعني كلها دحسه ما ترحت شيء تولي انت اللي عندك اعاقه ما عادش هي خاطر هي دون سون اليمون
0: يا منا سؤالي وانت تاكل وما تراش عندك علم الاول شنو باش تاكل
1: بيان سور هي تمل عليك المنيو الكل
0: اوكي
1: وانت تختار بيان سور اللي شنو تحب
0: قطوس وشكارة
1: لا لا لا تختار المنيو اما شفت كي تدخل انت هي ال سو روبير هي تعرف لي روبير نتاعها تولي انت ضايع وهي دون سون اليمون تولي تتقلب المشاميه كل وتلقى روحك دون في عالم اللي حتى لو كنت تاخذ طرف الحم وشويه فريت يولي تحسهم كلي
0: هدره كبيره
1: هدره كبيره خاطر
0: تبنن تطعم
1: بلوتو تتبنن ابخي انت والذويق اما تطعم اكثر برشا تسمع اكثر برشا كل موفمون يولي تقرا له حساب اي حاسه تنقص شويه ثم برشا حاجات يكثروا الاخرين ودايور انا علاش ليه نجربوا هيش هذا
2: جربوها
0: ما فينا ضو سي مهاس ونبعثوا
1: لفريزون ليه على الكلام على الكلام
2: ليه الكلام انا مره نحكي مع صاحب مطعم وقلت له علاش تحطوا صوت قوي للدرجه ذيك علاش معناتها ساعات راك تبدا واحد متر قدامك تبدا تصيح باش يسمعك يقول لي راهو نحاولوا التواول ما يسمعوش بعضهم فاش قاعدين يقولوا تلمو فما تواول كي دراب يتخمروا يحكيوا ساعات كلام يخرج على السيطره ولا يحكيوا فرد وقت يقلقوا يقول لك انا جو كوفرك الفوضى هذيك بفوضى اخرى بعد تخرج راسك باش يفرقع
0: انت سليم في السفرات نتاعك فما حاجه هكا قعدت في مخك من المطاعم
2: والله انت فكرتني في اللازي في اللازي بالحق ياسر ستريكا معناتها الصوت كيفاش انت تتكلم وكيفاش حتى كيف تحكي مش حتى في مطعم حتى مع الناس معناتها كالفوليوم ولوتون اللي تحكي بيه يلزموا فيه برشا احترام اللي هي حاجة تشلق بها كي تسافر في تونس بعد تقول شبينا احنا متشنجين شبينا هكا
0: احنا ظل شعوب المتوسط الكل في عاليين نحكيه بدينا بجيشنا بمهجتنا
1: ايه ليه وحتى ثم شعوب زادا كيما في امريكا اللاتينيه وكيما حتى في افريقيا وما با فورسيمون المتوسط يعني ثم الشعوب يعني العبد الي اكسبريسيف بطبيعته اما ثم شعوب اخرين اللي عندهم الديسيبلين منهج حياه يعني اليابان ما تحكيش في المترو بار اكزومبل في اليابان ما تحكيش بالتليفون في المترو ما ما ما ما تحكيش مع عبد اين سيغتان ديستانس ما يعني ثم منهج نتاع عبيد اختاروا حياتهم هكاك تكون منظمه تكون
0: خاطر ما يحكيش في التليفون خاطر يحكي بالتليفون ما يلقاش تليفون
1: فوالا ينترو خاطر
2: هو ديجا راهو كي يجي يحكي معك واحد في تونس ما تعرفوش ديما تسبق الشر
0: وي تبدا ماخذ حذرك
2: خذ حذرك هذا سيد جاي ناوي لي حاجه اللي هي بعد كي تسافر وتقعد بنفس اللوجيك هذيك مع العباد بعد مده تقول شبيني يعني نحط في العباد
0: شبيني هكا اش نعمل
2: فرد شكاره وبعد ترجع تقول احنا هكاك معناتها ولينا عايشين ولينا متشنجين ولينا نخافوا من الاخر ولينا نقراوا في اي مالوغوزمون معناتها الحاجه هذه تمشي وتزيد معناتها ما
0: يلا كبر الموضوع فيها. كبر الموضوع نكمل معاك في
1: جوست نضيف حاجه صغيره انا مره مشينا نصوروا في جهه القصرين وثم ريستوران شعبي برك الله كبير ياسر كبير يعني فيه قرابة 50 طاولة ولا أكثر كي تقعد يجيك سيرفور تري رابيدمون يعطيك المنيو يقول لك تلمع 4-5 حاجات تختار منهم حاجة كل واحد يختار منهم حاجة شنو هو الحاجة اللي تشربها بالضبط بطول من اللي قعدت للي قمت 20 دقيقة وشبعت وكليت في عقلك وعملتهم كل بعد كي تروحي أنا يعني 20 مينوت يعني قعدنا جيب لك التاك تاك ثم تروى سيرفر واحد يأخذ لك الكماندا وثلاثة من الناس يجيب لك الشرب يجيب لك الصحن السلطة ويجيب لك
2: كريف الويل
1: وبعد واحد آخر يجيب لك كيستي وصحن صحين غلق في الآخر 20 دقيقة مشيت نحكي مع السيد قلت له يا أخي عملها بالعاني يعني قال لي إيه عملها بالعاني قال لي أنا لازمني كل طاولة كل ثلاثة طويلة يعملوا لي ساعة فرد طاولة تعمل لي تروى سيرفيس وتروى سيرفيس هذاك مش بالزهر خاطر عندي بريغاد في الكوجينة اللي لهيلي بالصوص واللي لهيلي بالواد وأحنا كي نعطيه لبلا ديجا كازيمو حاضرين دونك لو طون اللي انت عديت كوماند عندنا خمسه بلاويت برك اون ليجير لو طون اللي عطيت الكوماند تك تك تك حتى روتار.
0: كوجينا عالم كبير في برشا فن وانضباط
1: ولي سيرفور ولي سيرفور ثم اثنية تهز واثنية تجيب سان سانتردي يعني اللي الحاجة اللي يخرج منها حتحط ما يدخل منها. ايه شفت هالحكاية عبقرية جدا. يعني تخيل انت كان واحد يعمل بروسيس ياخذ وقته في البريباراسيون تاع البروسيس نتاعو تشوف قد يربح وقت قد يربح فلوس. خاطر العبيد علاش تمشي له الريستوران هذايا احنا وقفنا فيه بالزهر سألنا شكون قالنا برا لذاك تربح وقتك وتربح تربح كل شيء. يعني فطرت في عقلك كليت مليح وبقاتش برشا
0: والوقت حاجه مهمه برشا هذاك علاش نمشيو. الاسئله السريعه يقتل البعوض كملوا انتم قداش يقتل البعوض
2: قداش من مليون شخص
0: منعش انت مليون
1: البعوض يقتل
0: وشوشه قداش تقتل في العالم
1: هي من الاولانيين هي توب 3 في العالم اللي تقتل
0: مفترسين
1: اي
0: قداش حسب رايكم
1: 50 مليون
2: 100 مليون
0: برشا
1: 100
0: انتم مشيتوا برشا لبعيد 725 الف انسان كل عام
1: اوكي
0: بينما تقتل الاسود
1: 10
2: مش برشا
1: 20
2: ما اكثرش من 50
0: لا
1: اكثر
0: شويه 100 انسان
1: 100 انسان في العام
0: 100 بشر في العام. هتلر كان يخاف برشا من
2: القطاطس
0: من القطاطس
2: كان عنده بيرجي اسمه هي البيرجي نتاع نسيت
0: بالذمه القطاطس
2: لا يحب البيرجي المون كلب وديك نسيت اسمها الكلب هنا
1: واش لايكه تنقول
0: باش تكون سؤال باهي هذه في الكويز
1: الكويز
0: تنفس الهواء في مدينه مومباي الهنديه في نهار واحد يعادل تدخين
1: زوز باكوات دخان
2: تريبولوي
0: برشا
2: ياسر مسخ
1: 10 سواقر
0: وي عندي رايه مشيت
2: لمومباي. مومباي فريمون من اكثر البلايص اللي تنجم تشوف فيهم الوسخ وفي نفس الوقت من اكثر البلايص اللي تشوف فيهم الهند بالحق.
0: بمعنى
2: انه الكونتراست الهندي معناتها تشوف الفقر تشوف الغناء تشوف المناظر المزيانة تشوف الألوان تشوف الكحولية. معناتها أنا نتفكر كي مشيت لمومباي من بين لي زيكسبيريونس اللي ما ننساهمش دارا في اسلام لي بيدون في اللي يمثلوا فيه اسلام دوغ مليونير مشيت له ذاك دخلت له معناتها حاجة من وراء العقل. معناتها لي زاندستري اللي تلقاهم في بيت فيها 2 متر مربع ولا 3 متر مربع تشوف العبيد كيفاش تعيش نومبر دو بيرسون بار معناتها نحكيو على
1: متر كاري
2: لا حتى الانفراستركتور سانيتير قداش معناتها حاشاك من تواليت على 1000 عبد وكيفاش يعيشوا في البلاصة هذيك الدوخ
0: ما نعرفش سليم وانت مشيت احنا اللي وصلنا على الهند والكوجينا الهندية الفيديوهات اللي ينتشروا برشا ونشوفوهم
2: والله شوف
0: فيهم مبالغة ولا
2: فيهم مبالغة فيهم خطر هذيك يوريك ستريت فود في بلاصة في معناتها الحقيقة عندهم كوجينا باهية ما لي زيبيس نتاعهم
1: من أبل الكوجينات في العالم
2: من أبل الكوجينات. الحقيقة أنا عديت شهر في الهند حتى مرة ما صارت لي مشكلة معناتها بورتون ناكل ستريت فود ناكل معناتها في الريستو العاديين الحقيقة معناتها ياسر مبالغ فيه
0: تقريبا عام ناكل في نهج الهند الحق فيه ناكل ممتاز. يلا نمشيو للموزيكا ونرجعكم في ساعتنا الثانية. هذا صبري مصباح يغني مش مني غستي برانشي على جوهر فام الدنيا وما فيها.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك، ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: مع أورانج بوست-il rentrer ب5G.
4: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. وزيد مع Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان و بوست-il rentrer ب5G.
4: عندك أورانج.
5: ساني ساني ساني
6: ها بايدك بيدي جاو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
7: مونوبخي ديما معك.
8: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
9: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
10: جوهرة
11: Business News.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أفاد البريد التونسي بأنه يمكن لحاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وأيضا الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية CNRPS سحب جراياتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية الداب البريدية أو البنكية بداية من هذا اليوم على الساعة 17:00 مساء. أعلنت ولاية تونس أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية ستقوم مصالحها بحملة لرش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف سبخة السجومي بلديتي تونس وسيد حسين كامل أيام الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر إلى غاية 6 أكتوبر القادم. ودعت الولاية في بلاغ أصدرته اليوم كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بهذه المناطق خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم بتونس أن الانتقال الطاقي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لتونس في ظل عجز طاقي هيكلي تشهده البلاد واعتماد كبير على الواردات، مشيرا إلى أن القطاع الطاقي أصبح عنصرا رئيسيا للسيادة الاقتصادية والقدرة التنافسية الصناعية ولجذب الاستثمارات الأجنبية. شوشان أضاف خلال افتتاح الدورة الثانية من تظاهرة منتدى إفريقية للطاقة أن تحولات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة ومتطلبات التزود الآمن والالتزامات المناخية وأيضا تسارع الابتكارات التكنولوجية من شأنها إعادة رسم التوازنات الطاقية العالمية. من جانبها أكدت المديرة العامة المفوضة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الصناعة رانيا المرزوقي أن الأمن الطاقي لم يعد قائما على رافد واحد، وإنما أصبح مرتبطا بالقدرة على تنويع مصادر الطاقة وتطوير الإنتاج الوطني وتحسين النجاعة الطاقية وتعزيز البنية التحتية وضمان تكامل مختلف مصادر الطاقة. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي أحمد مصطفى الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا، حيث شكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون وبرامجه وأفاقه في المرحلة القادمة. دوليا وصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة السادسة على التوالي هذا اليوم الأربعاء مع ظهور مؤشرات على تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران وتحسن أفاق تدفقات الخام من الشرق الأوسط، مع أيضا استعادة السعودية مسارا رئيسيا للتصدير وفق وكالة رويترز. وبالتفاصيل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 98.98 دولارا فاصل 58 سنتا للبرميل. أيضا هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 89 دولارا فاصل 38 سنتا للبرميل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
11: بيزنس نيوز
12: جوهرة أفعال تندنس
13: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
14: أريدو، طور عالمك.
15: تهيدنا لكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. توندونس بالنسبة لليوم نحاول نجاوب فيها على سؤال أكيد العديد منكم تسألتوه، هو اسكو التليفون قاعد يسمع فينا اش قاعدين نقول وإلا لا؟ هذا بتبيع سؤال يجي بعد ما تبدأ تحكي انت وصديقك ولا انت والعائلة تحكيوا على موضوع معين، مثلا تحكيوا على وتيل في الحمامات، تحل تليفونك تحل الفيسبوك تلقى بيبليسيتي جاتك على الوتلة اللي موجودة في الحمامات. بتبيع خفيت اكزامبل نتاع اوتيل في الحمامات، نجم ناخذ العديد والعديد من الامثله. دونك هل لي بوبليسيتي اللي يظهر على منتوجات والا خدمات تحدثت عليها قبل دقائق، اسكو التليفون نتاعنا قاعد يسمع في الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه باش يعدينا دي بوبليسيتي اكثر ارتباطا بالاهتمامات نتاعنا والا لا؟ الاجابه ماهيش بنعم ام بلا، وبالرغم من كون ظهور اعلان مرتبط بحديث دار بين شخصين يبدو وكانه دليل اللي كون التليفون قاعد يتنصت عليك، لكن استهداف الإعلانات يعتمد في الأساس على حاجات أكبر برشا وأقوى برشا من اللي يسمعك انتش قاعد تقول. كمية كبيرة من البيانات والإشارات الرقمية اللي قاعدة تجمع فيها المنصات والأبليكاسيون، هذا الكل وفقا لإعدادات الخصوصية والأذونات المتاحة لها. اش معناها؟ معناها انت وقت اللي تنستالي الفيسبوك وإلا الانستغرام ولا تيك توك ولا غيره تعطيه ديزوتوريزاسيون، هاك اللي زوتوريزاسيون هذوكم هو اللي قاعد يستغل فيهم باش ينجم يتبعك انت شنو حاجتك. مثلا شنو يعمل؟ جيت انت وعملت ريشيرش على الجوجل بار اكزامبل على اوتيل في الحمامات، باش نرجع نفس الاكزامبل اللي خذيته. دونك هو يسجل المعلومه هذه ويتعدى بها للبيبليسيتي، يلوج في الريجستر نتاع لي بيبليسيتي نتاعو شنو هي البيبليسيتي اللي تتلائم مع لي مو كلي اللي انت تابيتهم. كيما مثلا سالت شات جي بي تي على حاجه، اوتوماتيكمون الفيسبوك يجبد من غادي ويعطيك البيبليسيتي على الشيء اللي انت سالت عليه. حاجه اخرى زاده كيف كيف هي لي فيديو اللي قاعد انت تتفرج فيهم، كسوسوا على اليوتيوب كسوسوا على المتصفح العادي والا حتى على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك. اذا كان قاعد تتفرج اكثر من 10 ثواني والا اكثر من 30 ثانيه والا انت واللوغاريتم اللي موجود في اللوجيسيال دو ريشيرش اللي موجود عندك متخبي قاعد يلوج لك في لي بوبليسيتي اللي باش يمدهم لك، دونك يولي يعطيك المعطيات الخاصه ويعطيك البوبليسيتي الخاصه ويعطيك لي فيديو الخاصين بأكثر حاجة أنت تفرجت فيها. دونك لهنا السؤال اللي يطرح نفسه، كيفاش نجم نحمي روحي من الحاجات هذه؟ أول حاجة يلزمك تلغي ليزوتوريزاسيون غير الضرورية. ما نعرفش أنا الاس ام اس مثلا في تليفونك طالب أكسي للميكرو للكاميرا متاعك، شو يعمل بيهم؟ دونك ما حاجتكش بيهم، تنجم تنحيهم له. حاجة أخرى زادة ننصحوا بها هي ما نعطيه صلاحية الوصول للميكرو وإلا للكاميرا متاعنا إلا إذا كانت الابليكاسيون تستحقهم. إيفكتيفمون الماسنجر مثلا ما تنجمش إذا كانك تتكلم بيه، ولا الواتساب إذا كانك تتكلم بيه دي كونفرساسيون فوكال، دونك ما تنجمش تجي وتقول له ما نعطيكش اوتوريزاسيون للميكرو متاعي. دونك هذه خلاصة القول، التليفون ماهوش قاعد يتجسس 100% علينا، لكن احنا تصرفاتنا مع التليفون هي اللي تخرج لنا لي بوبليسيتي اللي نحكيو عليهم. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن
12: تندونس.

0: بروحك ألباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي. فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديك روك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسرة الكارل معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابابينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
3: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير، هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود، اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
4: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM.

0: 5:18 دقيقة على جوهرة فام. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. سريعا نمشيو مع سليم وصفارة في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات.
2: تتفكروا أيامات الكوليج والليسي؟
0: وي
2: وقت اللي ترجع القراية، شنو أكثر حاجات كنا نركزوا معاهم مع رجوع القراية؟
0: لومبلوا
2: ما عشكم باش تقرا،
0: وقتاش ما تقراش
2: اي وعندكم باش تقرا. فما امبلوا قرايه، وفما لومبلوا نتاع تعب، وفما امبلوا همله. شنو الحاجه اللي تخلي لومبلوا يحث على الهمله؟
0: الاوقات، معناها اوقات
2: في الاوقات
0: في الاوقات. ما عادش نتذكر التكنيك كيفاش نقراو سمن أ سمن بي ساعتين هذوكم.
3: ولا يغيب الأستاذ ساعات،
2: يغيب الأستاذ. فما حاجة أخرى، فما هكا ساعات نتيحوا بأوقات ما نعملوا فيهم شيء.
0: ساعة ولا ساعتين اللي بين البنين، معناها تبقى عندك ساعة من العشرة
2: لحداش. شنو نسميوها؟
0: ساعة كروز.
2: صحيت،
3: الكروز،
2: ساعة كروز. أنا كي كنت تلميذ، ساعة كروز نعتبرها مادة وفيها برشا محاور. نجم نسمي منهم ساعة حرية، تربية اندماجية، جولة في المجتمع، تتعرف على صديق،
3: تلاق حضرات،
2: طول سقيك، تتعلم تجيري المصروف، تتعلم حاجة كيما موسيقى جديدة، تلعب كارتة، رامي بلوت، تعمل صديقة مع مولا البيفيت ولا مولا سالجو، تتعلم ستريت فوت ولا ستريت فود.
0: هاي نذكر انا الكسكروت ما عادش قداش سومو توا 250 مليم.
2: اي 250 مليم.
0: هريسه وزعمه طن.
2: اي هو زعمه، معناتها يوريك منظر طن. اما بعد
0: برشا سردين.
2: بعد تقال
3: باهي راه سردين،
2: باهي. شنو كنتوا تعملوا في ساعه كروز انتوما؟
3: كنا انا نذكر ساعات الكروز وسرتو في رمضان، نذكر هكا في مخي البلوت، يمي نتاع البلوت، لعبنا البلوت. بابا بابا بابا
0: انا كل حقيقه كنت نمشي دار شباب قابل معاص خياط مخرج الحصه. وي
3: صديقك؟
0: وي احنا 20 سنه ولا اكثر.
3: وش كنتو تعمل؟
2: والبلوت
0: كان فما سالجو البلوت، كان فما الراديو ويب اللي بدينا فيه، كان فما برشا حاجات.
2: دونك فما حاجه تصلح تعلمتها في ساعه كروز؟
0: برشا حاجات.
2: مثلا الموسيقى.
0: اي
2: تغرمت بالموسيقى.
3: انا زاد
2: خاطر العوام هذيك نتاع الليسي والكوليج تشد ثنيه نتاع شنو الغرام اللي باش تمشي به. فما اللي يمشي للكوره، فما اللي يمشي للموسيقى، فما اللي يمشي ما نعرفش انا للكلوب فوتو. دونك كل واحد شنو الثنيه اللي يمشي فيها. فماش حاجه ما تصلحش تعلمتها.
0: برشا حاجات نعاني فيهم توا ما نقولهمش الراديو.
2: معناتها انت تو كي تشوف الزاويه اللي تغزر لها ساعه كروز وانت صغير كنت تفرح هكا تبدا شيخ وجو كل. توا مع تجربه الوالي كي تشوف ولدك عنده ساعه كروز كيفاش تغياجي؟
3: انا واحد من الناس ساعه ما فماش القاعد في القدام اللي سايو اللي سايو.
0: انا بين يسمو كيما انا عشت يعيش هو ويجرب ويتعلم وبين لا فما حاجات انا تعلمتهم ما كرنيش تعلمتهم ما فماش علاش باش تعلمهم هو.
3: اي والوقت موش وقته الحق نتاع ربي. يعني قبل الخطر ما كانش كيما تو، يعني كسوا في الناس ولا حتى في الموبقات الموجودين في المحيط الليسي والمكتب وكل شيء. ما كانش فرد اختار، يعني احنا ماكسيموم كي كانوا ثم شكون يتكيف سيجارو كل لازم يفوح روحه بالقوارص من بعد ويعمل اربع كعبات فلاي
0: يتكلف له 4000.
3: فهمت هكاك؟ فهمت جوست خاطر لازموش يروح ويشم عليه الريحه. توا ثم حاجات اخرين الحق نتاع ربي ماهيش كيف كيف. يعني باش يعيش اللي عشته لازم توعيه كبيره ياسر.
2: هو معناتها الكومنتير هذا نتاع كل وقت ووقته يتقال في كل وقت
0: في كل وقت
2: في كل وقت. من بعد معناتها يلفو ريلاتيفيزي خاطر ديما الجيل القديم معناتها يهول الامور شويه. دونك حتى معناتها الصغار احنا كي نشوفوا توا صغارنا كيفاش, معناتها صغير ما ينجمش يمشي يشري حاجه من العطار, ما يخليهوش يخرج. صغير ما معناتها ما
0: يهبطش يكور.
2: ساعات صغير عمره 14 سنه ما يخليهوش وحده في الدار. معناتها كل قبل كل تحمل المسؤوليه
0: يهرب ما سرقش البصاعه.
2: فما التجربه دي هي التجربه الاجتماعيه اللي ناقصه. معناتها انت توا
0: سوسيا فرما سرق برشا بصاعه
3: وتوت البصاعه يمين.
2: انا سيمي نتصوروا كانك اللي يكري موتور ب 15 دقيقه هذيك نتاع 103
3: ما قعدوش 15 دقيقه عمرك ما تقعد
0: 5000 نذكرها حاجه
2: غالي برشا الساعه كانت.
3: والا اما خير كنت تكري يبدا عندك صاحبك عنده موتور. واما هو كيفاش يقولوها الشخصيه.

0: كصغير وكيفاش تشوفها توا كولي وكيفاش تتبدل معناتها النظره لها. و بور ريزومي كل وقت ووقته كما قلت انت.
1: وي سامي بن نور المفروض شنو يقول في توا؟
0: سامي بن نور يقول توا من فضلكم ما نشجعوش على الصغار على ساعه كروز.
1: يقول في كلمه واحده يقول زمن. ميرسي سليم يعطيك صحة. كانت هذه نهار
0: كيما تحب
1: من نهارات باش نمشيو للموسيقى ونسمعوا كفر ضيفتنا اللي من بعد شوية نسمعوها نحكيو على مشاريعها الفنية في الانترفيو. مرام بوحبل نسمعوا كفر مزيان اسمه بصراحة غاستي برونشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها.

Antibiotic Plus. Antibiotic Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جمعة FM TV. شو

0: الانترفيو
1: 25 دقيقة على جوهرة فام. رجعنا لكم من جديد. ضيفتنا في الانترفيو صوت أوبرا لحضور رقحي مميز، تكوين أكاديمي وبارشة مشاركات فنية في مشاريع منوعة مختلفة. الاسم هذا إن شاء الله بش يكون عنده مستقبل كبير في تونس وخارج تونس. مرام بوحبال، مرحبا. صباح
2: الحمد لله، فرحانة يا محبيكم أول مرة هنا في جوهرة
1: فام. إن شاء الله مش آخر مرة،
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله نجينا مرة جاية بالإنتاجات وبالنجاحات ونفرحوا لك برشة. أنا اكتشفت الصوت والصورة من أوبرا كارمن في 2024، ومن بعد شفت لي عندك مدة وعندك تكوين أكاديمي في تونس وتجارب زادة خارج تونس في أوروبا في العالم العربي. ما نعرفش فقنا بيك مخر في الإعلام ولا ما كانش عندك هدف كونه يتحط الضوء على الخدمة اللي تقدمها.
2: لي بيان سور اي واحد يخدم خدمه يحبها يتحط عليها ضوء بيان سور، اما يمكن شوي الاعلامي
1: احنا مقصرين
2: شوي.
1: باهي ان شاء الله في المده الجايه
2: ان شاء الله يا رب
1: نشوفوك اكثر. ما نعرفش مرام المرحله اللي انت فيها اليوم كان القولها عنوان، هي بالنسبه ليك مرحله شنو؟
2: والله ديما نحس لينا مازلت نتكون، معني في مرحله التكوين، في مرحلة أني ناخو من برشا بلايس باش نعمل برودوي متاعي أنا. منعرفش، نحس اللي صوتي مش شرقي برشا، مش أوبرا زيدا برشا، مش أوكسيدونتالا كهو، مش فما برشا حاجاتي

0: نجم يخرجوا مرام بوحبل. دوك انا في مرحله اني نلقط ونكون
1: وتصفي وتغربل هكا.
0: فوالا
1: قداش انت راضيه على النتيجه اللي وصلت لها؟ فرحانه ولا تقول لا نستحق مخير برشا؟
0: لا فرحانه فرحانه.
1: والحاجات اللي تخليك فرحانه اللي هي
0: برشا حاجات. ساعه اولا انا ساعه بروف في الفاك
1: أستاذة جامعية في الموسيقى
0: في المعهد العالي للموسيقى بتونس ونقري في لي كونسيرفاتوار زيدا ونغني في بار اكزومبل انا توا في العمر هذي طلعت على كارتاج والجم وديما نعمل اوفرتور في الجم وكل ما نجم نكون كاين فرحانه الحق نتاع ربي. مازلني البرودوي اللي باش ينجم يخرج مرام بوحبل للضوء ونستناو فيه وكا تو سامبلوم نخدموا عليه بلوتو مش نستناو فيه
1: نخدموا عليه. قاعدين نشوفوا في تصاور من برشا مشاريع وحاجات خدمتهم. ما نعرفش توافق كي نقول مرام هي الابنه الضاله للاوبرا وقت اللي مشات للشرقيه.
0: شو معنى ظهر لو سمحت؟
1: يعني بدلت الخطوة
0: لا
1: اللي هي تربيت عليها.
0: لا بالعكس
1: عليك فرصة باش توضح.
0: أنا متلمذة ساعة على بابا اللي هو عازف عود محمد بليل بوحبل عازف عود وفنان. دونك أنا ملي صغيرة نسمع فيه يغني. شنو يغني بابا؟ يغني المالوف، يغني الموشحات، يغني الحاجات هذوما. دونك أنا متلمذة كان على الشرقي من الأول والتونسي وقريت كونسيرفاتوار ناسيونال في شارع باليز كونسيرفاتوار ناسيونال هذاك.
1: اش قالوا لك؟
0: ليه من الاول مشي الباركور نتاعي عادي. انا خديت دبلوم موسيقى عربي دونك قريت كان الموسيقى العربيه.
1: اوكي
0: من بعد كي دخلت للفاك توجيهي تبدل. دونك انا لوبيرا وشان ليريك خديته في الفاك في الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك دو تونس.
1: قالوا لك في الشرقي والطربي فما مئات اعمل حاجه مختلفه.
0: اي قالوا لي راهو الصف ديجا طويل مش نورمال جونغ مانيش ناقصين بلوس ا دونك برا نبدل حاجه اخرى بربي فهمت هكاك.
1: وانت خذيت النصيحه هذيا عن اقتناع مقتنعه ولا قلت هات نجرب؟ انا مضمنه روحي في الطربي في الشرقي هات نجرب روحي شنو نجم نعمل في الاوبيرالي.
0: انا من الاول ما حسيتش نصيحه الحق نتاع ربي معناها ما جاتنيش كنصيحه انا جاتني صدمه خاطرنا بالنسبه لي انا ما نعرف كاين هذيك دونك في بالي من نجم من قد كان هذيك سوف كو خلف الموهبه معناها خاطر اللي يغني الليريك مش صوته مزيان بركه لازم ربي يعطيك موهبه انك تكون عندك لوغي ميوزيكال لازمك تكون موزيكالمون سافا باهي على الاخر مش سافا خاطر نحن الحق نتاع ربي في الليريك وفي الاوبيرا مش تحفظ اغنيه وتمشي تغني لا دي شيفراج وموزيكا ودي بارتيسيون ونوتيت وشيف دوركيستر لازمك تكون تفهم فيه واوركيستر معاك من 50 الى اكثر عازفين دونك بالرسمي مسؤوليه كبيره ولازم يكون وراها باركور معناها ميوزيكال.
1: وصوتي يكسر البلار؟
0: لا
1: ما نعرفش
0: قاعد لكن تقول لي عيط وما نعرفش نعيط خاطر نحن ما نسمعوش لي كورد فوكال معني اي واحد باش يعيط باش يجرح صوته كما نقولوا نحن انا ليه انا كنغني نغني من كان نجرح صوتي تو نعرف لينا غنيت بالغلط نحن ما غنيش بالصوت لا ما نكسروش بالار بالعكس
1: بي دونك عملنا الترابي والتونسي ومشينا للوبيرالي وين نجمو نمشيو؟
0: نجمو نبعدو اكثر
1: نجمو نبعدو للخفيف مثلا
0: للخفيف والله مانيش كونتر
1: مغروره بس تنكا شويه مش مغروره بس تنكا شويه
0: لا
1: لا نجموش نمشيو لغاديك
0: لا لا باسو با
1: انا شفتك في اعمال اوبيراليه كبيره في تونس والبره زاده وشفتك في حاجات اخرى كما قلنا مهرجان الاغنيه مثلا ما نعرفش اليوم مرام تعمل في حاجة أنت تحب تعملها وإلا الجمهور يحبك فيها ولا بين ظفرين السوق التونسية هي تراك فيها
0: بالأوبرا الجمهور يحبني فيها
1: وأنت؟
0: وأنا نحبها وفما حاجات أخرين نحبهم أكثر شوي شوية برك
1: كيما؟
0: أنا أون فيت كي بار إكزومبل كي أنا من العبيد اللي نحس الكلمة دونك كي تغني لي بلغة أنا نفهمها دونك ديما نحب الموسيقى نتاعها أكثر دونك باغ اكزومبل نعطيك انا نحب الشرقي والتونسي واللبناني والمصري وهذوك الكل على خاطر نفهم فيهم بالكدا بيان سور زاد الفرونسي وهذوك
1: ما شاء الله شفتك تغني اسبانيول تغني تركي تغني برشا حاجات تنغنيهم بعد شويه
2: شنو نغنيهم شكون تحكي شنو نغنيهم
1: تو تغني هي
2: فوالا خاطر من غير فضايح يرحم والديك
1: على اليمين غنينا شويه نجم نحن وما عادش يجينا
2: لا لا ما
0: نغني
2: لي انا
1: تحب انت تغني مزود
0: انا نحب المسجد مش نرمى
1: بين حين تابيسي معز وخلينا نسمع مرام بحبل في تريح بومزيو ده شوفوا شنو تنجم تعمل
2: شنو هي اللي حفظتها
1: شفتك اللقم اللي يخرج ساعات تلبس الكاسك خذ وقتك. ما نعرفش في الفن الشعبي اذا تحب البدوي شنو ينجم يجي لبالك تقول؟
2: مزود مزود مزود مزود أغنية شعبية.
0: شوف نجم نغني خاطر نضحك مش
2: للماء. لاباس لاباس.
1: ماناش ضامر راهو.
2: شنو ضامر؟
1: معوض ضامر. سي سليم في الميكرو باش نجمو نسمعوك وهكا مرام تنفس وتحب تشرب الماء.
3: نجوم الليل نجوم.
2: فما سهلة.
0: فما باش نغني السعيب المش معروف. اش قول؟
2: يلا.
0: بي. ملا ملا وأحلى طفلة في الكون معايا أنا. ملا ملا واحلى طفله في الكون معايا انا.
1: صغيره وتحفونه ومزيان. هشام سلام يضلي
0: وفي الحب مش حي
1: مش حي. تحيه ليه هشام سلام. مشيت للمزود الحفالي واحنا نحبوا المزود الجارح هكاك نقولوا زمم به. عملت تجارب بالبره من تونس و... واغلب الشباب ولا الناس اللي تحاول في المجالات الصعيبه هذه تقول لك ما يصدق يلقى فرصة البرة. أنت عملت تجارب البرة وديما ترجع لتونس.
0: ولا من الأول حبيت الحق متاع ربي نقرا البرة معني حبيت الماستر متاعي نكملها البرة صف ك حاربت وصبيت وتقبلت وعيتوا لي البرة معني هالإنستيتيو البرة وكل كنت ماشية باش نقرا في إيطاليا وعلى دغنيغ مينوت ما كتبتش دونك ماذا بيا ديما صف كو انا نمشي نعمل عروض ونرجع توا وتوا ماذا بيا زيد نتعرف في تونس علاش لي بيكو هو ما حالفنيش الحظ وما كتبش كوا كيما نقولوا نحنا دونك ماذا بيا نمشي نغني ونرجع غنيت في برشا بلايص وديما نرجع
1: وباش نوصلوا نعملوا هالانتشار هذايا في تونس شنو لازم صوت عنا ما شاء الله طلعنا كارتاج عملنا مهرجان الاغنيه عملنا عروض كبيره افتتحنا الجم شنو اللي ناقص
0: السوشيال ميديا واغاني تمس العبيد ولازمك ديما تخرج تحكي في انستغرام وديما تغني لهم حتى وانت ماشي في الشارع في الكهرباء في في في انا ديما مالوريزمون خاطرني معناها في الموسيقى اكاديميه معني ما نجمش نمشي نشد تليفون سلام انا نغني لا نحب ديما نمشي استوديو ونصور بكاميرا ويت برو والتريتمون تاع الصوت يخرج يفتق وبرشا حاجات توا ليه العباد تحبك سبونتانيتي هذيك
1: هو شنو يمنع الاكاديميه الاستاذه اللي في الجامعه باش تحل تليفون وتغني
0: ونسمع وتغني ما يمنعها شيء جوست يمكن في الفاك قريونا هكا ولا تتعدى ولا ما فهمتش
2: هو شبونس لازم شويه استراتيجي هي استراتيجي هي منهج كان بروسيس يعني في الماركتينغ توا ديجيتال مهم يعني باش نعرفوك انت شكون اوبليغاتوارمون اول حاجه تعملها انت حتى عبد يسمعك توا يسمع اسمك ولا قبلك باش يدخل ديريكتومون اي سوشيال ميديا كان مش جوجل باش يعرفك انت اش تعمل ومن بعد تغني تغني اوتوماتيكون حاب نسمعها وين نجم نسمعها مش يقعد يحل يوتيوب باش يشوف عرض ماذا به كل لاكابيلا الخفيف نتاع البارتا وتقرب للناس يعني كي وثم برشا برشا فنانات وفنانين طلعوا من السوشيال ميديا كما فايا يونان كما كارلا شمعون كما هذوما يعني عباد في لبنان وفي في مصر وفي سوريا اتسيتيرا علاش طلعوا خاطر الناس حبوهم مش خاطر اونتر غيمي بسطوا الامور با دي تو
3: سليم لازم نحكيو على الكارير بالنسبه للي جونز ارتيست كان ما فماش مانجمنت ارتستيك شكون يقف معاك ويدز معاك راهو تتعب معناتها ان ارتست باش يقعد هو يجير في اللوجيستيك ويكلم ويلوج ويشوف العازفين ويتبع السوشيال ميديا ويخلق هو لو كونتوني ما نجمش راهو معناتها ان ارتست يركز على لو فولي ارتستيك نتاعو ويخلي البقيه الكل يبعد على كل الحاجات اللي تشخشبوا هذيك باش ينجم يلافونس معناتها هذا من الحاجات اللي نشوفوها ناقصه عند سيغتان زارتيست وزاد فوت دو مويان على غالب ما تخلطش ساعات.
1: فما ثنيه اخرى نشوفك فيها مرام وما نعرفش صلح لي اذا كان غلط قاعده تتجد في مشاريع جماعيه ومختلفه اسهل من انه تركز في كارير سولو
0: كيما لي زوبيرا معناها كي يتعاملوا
1: مثلا
0: انا هكا وهكا نحب زاد كارير سولو نحب معناها نشوف روحي في لي زوبيرا دونك عندي رول معين ونشوف روحي زاد كسوليست خاطر نحس الصوت اللي عندي نجم يغني كل شيء بوركوا با معناها يكون سولو
1: وتشوف روحك في الحفلات الخاصة
0: وي نعمل ديجا حفلات خاصة
1: تعمل تبجلهم على مشاريع فنية بويسكو هما ماديا مربحين باهين
0: أبدا بالعكس
1: بمعنى
0: كي يجيني عرض ويجيوني خمسة عروسات ولا خمسة حفلات خاصة ولا أربعة اللي هما نورمالمون فينانسيغمون معناها أكثر برشا سومهم صف كو نختار العروض بيان سور اللي نحن في الاوبرا بار اكزومبل نعرض نبرفو سامحني قبل بشهر وشهرين وساعات عام وساعات خمسة شهور اللي هو ذيك الكل ونورمالمون نجم نخدم فيه حاجات اخرى انا سوف كو انا فيك نحب الاوبرا ونحب العروض هذوكم لا بالعكس نختار هكا
1: وما نعرفش المشكله في العروض الاوبيراليه الكبيره اللي هي كبيره ومكلفه ويكون فيها عدد كبير نحس اللي المجهود اللي تعمل للتحضير ما يقابلش مشكلة التوزيع معناها عدد العروض يكون قليل بارابور الوقت اللي خذاته والبجي والناس اللي توجدت وحضرت وكل شيء تلقى العروض تتعدى على الصوابع ولا
0: صحيح علق دونك اللي نجم يخرج بار اكزومبل اللي نجم ياخو عرض كيما اوبرا كارمين نجم يكون كان الجام كارتاج بنزرت عروض معناها هكا مهرجانات هكا مش مهرجانات صغيرة
1: مسارح كبرى
0: مسارح كبرى فوالا
2: وثم بلدان أخرين عندهم عرق زادة يعني في فيين في إيطاليا في حاليش اللي في روسيا زاد البولشوي بوكوا با تاع دو شاتلي في فرنسا جو سؤال إذا كان مش تعمل عرض تو شنو هو الريبرتوار اللي تغنيه؟ يقول لك دون ثلاثة جماعات أخرين عندك عرض
0: تونسي وشرقي
2: أوكي
0: كنت نعمل الأوبرا ومشيت حتى لتوزر الحق ومشيت للجنوب ومشيت لبرشا بلايس توينسا ما يحبوش برشا الموسيقى هذيا معناها
2: اي صحيح هو
1: ما يتفاعلوش معاها
0: لا
2: ثقافيا راهو سي
1: ما يجيوش
3: سي ترينيش
0: ما يجيوش ليميت ما يجيوش
3: انت الاكاديميه الشباب ولي جون اللي يقراو عندك شنو تنصحهم في لا جيستيون دو كارير نتاعهم اول ما يبداو معناتها الحاجات اللي كنت تنجم تعملهم وما عملتهمش انت
0: والله الحاجات اللي نجموا يعملوهم معناها كانوا نجموا يعملوهم وانا ما عملتهمش حتى عملت كل شيء قاعد نطور نعمل ونحارب
1: كله ما زلت نعمل وتحارب
0: وما زلت نعمل
1: برك قلت لي فما حاجه نحب نعرفها وسمعتك في حوار مع الزميله والصديقه مريم نوردين جمله ياسر محلاها انا حلمت بابا انا حبيت نعرف انت حريصه كونه تكون كيما الوالد يحب ولا اليوم تحب تكون كيف ما انت وتنجم تتمرد شويه على الحلمه هذيك
0: كيما الوالد يحب من الاول معناها بابا فنان ساعة نوجه له تحيه برشا
1: نوجه له تحيه اكيد
0: ديجا تغش عليا قال لي شمالي تحكي عليا كي كتقولش عليا انا توفيت قلت له يابا والله لي قال لي قولي لي انا مازلت نغني وكل
2: قلت له
0: تنقول مازال يغني وجاوبي مازال توا يغني انا حلماوي خاطر هو كيما قلت انا في الانترفيو اللي فات كي جابني قال مرام لازم تطلع فنانه معناها الحق نتاع ربي حط فيا الحلمه هذيك سوف كنا توا متمرده مش نورمال
1: كيفاش؟
0: الاوبرا سي بابا ما يعرفش معناها اوبرا كيما قلت
1: هو الاوبرا
0: لا مش ضد ما يعرفش يقول لي الثقافه هذه مش نتاعنا وكل معناها نحن نتفرجوا فيها قبل في تونس سبعة في الجامعة
1: يقول لك ما توكلش خبز
0: يقول لي علاش تعمل فيه ما توكلش خبز وقديش باش تخرج لبرا معناها ديجا في ايطاليا باش يخدموا لي ايطاليا مش يخدموا تونسية
1: مرام مازلنا باش نحكيو هتخرجوا فاصل صغير وراجعين
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك
5: احنا بس نتاعنا راهو جوهره فاهم نحكيو كان جوهره نحكيو لحد
4: عندك راي
5: ربي بصوت ربي محمد بصوت
4: ما تخليهاش في قلبك
5: مش حرام عليكم
4: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف
5: جوهر فاهم راني ديما نتبع فيكم جوهر وصولي صوتي
4: احكي عبر وخلي صوتك حاضر
6: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صل وسلم
4: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك
5: اول واحد فيه هب لف
4: جوهره بوبليسيتي
7: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: جوهرة بوبليسيتي
8: انتيبيوتيك بلس انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين الجمعة من الاربعة للستة على جوهرة FMTV شو

0: L'interview. L'interview. رجعنا في الجزء الثاني من الانترفيو. ضيفتنا مرام بوحبل. كنا نحكيه على الوالد، حلمة الوالد، التمرد وغيره. مرام، عملت كوفر مثلا ملحم بركات، الناس استحسنته حبته، ونتصور باش تمشي في هذا بمنه هذا شنو يحبوا يسمعوا منك الناس. انا نحب نعرف في تونس لشكون تحب تغني مرام؟
1: في تونس لشكون تونسي تحكي ولا شرقي؟
0: اي في تونس.
2: تونسي تونسي
0: من الاسماء التونسيه
1: الكل نغني لهم الحق نتاع الرب، الكل نحبهم، عليا صالحه علي ريح، الكل نحبهم. تحب نغنيك حاجه؟
0: اي
1: مش الثلاثه دوما اللي سميك
0: احنا ماشيين غاديك ديجا
1: باهي. اوكي نغني
2: اوموت كوفر ولا كيما الغناء؟
1: اوموت كوفر
2: يلا.
1: ما حبيتش وعمري عمري ما نحب، ما حبيتش وعمري عمري ما نحب، حبيت مرة ناري حرة، حبيت مرة مرة مرة ناري حرة، حسيت شمرة واللي عاود ثانية يتسب، حبيتها وخلصتي ليها وحسيت حياتي بين ايديها، عشت ضحية لغنيها، عشت ضحية

0: الحب.
1: الله عليك، برافو مران، يعطيك الصحة. سيد علي رياحي
2: مانيفيك.
0: وي
1: نعملوا كل الشوت ترميك هكا فيسع فيسع. نحب نسمعك في التركي.
0: التركي
1: جزال حاجة تشوك جزال.
0: بي جست نحط بارول.
1: اي ميسالش الفوسكة مسموحة.
0: بي
3: دوكيمون اوتوريزي.
1: يلا حاضرين؟ إذا حاضرين نحيو التابي تهض المرة.
0: أرى مام سر مام بردها يا الفرسان.

0: dünya mı yaktın ben kiri, kaldırım sana bir kiri, aramam.
1: برهوم برهوم هذا ابراهيم اتلس بي ما شاء الله معناها تغني
2: سينو التكنيك
1: تكنيك ما نعرفش اكاديميه بحذنا وهي تقول لك
2: التكنيك انا ظهر لي
1: انا حد التركي المدبلج خاطر
2: لا لا التكنيك تاع الغنيك لي فيبراتو الحاجات
3: حاجات اخرين
2: ليميت يخوفوا يعني كيفاش يخرج هي تري ديفيرونت خاطر ما تنجمش تبعهم حتى انت في الكهرباء وحدك في بالك مش تبعهم ما تخلطش خاطر تلمون طالع هابط برافو
1: شخصية فنية مختلفة في تونس أو حتى مش مختلفة تشوف اليوم هي قدوة هي مثال تقول أنا نحب نمشي على السكة هذه
3: في تونس
1: أي
3: نجات عطية
1: تحية لها نجات عطية وي
3: صوتها قوي
1: فيش تعجبك نجات
3: صوتها قوي فنانة محترمة ومحترمة جدا ما شاء الله أنا كان لي شرف أني نتعامل معها معناها موسيقيا أنا كنت الكوتش فوكال متاحة دونك ريتها كيفاش في دارها ريتها كيفاش احترامها للمواعيد البرايف متاحة كيفاش تحفظ نصها وتحفظ أغنيتها خلف اللي هي صوت كبير برشا وتكنيك ما نجموش ما دونك وي في تونس نجات عطية ونحبها نوجه لها تحية
1: وأنا كأكاديمية نسألك الفنان هو التزام وانضباط ولا هو هبلة
3: أنا نشوف اللي هو التزام وانضباط توا ما نعرفش كلهم ولا وهبلة صف كنا العكس نشوف العكس
2: بي تعرف جورج براسانس اللي هو مغني فرنسي اللي ما كانش عنده صوت كبير ما كان عنده نص كبير يقول لك سون تكنيك لو دون كين سالماني يعني اذا كان ما تعملش التقنيه الموهبه تولي لك عاله عليك علاش على خاطر كنت نجم انت تكون عندك ما نعرفش انا صوت عظيم تبدا عايش في جبل وصوتك عظيم جدا اما كان ما تنطقش لنوت ميوزيكال صحاح وكان ما توظفهمش في زمله موسيقيه يقعد جوست صوت قاعد يخرج كبير اوكي اما مش مسقول ومش تكنيك
1: دونك ما نعرفش هذا ينطبق على شاعر مثلا شاعر عنده قصيده من ثلاثه تاع الصباح باش يكتبها
2: اما ذاك اسمه
1: ما فما حتى شيء
2: هذاك انضباط زاد راهو هذاك انضباط زاد يعني الانضباط يخلف التكنيك والتكنيك هذيك هي اللي توظف الموهبه يعني ما تنجمش يعني تكون انت في بالك تبدا راقد وتقوم تمشي تعمل حفله من غدوه كما تبرفش روحك وما تستناش روحك وما تبرفش كل يوم اتسترا صحيح يظهر لي الانضباط من اهم حاجه في اي ديسيبلين في العالم سورتو ان سولو يعني
3: صحيح
1: سليم عاد في الانضباط معنا منضبط بالكدا بالكدا
2: سيل منضبط
4: نحاول نحاول نكون منضبط
1: سيل ستوسي مبوتياج
2: لا انا مبوتياج
4: في الوقت في الوقت
1: سنين مولا بيه مرام باش نفهم شخصيتك الفنية أكثر أسئلة سريعة تقول لي مع أو ضد وإذا تحب توضح علاش باش نفهم أنا مع أو ضد مرام تغني لجمعية رياضية
3: مع
1: اللي هي
3: النادي الإفريقي
1: نادي الإفريقي تغني له في حفلة تمشي وتغني
3: خاطر
1: نسمعنا برشا فنانين يقول كنا نحب المنتخب الوطني والجمعيات الكل
2: كيف كنت
1: انا ما نحبش بالكل الكوره
2: نعرف منتخب الوطني
1: ما نحبش بالكل الكوره مع ولا ضد كونك تغني التراند يعني الاغنيه اللي هي توا قلب الدنيا
3: كان تمشي مع صوتي نغني دونك في النص مع وضد
1: شنو الاغنيه اللي ما تغنيهاش
3: الاغنيه اللي ما فيهاش كلمات عابره و بلوتو كلمات هادفه سامحني ولحنها يبدا لحن هكا عابر وكهو معناها اي لحن
1: ما نعرفش انا بحكم الخدمه نتوجد شويه في الحفلات الخاصه ظلي مش نغنيوه الكل هادف
3: صحيح مش الكل
1: اما ذيك نغنيوه
3: اما ذيك نغنيوه وي
1: بي
3: كيما شنو سامحني قصدت عليك
1: ما نعرفش معناها ما نحبش نسمي احتراما للبرشا فنانين وكل شيء يعني اغاني ترفيهيه باش نسخنوا الصاله باش نحتفلوا هذيك اللي فيها بارودي باهيه على السميكري اللي يعيش البرا ويرجع
2: اما ثم اغنيات اما ثم اغنيات التيتر نتاعهم بار اكزومبل يضر للنساء بار اكزومبل اللي هو ان كاليفيكاتيف يسميها درشنو اللي تبدا بدينا ولا اللي هو ثم اغنيه اسمها كيكه سامحني يعني على غالب ما اغنيه اسمها كيكه فهمت هذا تسميها اغنيه نعشا بعدين ما نفهمش ياسر
4: في الموسيقى فما اغنيات في السبعينات والثمانينات كانوا شوكونت معناتها انت تحكي على ان تكست سنسيبل جونر قبل كان موجود ما كانش موجود
1: انا عندي توضيح بالكتاب بما انه لمح ما وضحش كان وضح راني وضحت هي وجهه نظر وكهو نكملوا مع ولا ضد نعمل غنية الهدف منها العروسات؟
3: ضد.
1: ضد باي مع ولا ضد ندفع باش نغني ديو مع اسم كبير؟
3: ضد.
1: علي الفن مش صناع؟
3: لا بارتاج الفن.
1: خممت فيها قبل؟
3: نحب وي بوركوا با، اما كان الفايب نتاعي والفايب نتاعو في الموسيقى نجم نبارطاجيوهم وي بوركوا با، اما باش ندفع له نجم بعد ما تخرج اغنيه خايبه برشا خاطر جوست دافع انا معني باش ناخو حاجه كاني باش نشري الفنان هذاك ولا باش نشري البرودوي اللي هو اللي عم فيه.
1: وكيف صوت تحب يتقابل مع صوتك؟ تبعث مساج، تهز تليفون، تتكلم؟
3: والله ما عمري ما عملتها، معلش ليه النجم
1: اذا كان باش تعملها تو؟
3: ايه
1: تهز تليفون وتكلم، شكون تختار؟
3: نختار من الشباب، ما نختارش عبد، ما نعرفش معني ما نختارش عبد كبير، نختار من الشباب. فما برشا اصوات ونحب نغني معاهم.
1: كيما
3: ما سميتهم قبل، نحبهم ثلاثه تريو هذوما، نحبهم بوثينه نبولي، احمد الربيعي، دالي شبيل.
1: دالي زادا بوثينه، تحيه ليهم
3: نحبهم هذوما
1: كل
4: محليهم.
1: مع ولا ضد نواكب الموجه نكون موجود اما بالتدوينات؟ نهبط أنا ستاتيو على حفلة إليسا، نهبط تدوينة على المهرجانات، نهبط تدوينة على غنية يا ليلى، باش نكون موجود والصفحات يحكيوا عليا.
3: تحكي كمرام بوحبل؟ لا ضد، عمري ما عملتهم، ما نهبطش تدوينات.
1: علاش؟
3: ماذا بيا كي نهز تليفون ونصور روحي نغني، نجم نغني كل يوم، كنت نجم نعمل حتى 7 غنيات و7 فيديوهات، مانيش ياسر تليفون وواحد.
1: مع ولا ضد نفسخ كاريري الكل في تونس ونسافر ونعاود من الصفر؟
4: قولوا معاه،
3: قولوا معاه،
4: قولوا معاه
3: مع.
1: وعلاش ليه؟ علاش ليه؟ علاش ما عندناش؟
2: شفت الباس استنس نحن راه ما
1: شنو اللي يمنع؟
3: شنو بالضبط؟
1: علاش اذا كان انت معاه علاش ما مشيتش في هذا؟
3: حاولت والله حاولت، ما كتبش، حاولت
1: صعيبة؟
3: نحب ما نعرفش، كل شيء كان حاضر على ديغنيغ مينوت، ما كتبش وكا هو.
1: مرام خليك في تونس ونتمنى لك برشا نجاح وتوفيق. نستناو انتاجات وتجي بحذانا، اكيد باش تكون حاضره في جي ام سي، وتشجعوا توانسه وغير توانسه ونكتشفوا عروض موسيقيه. ميرسي ليكيب، يعطيكم الصحه. الوقت معكم عدى في ساعه، في ساعه نوفيو بالموسيقى. هذه أسماء بن أحمد في مالو الحمام يغرد. غستي برانشي على جوهرة فيم، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.

0: الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف دي ما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي. غسلة الكارل معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري دي ما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
3: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
4: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitounes ou la falcharj, min aham mesouliyetek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la falcharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, tous al hatta al fnin fasal 5 millions dinar, lil fard al wahed fil am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitounes ou la falcharj. Tar librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais fi 7 au maximum. Fiha kol masarif l'aylaj ou l'khadamat s-sahiya lik ou l'aïltek. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
5: Publicité.

0: يوجه لكم التحية، وطبعا نقعد مع بعضنا حتى لسبعة، تحية لكل السادة المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. كيف العادة طبعا برشا مواضيع للتعليق وبرشا صور وبرشا كذلك ملفات باش نحكيوا عليهم اليوم. باش نحكيوا كرة قدم، نحكيوا كذلك كرة يد، ونحكيوا أيضا منتخب وطني يستعد لمقابلته الأولى في تصفية كأس أفريقيا أمام أوغندا. خلينا نرحب بكامل الفريق. باش نبدأ ياسمين، باش نبدأ على يساري. دونك هشام بالجمعة، أهلا وسهلا بك، مساء الخير هشام.
1: مرحبا بك جمال، مرحبا ماتر، مرحبا سيد توفيق، مرحبا بكل أوفياء جوهر اف ام تي في.
0: باهي، شنو الأمور؟ لاباس؟
1: أكيد الحمد لله.
0: الحمد لله. نرحبوا بسي توفيق زعبوب، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل الحضور في الاستوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهر تي في.
0: برشا عملوا لي ملاحظة، قالوا لك سي توفيق ما عادش تجيما غير الكاسكيت.
2: باهي الله يبارك.
0: والله اعلم، حل الواحد. قلت لهم تبدلت البال، قلت لهم تبدلت دونك سانسو بيك بالكاسكيت. خويا وين انت؟
1: لو فهمت علاش تسالني انا ايش دعوه لك
0: هشام؟ علاش تبدل؟ علاش تبدل انت؟
2: نسيت البارح خرجت بليش.
0: والله العظيم ما تم بعد ما كمل هائل من
2: الملاحظات. خرجت بليش نسيت ايش بيساري.
0: دونك نذكر بالمواضيع ومن بعد نمشيو حاضر الاستاذ حاضر. دونك استاذ كريم مصدق، اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: مساء الورد، مساء النور والسرور ليك سي جمال، وخير لكل كي بلانت سبور. تحيه لكم وتحيه لكل متابعين جوهره تي في.
0: باهي، باش ناخذكم الى البقاع المقدسه، شنو رايكم نمشيو للسعوديه؟
1: سعوديه
0: برشا. اي سعوديه، باش يكون معنا زميلنا انيس السحباني المتواجد في السعوديه، ان شاء الله باش ياثث معنا ديما في ما كنا الأربعة نشاركوه معنا. خلي يعيش الأجواء
1: تونسية،
0: الكرة التونسية، ولو أنه على الفيسبوك نشط جدا. دونك ما فاتوا حتى شيء. مرحبا بك أنيس، أهلا وسهلا.
3: تحية ليك، تحية لضيوفك والمستمعين ومستمعات ومشاهدي جوهرة تي في، وأنا فرحان أن نكون معكم اليوم إن شاء الله في هذه الساعة، وإن شاء الله نعطيه الإضافة.
0: باهي حاضر. دونك والصواريخ نتاعك حاضرين؟ ها
1: شوف ما حاضرين.
3: أنا قلت خويا بعد الإذاعة يتحمل التبعات القانونية، نجبد روحي.
0: لا، وعندنا رجل قانون يعرف شنو.
3: تحية ليك، تحية.
0: خليني نحكي ونبدأ بالمشاهد اللي اختارها الأخيان أنيس. تبع معنا أنت لأنه أنت ما اخترتش، ما هم اختاروا بعض المشاهد يحبوا يعلقوا عليها. خلينا نبدأ بالمشهد بالصورة الأولى، خلت عدينا هي الصورة الأولى. وطبعا تنقول لكم شكون اختارها الصوره هذه. الصوره هذه كاس الخليج. اش فيها كاس الخليج توفيق؟ او انيس على عين المكان، تفضل.
2: بيسور، فرصه سعيده صام باش نسلموا على انيس. واليوم بدات كاس الخليج، اللي ما عاشش في الخليج وما يعرفش معناها الاجواء نتاع كاس الخليج ناقصته حاجه. خليش الخطر اجواء معناها غير طبيعيه في الظروف اللي الامنيه اللي تعيش فيها الخليج الكل يعيش فيها. تبقى متمسكوا بتنظيمها، لأنه 2024 دارت في الكويت وفاز فيها المنتخب البحريني في النهائي على المنتخب العماني، وكانت معناها مفاجأة للكويتيين اللي ما كانوش في الدور النهائي. فأعتقد اللي بالنسبة للخليجيين الكل تنافس كبير بين المنتخبات الكل، يجندوا لها يحضروا لها. عدة مدربين كبار زاد اللي ما عملوش نتائج في كأس الخليج تم إقالتهم، برشا ملاعبية زاد برزوا من خلال دورة الخليج. فحدث كبير في الخليج والناس الكل تنتظر، وأنيس أو يزيد يمكن يأكد لي كلامي أو ينفيه.
0: أنيس تأكد لنا، لكن عنده تسمية جديدة أثناء الدورة هذه أنيس، هكا ولا؟
3: صحيح جمال، وكما قال الكوتش راهو كاس الخليج راهو لهنا عبارة معناتها أهم كاس العالم بالنسبة للخليجيين، يعني حاجة كبيرة برشا في معناتها في الخليج. وإن شاء الله احنا زادها جمال، حتى احنا كتوانسة زاد نساهموا باعتبار أنه قناة نشتغل فيها قناة ام بي سي، يعني خفيف خوف البث، وبالتالي باش ننقلوا بعض المباريات إن شاء الله في كأس الخليج اللي معناتها الحقيقة اليوم بدأت، ومعناتها مباراة اليوم بين العراق وعمان كانت تعادل 1-1، واليوم زاد يبدأ المنتخب السعودي باش يلعب ضد المنتخب الكويتي. رغم كما قلت ظروف يعني بعض الماء يعني الامور ساعات يعني ما تخرج على السيطره، لكن صار كبير انه تم الكاس الخليجي. يعني كما قلت حتى نحن يعني الجيل نتاعنا نحن معناتها جمال معناتها شفنا كؤوس خليج في وقت اللي كان عموري واسماعيل مطر وملاعبين نتاع كويت بالكويت وملاعبين والدعية والسعودية. فيعني احنا بيدنا عندنا شويه حنين الجيل نتاعنا يعني تاع الثمانينات السبعينات، انه بدينا نعرف الكوره وقت اللي جات كانت كاس الخليج، وقت اللي كان بس محلول يعني توا معناتها الامور ولات شويه صعيبه على مستوى النقل التربوي.
0: لكن ذولي عنده تسمية أخرى، كأس الديار ولا حاجة من هكا ولا دورة مناش نوع الاسم
2: اللي يختار يسميه خليجي يا جمال.
3: هو يعني كل جمال في كل معناتها دورة تصير يعني كل اسم العودة للديار، يعني العودة للديار يعني العودة للأصل، يعني ديما قلت يعني يستناو يعني ديما الخليج تعرف يعني التسميات زادة مهمة، معناتها أنه يعني دور ترجع القلب الرحابي بالتفسير بتاعنا نحن.
0: واضح باه عندك ما تقول حاجه.
4: لا جوست اللي كنت نقوله قالوا انيس معناها برافو، هو انه فما حنين لانه كاس الخليج عندها نكهه عندها شارم نتاعها، معناها ماهيش كيما كاس اسيا ماهيش كيما كاس افريقيا، معناها شارم بالحق ويحافظوا عليها وديما تكون في نيفو الحق نتاع ربي. فما برشا تنافس وبرشا كوره برشا نجوم يطلعوا فيها، معناها كلام انيس
0: جوفيتش. عندك اضافه استاذ في الموضوع هذا ولا نمشي للصوره نتاعك انت؟
1: نفس الكلام وتعدوا للصوره نتاعك.
0: يلا هاي الصوره بعدها، هي صورتك انت ولا صوره ولا الموقف اللي هذا موقف اختاره هشام بجماعة. ليش اخترت لنا هذا اللي فيه ساديو ماني النموذج للعطاء في حين في تونس اين المبادرات؟ معلش علاش شنو تقصد؟
4: والله جميل ديما نتحدث نحن عن النجوميه ونتحدث على القضايا الرياضيه ونتحدث على الجرايات وما تابعوا. نعرفوا انه اليوم بطوله تونس جل الجمعيات تقاسم الفلوس ونعرفوا انه الفلوس تقاسي معناها يزمك تخلص الجوارات، معناها ولا بليبار دي جوار ربي يزيدهم ويبارك لهم، معناها في تونس معناها حتى اللي خرج معناها دبر تفتوفة به وما شاء الله ما يسور الحال. ولكن ما أحوجنا مبادرات بسيطة جدا كانت بصراحة الماجري وأيضا أنس جابر وغيرها، ولكن في تونس الثقافة الراو فيها معناها الأسياد متاحة دي جوار أفريكان ما بيناتهم سيدو ماني 15 مليون استرليني بخلاف المدارس وبخلاف معناها الاندستري وغيره وغيره وغيره، معناها ما احوجنا الملاعبيه ورياضيين معناها توانسة اللي يغزروا حتى يقول لك اني نعمل اوبجكتيف مدرسه ولا زوز قبل بدايه السنه الدراسيه ولا مستوصف. ما احوجنا بالحق لأن الرياضه النقشه ونتحدث ساعات تشتد شويه كما نقولوا النقاشات، ولكن يا حبذا نرجعوا لذكريات الرياضة أخلاق ولا تكون فما مبادرات أخلاقية إنسانية. خاصة شوفوا نحن الظروف المرة اللي فاتت ما نعرفش كريتوهاش الكربة متاع الحرس كيفاش نطلع التلامذة عليه معناها لهنا الجواريت يزمهم يكونوا مبادرين لأنهم يزمهم يكونوا قدوة كما ساديو ماني قدوة تاع مستوستين كيف
0: لا وعندهم الفلوس أخويا شنو هاي الصورة اللي من بعد اللي اختارها الأستاذ كريم صدق مع بعضنا تفضل هذه 2 مليون دولار خليل عياري سي كريم
1: صحيح بالضبط اخترت الصورة هذه. شوف جمال حبيت ننوع شوية الحقيقة، البارح كنا حكينا على أيمن عبد النور حكينا على حاتم الطرابلسي لاعبين قادوا في الذاكرة الحقيقة وصنعوا مع ربيع المنتخب الوطني التونسي في أوقات معينة وحتى مع الفرق متاعهم. خليل عياري الحقيقة نعتبره من اللاعبين الفلتة، نعتبره فلتة الحقيقة ولاعب ممتاز ممتاز جدا. نعرفوا العياري
4: وخريج البطولة التونسية
1: بالضبط تعطيك الصحة، انتمى الملعب التونسي في 2023 كان البداية بتاعه، 2025 كان يعني المنعرج الحقيقة في حياة خيل عيارة الرياضية، 2025 الدعوة اللي جاته من فريق باريس سان جيرمان، بعد جاء عقد الاحتراف اللي وقع توقيعه معاه، ولكن اليوم نلقاه في شكل إعارة لفريق دانكيرك، فريق تاريخيا معروف دانكيرك خيل عيارة بالضبط حتى في كرة اليد كذلك كيف القفزة الكبيرة في علاقة نحكيه على القيمة التسويقية لخيل عياري. في سبتمبر الفارت سنة الفارت 2025 القيمة التسويقية 300,000 يورو، جوان هذا الفارت 3 أشهر قبل 1 مليون يورو، في 3 أشهر فقط نحكيه على 2 مليون يورو خيل عياري.
5: هدف ممتاز جدا كان سجله، كان تفرجته فيه تقريبا البطولة أيامات قبل، هدف ممتاز جدا. فالعياري فينا سقطة صاعدة الحقيقة، وربما حتى نحكيه وعليش ليه اليوم حتى على صناعة نجم تونسي، لأنه افتقدنا الحقيقة في كرة القدم التونسية هالنجوم. ولكن إن شاء الله يلقى التأثير اللازم، لأنه شوية ممكن حتى المحلين أو حتى كيف كيف سي توفيق إنه اللعب الفردي طاغي أكثر ربما على اللعب الجماعي. صحيح. إن شاء الله نراوه يعاون أكثر أصحابه، خاصة في المحطات الرياضية، خاصة مع المنتخب التونسي القادمة.
0: به واضح حكى نسيتي، ما عندكش حتى شيء هالمرة جاية تحضر لنا حاجة؟
3: لا جمال، نجم نحكي وديما على معناتها ظاهرة، معناتها ظاهرة ديما نحكي عليها، اللي هي عدم التقييم تتبع عدم المحاسب. شفنا كاس عالم في كرة القدم، شفنا لعب متوسطية، نتائج هزيلة، شفنا معناتها رياضيين يمشيوا يغيروا جنسياتهم، ولا واحد عمل تقييم، ولا واحد عمل دائرة مستديرة كما نقولوا، ولا واحد حل دباء، ولا وزارة تحركت، ولا وزير قال إيجا خلنا شعل الضوء. وكاس العرب نفس الشيء، كاس افريقيا نفس الشيء، لليوم نعرفوش شنو صار. فنحب ديما نحكي على حاجه في معناتها انا واحد الناس قلقني، اللي هي عدم التقييم بعد كل منافسه في العالم، معناتها حتى افقر دول العالم يعملوا تقييم، يقولوا يا اخويا رانا مشي هذا الشيء، مشي هذا الشيء، ما مشاش الا نحن. وليت عندنا ثقافه في سنين الاخرى نتاع تستخطف تو الشعب بين الشيء تسعى ينسى توجيه الكمبيتيسيون اللي بعدها، وكاو تو ينسى وكاو نتعدى ونقعد واحنا في بلايسنا وما يكلمنا حد، وبالتالي معناتها استخفاف بعقول الناس، لأنه هذا شعب راو ذكي راو جمال. اليوم جمهور في حد ذاته ينجم يفهم في الكورة ساعات خير مني ومنك، يفهم في يدخل على تطبيقات، يدخل على الريزو سوسيو يعرف، يعني ما تنسمش بلغتنا تعديها عليه. ف رجاء من مسؤولين بتاع الرياضة خاصة في تونس يحترموا عقول الناس، أنه على الأقل أبسط شيء يجي وقولوا للناس رانا غلطنا. أخوي تحب تشد في بلاستك، أقعد تشد بالقانون، تقول لي وباش تغلبني وتقول لي والفصول 50 و30 و80 يسالش، أما يجي على الأقل قول لي راني غلط. على الأقل نفهم، على الأقل اللي أنت على الأقل معبر شيء. هذا جزء جمال، ملاحظة صغيرة بالله جمال كنت نحكيها منذ البداية. تعرف اليوم في السعودية اليوم الوطني اللي هو تقريبا يقابل هيئة الجمهورية في تونس كل 23 سبتمبر، فأنا حبيت نحيي معناتها الحقيقة البلاد هذه اللي احتفلت برشا توانسة، معناتها رياضيين ومدربين ومدربين مساعدين وإعلاميين معناتها في كل المجالات. فألف مبروك للشعب السعودي.
0: واضح. أيه بعد الموسيقى نمشي الملف الأول في الحصة، طبعا نحب ناخذ رأيكم فيه، يتعلق ما وانت تحكي على المحاسبة وغيرها، يقول لي تفهمني بعد لأنه فما تراجع زادة في رياضة معينة وهو في كل الرياضات الحقيقة. أيه نرجع بعد شوي.

0: 26 دقيقة عودة في بلانيت سبور. طبعا معنا كل الضيوف استوفيق زعبوب هي زميلنا وصديقنا هشام بن جمعة الأستاذ كريم مصدق وسعيد برشا زاد معنا يكون معنا زميلنا أنيس السحبري مباشرة من السعودية. طبعا أنيس تعرفوا اللي هو من الصحفيين البارزين واللي تبارك الله نجح في السعودية وبالتحديد في قناة الام بي سي. هو بدا في قنوات اخرى لكن توا المهمه موجوده في القناه هذه. به نحكي على هو بكري نيس حكي على يعني ظاهره عدم المحاسبه وعدم التقييم. خلينا نمشيو في عدم التقييم يا سيدي. المحاسبه من يحاسب من هذيك نخليوها للناس واهل الذكر، لكن نحكيو على التقييم وخاصه عدم ربما اخذ العبر. نحب نبدا بتدوينه الحقيقه دارت في استوفيق في كل المواقع المصريه هي قدامنا على اثر طبعا فوز منتخب المصري للأصاغر ببطولة أفريقيا على حساب المنتخب الوطني التونسي. شو عملوا؟ هبطوا ثلاثة صور هاوكم ثلاثة نهائيات اللي ربحونا فيهم. تعرفوا كل اللي هما ربحونا في ثلاثة نهائيات ربحونا في يعني في الأصاغر هاوكم قدامكم 28-25 ربحونا في الجونيور 31-29 ثم ربحونا في الأكابر زادة مفلتوناش في الأكابر نتيجة عريضة 37-24. طبعا التدوينة هي النتائج اللي نعرفوهم احنا باش نقول ما نعرفوهم، ولكن ولا نوع من التعليق في مواقع التواصل الاجتماعي فيه شوية من خلينا نقوله من تطيح القدرة وبين ظفرين المس من قيمة كرة اليد التونسية. أضربك فين توقف ما عادش عارف وين، معناتها ما دام كل ربحتك في كل وين طب شو يعني كان عندك حاجه اخرى عندكم حاجه ايكيب اخرى هبطوا هنا. وهذه قاعده تدور في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. طبعا نحب ناخذ رايكم، هل احنا اليوم خلينا ثنيه لمصر ومن حقهم باش يستهزئوا ربما بهذا التراجع؟ هل هي فتره وباش تتعدى ومن يتحمل مسؤوليه؟ تحب نبدا بك توفيق مسار؟
1: لا مش معنا مش من حقهم مش يستهزئوا بالمنتخب التونسي، لانه احنا زاد على مر التاريخ وصلنا زاد نفوزوا عليهم في الاكابر والاصغر والاواسط وبنات ولاد. دونك جيل ورا جيل، جيل اللي تعدى جيل اللي بعده ناس خدمت على رواحها. تبقى اللي ما عجبنيش انا هو التهكم هذا اللي مكتوب في الفيسبوك على الهوند ايجيبت معناها الباج هذه نتاعهم هما.
0: بيان سور.
1: دونك استهزاء بالمنتخب التونسي هذه اللي ما تعجبش. كان اللي عمل المحتوى هذا كان من المفروض انه يحترمنا، ما عدم ما احترمناش وما احترمش تونس. من حقهم يفوزوا، هذاك الرياضه فيها تنافس وشريف. علاش وخرنا وعلاش هذا نرجعوا له؟ تبقى اللي ما عجبنيش هو التيتر بصراحه. التيتر يوجع برشا كي تقرا معناها الكلام من الكلمات
0: بين السطور.
1: اي كلمات بالشكل هذا.
0: تعليق
2: والله باش نكونوا موضوعيين، الاستفزاز او الجيست اللي عملتها الصفحه الرسميه يعني.
0: لا هو لا على مري صفحه رسميه ولا بون، اما صفحه مختصه بكرتات هي معرب
2: كره يد المصري
0: يعني. شعر
2: مش مشكل الصفحه المعنيه بالامر. هو في الرياضه راهو حاجه عاديه. اش معنى عاديه؟ لانه التشالنج اللي ديما بين في السنوات الاخيره والحقبه الاخيره خلينا نقولوا بين تونس ومصر، ولكن علينا كان نلوموا انفسنا، لانه في السنوات الاخيره الخدمه اللي تخدم فيها مصر بعيده برشا على الخدمه اللي يخدموا فيها في تونس. والدليل على ذلك بسيط، معناها قبل كانت البطوله التونسيه في كره اليد تخرج في كل موسم

0: احنا مش في كرة اليد فقط يعني، ديما بينا وبينهم في مصر في كرة القدم في كرة الطائرة معناها حاجة عادية، ولكن ان شاء الله نفيقوا على وضعنا وان شاء الله نرجعوا للتكوين السليم، خاصة انه مصر بخلاف التكوين والامور الفنية خدمت برشا على البنية الجسمانية تقريبا من اللي كاتيجوري جون الكل، وهيك علاش يعني نشوفوها تقريبا في كل المنتخبات نتاعها معناها بنية جسمانية كبيرة.
1: باهي خلنا باش نجيكو استاذ، خلنا نعملو ناخذو راي انيس وبعد جيك انت باش نلعبو في تونس والبرا زاد. انيس السحباني دونك معنا
2: جمال
1: رايك تفضل انيس.
2: جمال ولا راهو الصفحة هذه مش رسمية معناتها، انا فيديو وصلتني من بعض الزملاء المصريين في إطار التهكم بيناتنا يعني كل ما يوم يعني ما هيش صفحة رسمية، هذه حاجة. ثانيا ديما نرجع جميل، شفت احنا خلينا الخيبة متاعنا اللي هي تهمنا وتلهينا في حاجات أخرى اللي هي احنا نسميها أنا ديما تصدير الأزمة، نصدروا الأزمة الناس أخرين وننسيه أصلا احنا خسرنا لنا في التروى سكسيون، راه ما دخل في التروى سكسيون جميل.
1: هي هذا هو
2: مشكله، راهو مشكله معناتها مش نخليه احنا المشكله نتاعنا اللي عندنا اللي باش نقولوا اللي عندنا مشكله باش نقعدوا نحكيوها واحد هبط معناتها صفحه هبطت، حتى احنا غدويكا كان نربحوا غدويكا تونا معناتها نعملوا ايش. انا ديما نقول سي تان فو بروبليم معناتها جمال ما تنجمش، انت تعرف الريزوسيسيون انكونترولابل ما تنجمش انت تو جمال انا نبدا نحكي هكاي وعادي تلقى 50 واحد مثلا يبدا يسب فيك لا سمعك ولا شافك ولا حد شيء، شاف العنوان تخليه يسب. دونك بالنسبه لي انا وزيت هذا فوق من هذا ماهيش صفحه رسميه، وبالتالي معناتها الحقيقة نبداو ديما بالمشكل ديما نقولوا إذا كان تحب تصلح جمال ابدا بروحك ابدا بمشكل قول إيجا قول أنا راني خسرت معناتها، حتى ساعات نشوف حتى رئيس الجامعة مثلا تاع كرة اليد ولا بعض الأعضاء معناتها يبداو يحللوا ويحكيوا معناتها إلا كل في كل شيء إلا باش يقول والله معناتها يا خويا قول خسرت قول ما نجمتش النيفو قول ما تنصلحوا قول تو نعملوا نبدلوا استراتيجيه قول تو نلقاو حلول، انا باش نقعدوا احنا واحد قال علينا في الله اعلم عليه منين يكونكتي من الهند ولا من الصين ولا منين وعامل صفحه
0: واحنا بدنا نحن كبار انيس راني نتفاعل معاك، حتى كان رسميه راهو في الرياضه معناها حاجه ولات بديهيه معناها الاستفزازات
2: صحيح ولا لا معناتها رسميه كنت تنجم مثلا تخاطب الاتحاد المصري في اطار هكا واحد يمكن ينجم يتفاهم، اما هذا شو باش تخاطب شو قلت له وجنت شكون الادمين نتاع الصفحه هذه اللي هو قلت لك ينجم يكون في نيويورك ولا في الهند ولا وين
1: هو الحاوس الكلام يا نيس حاوس الكلام وقولوا اعطاه الوقت السيد هذا لانه الدروس كانوا ياخذوا فيها من كره اليد التونسيه كون احنا النتائج هذيك كانت مطلوبه كانت يتمنى باش يبدا في بالك ها
2: به. دونك فوالا دونك جميل صحيت احنا اللي اعطيناهم الفرصه، انا اذا كان نعطيك الفرصه اخويا عامل تحب في الرياضه بالطبيعه هو معناتها كيما كان المتر يحكي معناتها ما تنجمش معناتها تقول انت اليوم راني انا والله لا اخترت ما اخترتش على خاطر هبطوا لي السطير المهم ولا ما اخترتش على خاطر انا مخايف باش يهبطوا لي السطير لا اخترت خاطر خاطر ما نجمش النيفو هذايا دونك انا نحاول نصلح النيفو نتاعي وكاهو معناتها باش نقعدش نحكيو في حكايات نتاع ولو انه هام جدا جمال ديما نقول لك هذا المشكل كبير ديما في تونس في الرياضه انه نصدروا الازمه نشوف نقول نشوفوا حل رواحنا نقولوا لا فلان ديما الاخر هو المشكل ديما الاخر هو الجحيم وهنا هذه المشكل. تسمع فيه جمال؟

0: الستة وستة وثلاثين دقيقة مرة أخرى نرجع في بلانيت سبور. خنقدموا شوية ما قبلها كريم خاطر بكري قصينا عليه كريم في موضوع كرة اليد نسكروه. حبيت تقول لي أنت قلت فما تراجع هذا هو
1: بالضبط قلت تونس وقت من الأوقات تربعت على عرش إفريقيا هذا موش كلام هذا واقع كان وحتى نظمنا حتى بطولات عالمية 2005 إلى غير ذلك ولكن قلت فما تقهقر كبير على مستوى النتائج وتراجع كبير وكبير جدا كرة اليد التونسية. قلت مصر اليوم يا أربع مرات متتالية تهز كأس إفريقيا
0: صحيح.
1: 2020 ضد تونس ضدنا احنا هزتها هي البلد المنظم كان في تونس ثم البلد المنظم راس الأخضر مصر كذلك تهزها هي
0: على حساب ثم
2: دائما 2016
1: آخر مرة ثم
2: آخر مرة 2018 منتي
0: أن
2: التكوين معناها مش حاجة من فرق
1: بالضبط معناها أربع مرات متتالية من المضحكات المبكيات الحقيقة يعني مصر طوع لي نحن يعني في الأواسط تزهي في الأصغر كيف كيف وفي الأربعة معناتها الأصناف يعني أكابر وأواسط وأصغر مصر أربع مرات متتالية ترفعها وين تونس في هذا الكل وين الاستثمار في الرياضة وفي كرة اليد بالخصوص احنا كي نجي ونشوفه سي جمال فما مجمع حسن مصطفى لكرة اليد والألعاب الجماعية هذايا بكلفة يعني وقع الاستثمار فيه وكذا وبني وتتخيلوا الكل معناه بكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه مصري شوف الاستثمار في الرياضة اليوم كي تلقى انت مصر على مدار قداش من عام وهي تهز في كاس افريقيا تهز في كاس افريقيا وتونس بعيده كل البعد وين البنيه التحتيه وين الناس باش تترانك الصغيرات وين يترانا وين يلعب وين كذا وين باش تكون المدربين الى غير ذلك هذا كله
0: فقدناه كبير برشا نرجعوا له ان شاء الله مره اخرى في ملف اخر نقدم المشاكل هي رياضتنا عندها برشا مشاكل بما فيها استفيق المدربين اللي ورا بعضهم مدربين اللي قاعدين يتغيروا ورا بعضهم اخر مدرب تغير
3: مدرب
0: ترجيز
3: مشارك دونك رغم النيه ولكن الامور تحس اللي من الكره ما عادش تعدى وقرروا انه يقعد مشاغه تعويض وتبقى فما اسماء عده مازال ما اخذوش قرار رسمي من سيكون مدرب
0: دونك نحسبوا مشارك
3: عندك اول واحد سؤال مهم اللي قدم استقال مدرب الترجي هرب
0: انا جايينه مدرب الترجي
3: ديزرتور بالنسبه لي والثالث مدرب هو مجرجي هذا مو رسمي
0: باهي هرب هرب هرب مدرب الترجي عندك اخر المعطيات ولا لسه فيه؟
3: لا المعطيات اللي بعثوا له عاد المنفذ ما كانش موجود في الحصه التمارين واخذوا المعطيات اللازمه اللي معناها قانونيا مش يتبعوه والسيد معناها
0: لا ورفض يدفع 150 الف يورو رافض
3: دونك رافض وقت اللي عند ديزرتور يخلي مكانه من الجيش ويهرب دونك نصور اللي معناها من حق الترجي الرياضي ان تتبعه قانونيا مش المره الجايه معناها ما عادش يعاودها اي مدرب يتجرأ مش يجي لتونس ويعمل اللي يحب ويقرر وقت اللي يحب هو يروح الترجي عنده استحقاقات عنده كاس افريقيا جايبينه على مش
0: مباراه ولا فين قدامنا مثل سايك
3: دونك السيد وقت اللي نجيبك بالرغم اللي ما انا بون الواحد مش يقعد يلوم على رجعوه ولكن اللي صار رجعوه على اساس انه ولكن في الاربع مباريات الاخيره وحتى الاجواء والتمارين والكل فما عدم رضا سواء من الجماهير ولا حتى فما تململ حتى في الاداره انه ما فماش ليكيب اني بون اون تران دو بروغريسي رغم الكم الهائل من اللاعبيه اللي جات وباسعار خياليه دونك الريكروتمون هذا الكل اللي صار في الترجي وماكش قادر مش تحضر جمعية تقول لي جاو متأخرين نقول لك لا أخويا دورك أنت مش تحضر لي الفريق أول مباراة ضد السويحلي تجيني قبل بأسبوعين وتهرب وتخليها في البلاد
0: دونك أنا خويا
3: من حقي أنا لا من حقي أنا مش نتبعه هو يحب يمشي على روحه أما على الأقل نضمن حقي مش ما يعاودليش الفيلم اللي عملوا في المرة الأولى
0: مش حبيت تقول هشام
2: فقط هو في خصوص الفلوس ويقول لك أني نسير شهرين خلص كان شهر من هذا اللي
0: اي فوالا هو مش خالص
2: معناها مش
0: متاكد انه هو مش خالص ما خدش
2: هذا هو ما خدش جميع المنطقيين مش عملوا له فيرمون
0: هو مش
2: ما عندوش كونت معناها هذا حكيناه في الملف
1: المشكله ما فماش كونت معناتها حتى باش تحكي على كونت باش يصبوا فيه الفلوس ما فماش
0: اي دونك مش خالص
1: وكذلك من ناحيته هو انت الاصل في الاشياء اذا كان ما خلصتش ما هو تنبه وتعذرهم مده 15 يوم المده القانونيه
0: المعروفه. زعما ما قامش بها هذيا.
1: نتصور ما نعرفش الحقيقه ما عندناش المعطيات إذا كان عملها بطبيعة الحال هنا الملف مش ياخذ منعرج آخر وإذا كان هذا ما صار إذا بنجيته مش يتحمل تبعاته كذلك كيف كيف
3: معناتها تصور ديكارت سيجور ما في الترجي في تونس العاصمة ما دو با من وزارة الداخلية ما تحضرش في جماعتنا؟
0: لا عاد ما فيها إجراءات سي تغير شنو هكا؟
3: هو عملوا له في المرة كي جا المرة الأولى وكي جا المرة الثانية.
0: إيه هو عنده كرسي جور وقال ما عنديش معناتها يكذب هو زعما.
3: ما ماهوش يكذب.
0: ما نعرفش كيف
3: يصير.
0: ما ريناش مسؤول ما تراجع قرار ويكذب.
2: حتى ما سمع تكذيب.
0: ما بقاش
2: تكذيب. ما بقاش تصعب عليها تاخذ مثال صورة من كرسي جور تقول راهو ديجا عنده.
3: تو
0: أنا باش نمشي لأنيس. أنيس وكأنه هو تو محل البديل جاء بديل إسباني. بابلو هاي صورته قدامنا.
2: بطل المغرب مع المغرب الفاسي.
0: المغرب الفاسي هاو قدامنا صورته. المدرب هذا عندك أي فكرة هشام؟
2: والله مدرب كان قبل معناها يعمل فيزيوناج في ريال مدريد نجح في تجربته مع الفريق المغرب الفاسي وحتى معناها على مستوى الأداء معناها المغرب الفاسي ريناه يلعب في كرة ممتازة.
0: دونك مادسة إسبانية ما نحب نسأل أنيس خلينا نمشيو ديريكت للهدف وقت اللي هو يقول ما عملوا ليش هالطلبات هذه الكل ما تحسش أنيس وكأنه هما بيدهم زادة مسؤولية الترجي يظهر لي يعني ما عارفين اللي مش ماهوش بشي طول بعد البداية وبعد التحذيرات وخاصة الجولة الأولى والجولة الثانية وشوفنا كل مستوى اللي عادي وعادي جدا بالنسبة لفريق الترجي.
4: ما هي معقول جمال نجم يكون أنا تعرف جمال معناتها كل ديما في كل نزاعة نوعا ما قانوني يمكن الماتر يعرف أكثر مني يعني ديما معناتها كل واحد عنده لي زاتو اللي يلعبها معناتها كل واحد كيفاش يخمم يقول لك فما مازال يعني في تونس يقول لك نفطر بيك قبل ما تتعشى بي وهذا
0: اللي هذه هي نفطر بيك
4: اللي احنا من اللي احنا ما نحبوش يصير او في تونس راه ولا جميل راه انا شخصيا يعني ضد معناتها ضد بالحقيقه فكره ديما معناتها ملي بيت نعرف الكوره ضد فكره انه مدرب يرجع الفريق كان يدرب فيه يعني معناتها بين عام ونص ولا عامين جمال معناتها شنو اللي تغير في المدرب هذايا معناتها باش انت ترجعه هذه حاجه وثانيا انت تعرف معناتها هو عاد معك فتره اولى تعرف الكاركتير بتاعه بالضبط يعني ما تصورش احنا نجم نكونوا تو تفاجئنا بالكاركتير بتاع المدرب هذايا اما المسؤولين بتاع الترجي القراب اكيد راهو معناتها يعرفوه يخلطوا فيه يوميا ومعناتها يعرفوا شنو البوتنسيال نتاعه وهذه حاجه ثانيا معناتها الحكايات القانونيه وثلاث شهور وما خلصنيش وما انا ما معناتها باش ما عملتليش كارت سيجور ورغم اللي معناتها هذا نتصور صار زاد مع فما لاعب تقريبا جابوا الترجي بعد مشى للمغرب جميع الملعبش بالكل صار المشكله انه يحب هو يحب يصير له فيرمون برا يحب يصير له فيرمون معناتها بالديوفيز وترجي تقول لك ليه راه القانون التونسي يمنع وتعرف احنا
2: عندنا قانون متشدد خاطر عنده مزدوج جنسية
4: تونسي يعني والحقيقة معناتها تو اي واحد معناتها ماذا بيه يرد باله في الامور التحويلات وتعرف معناتها يقول لك انا يا اخوي انت تو انت في التريتوار التونسي تخلص بالدينار التونسي معناتها فماش علاش انا باش نخلط دونك وندخل انا في اشكاليات ومع البنك سنترال وتعرف فما كوتا وتقول لك انا كوتا بالكش انا بعد نجيب مدرب اخر وندخل معناتها فهمت ماتر يعني أنا قلت معناتها هذه أمور إدارية يمكن إحنا نجهلوها لكن كما قال الكوتش زعبوب أنه أنا تجيني يا أخوي أنا قبل ماتش في تشامبيونز ليج أنا المشكل مش ضرر مادي برك معناتها راهو ضرر نفسي أنه أنا اليوم بتجيب لي أنت كان بتجيب لي مدرب تونسي ما تعرف السوق شنو فيها كان بتجيب لي مدرب أجنبي أنت وين مزلوا لي قديش من نهار على ماتش مهم ضد السويحلي زاد شنو نعمل يعني انت ما ضريتنيش راهو في كانتي كشخص انت ضريت المجموعه الكل وهذا هو المشكل جميل معناتها في التايمينج
0: التايمينج خايب
4: بالنسبه للترجي وانا الحقيقه مع انه الترجي ياخذ كل الاجراءات لانه مش لعبه صحيح تجي تقول انت هاو تنجم الترجي بيدها تتخلى على المدرب في وسط السيزون ولا الفريق يتخلى على المدرب وهي لعبه معناتها الفار والقطوس نقول لك صحيح لكن انت اذا كان انا موفر لك كل شيء معناتها موفر لك وما عبرت لكش على رغبتي ولو انه في الكواليس ديما نقولوا نحن الله اعلم معناتها
0: لازم يكونوا
4: تلزول الله اعلم
2: فقط
4: لكن المدرب جديد جمال تعرف مدرب معناتها درب في القادسيه في الكويت درب زاد سيمبا تنزاني درب معناتها مازولو في جنوب افريقيا
0: فيصل في السعوديه
4: والفيصل في السعوديه المغرب الفاسي يعني فما درب في اسيا ودرب في افريقيا يعني ان شاء الله البروفيل نتاعو يمشي مع الترجي، لانه ديما المشكل هو الوقت. الوقت
0: هو الوقت. استفيق كلمة على المدرب هذا قبل ما نمشي
3: للمدرب
0: الاسبانيا.
3: اي الاسباني نقطة استفهام عليه اللي ما يطول معناها كل عام في نادي.
0: كل عام
3: عدم الاستقرار.
0: وي المعلومة هذه اذا نسطروها
2: فقدتهم بكري نيسي يتحدث، هو يقصد الضرر الرياضي معناها طريقة التخلي والخروج نتاعو، ولكن زاد انيس قال وفرنا له، هو قال عكس هذا معناها ان كلام تاع كواليس. في نهايه الامر المدرسه الاسبانيه اللي اختارتها الترجي الذي تونسي هي اكثر مدرسه ناجحه حاليا على مستوى العالم.
0: على مستوى العالم. وقفه مع الموسيقى ومن بعد نشوفوا فما بلاغه، فما بلاغ من مجموعه بريغاد روج حب النجم نعملوا فيه قراءه يظهر لي
2: والله
0: بعد الموسيقى. بعد الموسيقى
2: تمشوا فيها بلاغة.
5: صلي زمان ما خجلتش من وحدك.

0: 56 دقيقة باش نختموا الحصة ببلاغ. مازال كيف هبط من مجموعة حب النجم الرياضي للساحلي بريغاد روجة هشام، انت شفته طلعت عليه شنو البلاغ هذا؟
1: بلاغ
0: التوقيت هذا ما هو الهدف منه؟
1: دعم ومساندة للقضية الفلسطينية والأمر من مأتاه لا يستغرب، يعني تحدثوا على النجم الرياضي الساحلي كان عبر تاريخ ديما مساند القضية الفلسطينية كيف وكيف الشعب التونسي بكله. الناس كل تعرف أنه بريغاد روج في أغانيها وغيرها معناها كانت مساندة للقضايا الإنسانية وأبرزها وأهمها القضية الفلسطينية اللي تمس العقيدة متاعنا، وأنهم يهبطوا بيان من نوع هذا استنكاري لواحد من المستشارين اللي رافضينه طول عرض، وهذا مفهوم ومقبول. ومش كان بريغاد روج تقريبا جل، إذا كان ما نقولوش كل أحباء النجم الذي سالي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا على امتعاضهم تاعهم تجاه تلك خلينا المستشهر معنا.
0: تعليق ستوفيق، هل
2: لا المستشهر هذا حاطط اللوجو نتاعه في الملعب ولا في مريول؟
0: لا هم يحكيوا على المريول،
2: لا سبيل إليه، يعني ضد من المفروض
0: يعني أنت تقول المستشهر يجي في الملعب ما يجيش في التريكو.
2: مريول النجم الرياضي الساحلي مش بيك، أنا مش معقول إنه تجي تحط فوق منه حاجة اللي الناس الكل تعرفه وإحنا ضدها. فيجزم شوية تروي ويجزم استشارة ما فيها بس، وأنا داكوردو إدارة النجم الساحلي جديدة ما عندهاش الخبرة الكافية، عندهم من 3 شهور برك، ولكن المفروض أنهم يستشيروا
1: أحد. تأييدا لكلامك أحد الجمل اللي قد قال لكننا نرفض أن تصبح الحاجة إلى المال مبرر للتفريط في رمزية النجم الساحلي. ما يجبش يكون مبرر، معناه لأنه اليوم فمش حتى تبرير للمقاطعة اللي تقريبا الناس كلها تأييدها.
0: دكتور
1: متر كريم
0: متر في الأخر دكتور متر متر دكتور
3: هو الحقيقة مانيش باش نبعد برشا على الكلام اللي جاو عليه الخيان، بس صحيح رغم حاجة النجم الرياضي الساحلي للموارد الحقيقة، ولكن آخر كلمة في البلاغ اللي قريناه يقول الهيئة قد تملك صلاحية توقيع العقود لكنها لا تملك حق تغيير معنى القميص في وجدان الجماهير. حاجة تمس برشا الحقيقة، كيف نشوف معناها شعار النجم الرياضي الساحلي إلى جانبه شعار الشركة بتبيع غير ما نسميه وغير ما نسميه بطبيعة الحال، شعار شركة أخرى بتبيع وغير ما نسميه.
0: أما نحكي وإحنا على وعي المحب كيفاش يحب بالضبط. محب خاصة كما الجملة اللي قالها هشام أنه يقول لك لما إذا كان الحاجة المال يعني ما تخليكش تغير
3: بطبيعة الحال
0: تتنازل عن المبادئ.
3: هذا هو خاصة مقاطعة صارت العديد المنتجات غير ذلك مش نرجعه، ولكن نصرة القضية الفلسطينية اللي هي القضية الأم في وجدان كل تونسي ما هيش الفلوس اللي مش بدل هذا.
0: خلنا نسأل أنيس، ولكن أنيس سؤالي بش يكون أبعد شوية أعمق شوية، هل اليوم دور المحب أنه زاد ربما يفرض أو يتدخل في مثل هالقرارات هذه، لأنه في الأخير زاد هذه يعني نظرة أخرى للوضع المالي للنوادي الغير، ويقول لك هذا مستشار وين تمشي؟ تمشي مع موقف النوادي اللي تحب تحافظ على يعني مبادئ النادي وعلى ربما القيم اللي مغروسة في في في في نوادي، ولا نمشي أكثر للوضع الكارثي لبعض النوادي ماديا؟
4: جميل رو معناتها ساعات ما تتحقش برشا معناتها اجتهاد الجمهور رو جزء معناتها الجزء الأكبر من النادي، يعني هو الكيان بتاع النادي فيه برشا أثر، فيه الملعبية وفيه الإدارة وفيه الجمهور. انت لشكون تلعب كنادي؟ يعني انت تلعب للجمهور، الجمهور هو المتلقي، يعني عبارة انت طالع في بتطلع في سبيكتاكل في مسرح وتقول لهم راني انا باش نعمل حاجه ضد قناعاتكم ويجوني يقصوا، ما يجيك حد سهل الامور بالحق، معناتها ما يجيك حتى حد، يعني اسهل حل هو باش يلقى لك انه يقاطع. وانت الفلوس اللي انت تحب تربحها جمال من المستشفى اكثر لازم تخسرها من الجمهور.
0: اي صحيح،
4: هاي شنو عملت معناتها؟ شنو اللي عملته جميل؟
0: صحيح انيس هذيك صح،
4: معناتها ينجم الجمهور غدوك يخسرك في نفس المبلغ ولا اكثر من جراء انه ضد قناعاته. هذا راهو مش واحد، معناتها مش واحد برك تكلم ولا اثنين ولا واحد تكلم في راديو ولا مسؤول، لا لا دمامات. وتعرف جمهور النجم الساحلي، معناتها جمهور النجم الساحلي معناتها اللي انا نعرفه مليح وخدمت معاه مئات المباريات، معناتها راهو كي نقلك معناتها قرار معناتها ما عادش ما تدخلش في التصعيد، فهمت؟ الجمهور الرياضي جميع راسه صحيح، خاصة إذا كان عنده الحق، وإحنا هنعطينا الحق اليوم. وما فماش عليهش اللي عنده الحق إذا كان هو ما عندوش الحق. فما قناعات يجي يقول لك أنا فما مبادئ متاع نادي، مبادئ متاع دولة، مبادئ متاع قضية، الناس كل احنا معاها. فأنت ما تدخلش في السياسة ذي، شوف حل آخر، شوف طريقة أخرى. راهو تراجع على بعض القرارات جميل، موش جبن راهو ولا موش ولا ماهوش خوف ولا انت اليوم انت المتلقي بتاعك انت عبارة مثلا نعطيك مثال اخر، تبيع في شرايح متاع تليفونات الناس وتقول لها مصنع لا الشريحة هذه راهي بمليار دقيقة، ما هو ما بيشير لك حتى حد، دونك انت باش تخسر ماكش باش تبيع. فننصح معناتها ساعات نتريس الجمال السرعة في جلب المال هام معناتها مهمة، وهذا دور المسؤول. أما دور زاد المحب باش يعطي رأيه اللي هو جزء كبير من النادي راهو جمهور
0: راجل. يعطيكم الصحة
2: شوفوا
0: دقيقة برك مازال
2: قبل المباراة مش نعملوا دقيقة صمت رحم لنا على أرواح غزة، كيفاش تفسروا اللي التناقض هذا؟ مش معقول.
0: واضح على كل هو هذا بلاغ البريغاد روج، انا موجود نجموا تقراوه، موجود حتى في برشا مواقع وحتى على الصفحه الرسميه،
1: الصفحه الرسميه نتاع البريغاد روج
0: نتاع البريغاد روج
2: الهيئه تتراجع.
1: لي اونتر بارونتيز باللي فما نقطه باش تفهم مبادئ الناس. بريغاد روج حتى وقت اللي رمات الشماريخ هزت الفلوس خلصت، معناها ناس عندهم مبادئ. وصدقني جميل راهو فما دي مومبر اختنا من الصغار اللي هو عادي يكبروا اللي هو اكثر وعي، ولكن كي تتحدث مع الكبار الكبارات نتاع اقسم بالله درجه وعي ومستوى اكثر مما يتناهي الى فكره البعض.
0: واضح، شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحه. طبعا تقابلوا ان شاء الله غدوه، لكن غدوه راهو ما فماش بالنسبه لغدوه باش نتابعوا ماتش تونس ان شاء الله ينطلق 8. تحيه كامل الفريق، شكرا لك انيس السحباني نورتنا، نتقابلوا الاسبوع القادم ان شاء الله بنفس التوقيت.
4: في كل وقت معك انت شخصيا جمال في كل وقت.
1: ونحن ليه ونحن ليه انيس؟
4: نعم
1: ونحن ليه جميل برك شخصيا؟
4: لا لا لا لا والله بالعكس جميل، والله صدق ما عنده والله بلاش رمي ويرود لا حد شيء، ما شاء الله والله البلاتو معناتها متوازن، الناس ما شاء الله عليها معناتها لا
0: شكرا.
4: لا سلب ولا سب ولا بوليميك ولا معناتها ما شاء الله هذو بلاتوات ينجموا راهو بصراحه معناتها باش يكون عندهم في الاخر راهو باش يرجع للاصل كيما نقولوا، باش يرجع الناس تتكلم وتوصل معلومه ما غير ما نقعد نعيط ونسب ونعمل في البوليميك. وهذا هو هذا اللي لازم يكون الحقيقه جمال فيه. وانت يعطيك الصحه جمال، اما كل جمال لانه تاع جمال راهو مات العام تقريبا 35 سنه يعني مع بعضنا
0: في السراء
4: وفي الضراء.
0: منا ما متعددش الغالب.
4: تحيه ليك يا مات، تحيه ليك، تحيه لكل
0: تحيه لكل استاذ المستمعين والمشاهدين. تقابلوا ان شاء الله، الى اللقاء. We'll be right back.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نفسه متاعنا راهو جغرافة ما نشكيه، كان جغرافة ما نشكيه لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود،
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم رني ديما تبع فيكم، جا رب رسولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى وصحكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب اللطف.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
7: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يؤكد في الدوحة التزام تونس بمكافحة الفساد. وتونس والبنك العالمي يبحثان تعزيز التعاون وأفاق الشراكة خلال المرحلة القادمة. في تفاصيل أخبارنا، شكل سير التعاون بين تونس والبنك العالمي وبرامجه وأفاقه خلال المرحلة القادمة محور لقاء جمع اليوم بتونس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك أمادو مصطفى نديي، الذي يؤدي زيارة حاليا إلى تونس مرفوقا بالمدير الجديد لقسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بالمؤسسة المالية الدولية آري نعيم. ونوه عبد الحفيظ خلال هذه المناسبة بمستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة المالية الدولية معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيزه خلال المرحلة القادمة في ضوء التوجهات والأولويات التي تم ضبطها في المخطط التنموي 26-30، خاصة في المجالات الحيوية على غرار المياه والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية، مع دراسة إمكانية توسيعها لتشمل مجال البنية التحتية بالنظر إلى المشاريع الهامة المدرجة ضمن هذا المخطط. من جانبه، جدد أمادو مصطفى نديي التزام البنك العالمي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية، معربا عن الاستعداد لتوسيع مجالات التعاون في إطار برنامج الشراكة القطرية الذي سينطلق الجانبان في إعداده قريبا، بما ينسجم مع التوجهات والأولويات التي ضبطتها تونس في مخططها للخماسية القادمة. جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت أشغالها في الدوحة بين 21 و23 من سبتمبر الجاري، حيث بيّن الحزقي أن مكافحة الفساد في تونس تتجسد من خلال العمل المتواصل على تعزيز تنفيذ القانون وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، والذي يبرز خاصة من خلال صياغة وأيضا مراجعة عديد النصوص التشريعية والترتيبية، والعمل على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة بالقطاع العمومي وتحقيق الترابط بينها، بما يسمح بتقليص هامش التدخل البشري وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة. أيضا شدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي في هذا السياق على أهمية تعزيز الجهود العربية المشتركة بهدف دفع المجتمع الدولي إلى تطوير آليات التعاون الفعلي في مجال مكافحة الفساد عبر تنفيذ جميع مواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخاصة الالتزام الحقيقي بواجب تسهيل إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة. دولياً، وفي الأراضي المحتلة أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة اليوم إثر عملية تهسين عند حاجز بيت عور العسكري الإسرائيلي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد منفذ العملية ويدعى محمود سليمان. جيش الاحتلال كان أفاد في بيان بأن المصاب هو جندي في صفوف الاحتلال كان داخل مركبة تابعة للشرطة قرب حاجز بيت عورة العسكري ضمن لواء بنيامين، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يبلغ 40 عاما. وفي وقت لاحق ذكرت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر أن الجندي المصاب هو ابن سفير كيان الاحتلال لدى واشنطن يحيئيل ليتر. الإيراني مسعود بزشكيان في كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن بلاده تحتاج إلى الطاقة النووية لأغراض التقدم لا إلى قنبلة نووية، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وأن طهران لا تقبل بأن تبقى التكنولوجيا النووية حكرا على دول قليلة. إلى ذلك قالت إيران على لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إنها لن تفتح مضيق هرمز ولن تكون هناك مفاوضات قبل دون قبول شروطها، مشيرا إلى منح واشنطن مهلة 5 أيام لتنفيذ شروط بلاده قبل فتح مضيق هرمز. تبدأ هذه النشرة بفكرة عن أحوال الطقس، حيث يتواصل هذه الليلة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، فيما تغشى ببقية الجهات سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة، وفق نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
7: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. الساحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
6: المشهد مع زهير الجيس.

الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة اف ام. ساعة ميكس.

0: بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. استقبل المعهد الوطني للزراعه الكبرى وفدا من المزارعين الليبيين، وذلك في اطار التعاون بين المعهد ومنظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه الفاو، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين انتاجيه المياه ورفع كفاءه استخدامها في الزراعات المرويه. وتضمن برنامج الزياره التي جرت بداية هذا الأسبوع التعريف بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومهامه وأنشطته في مجال تطوير الزراعة الكبرى، إلى جانب تقديم الأدوات الرقمية المساعدة على اتخاذ القرار، فضلا عن تنظيم نقاشات مع عدد من الفلاحين ومنتجي الحبوب. كما شمل البرنامج زيارة إلى محطة التجارب ونقل التكنولوجيا التابعة للمعهد بمنطقة الكودية للاطلاع على التجارب والممارسات المعتمدة في مجال الزراعة الكبرى. ومثلت الزيارة مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين تونس وليبيا، ولا سيما في مجالات تطوير الزراعة الكبرى وتحسين استخدام الموارد المائية وترشيدها ودعم الممارسات الزراعية المستدامة. دعت ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. وتضمنت الورقة التي أعدها المركز بالشراكة مع جمعية صوت الأصم التونسية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، دعوة إلى أحداث مجموعة عمل وطنية تتولى صياغات سياسة عمومية واضحة للنهوض بلغة الإشارة والاعتراف بدورها في تعزيز إدماج الأشخاص الصم وضعاف السمع. وأوصت الورقة أيضا بتنظيم مؤتمرات وورشات عمل وحملات توعوية تجمع مختلف المتدخلين، إلى جانب تشكيل فريق عمل وطني يعهد إليه بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز لغة الإشارة ونشرها. دوليا، مسؤول إيراني كبير يقول أن إيران والولايات المتحدة لا تزالان متباعدتين كثيرا بشأن كيفية إنهاء حربهما، لكن يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازكشان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن أن طهران لن تستسلم أبدا للضغوط الأمريكية. واتهم الرئيس الإيراني خلال كلمته التي ألقاها في نيويورك نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتبني عقلية البلطجة، بعدما هدد الأخير يوم أمس أمام الأمم المتحدة بإبادة إيران. السلطات المغربية تشدد إجراءاتها لمواجهة أي ممارسات قد تمس بسير العملية الانتخابية وسط توقيفات وتحقيقات في وقائع تتعلق بشبهات استمالة ناخبين وعرقلة التصويت وحيازة أوراق انتخابية. وللإشارة مستمعين، فقد أدلى الناخبون في المغرب اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار 395 عضوا في مجلس النواب وتحديد شكل الحكومة المقبلة. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، فيما تغشى بقية الجهات سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة. درجة الحرارة تتراوح بين 17 درجة و 22 بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية بقية الجهات. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بخليج جابس، كما تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون متموج ثم يصبح مضطرب بخليج جابس وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: جوهره ما تخليهاش في قلبك.
1: في كياس جديد ما بين بوحسينة وسهل الأربع سبعة كلاب حشاكم صدقوني راجل كبير على موبيلات الله أعلم ما واحد الخدمة ولا ماشي يخدم فهمتني ولا يتبعوا فيه اللي يطيحوا فهمتني ولا وحبس ومعنتها وعدتوا عليها بالله يشوفونا حل كلاب وكجماعة ولا ميجوا هزوا كلابكم ولا أخويا فهمتني ولا أستم عاش تخلق انتلاطويات خاطر ما غماش حتى حل ما غماش حتى الوضعية هذه فهمتني ولا وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرتها كلاب السايبة وما نش عارف وين ماشيين نحن والله لاني عارف.
2: راه مش معقول انت تجي تعطيني محطه تاع التاكسي الفردي في باب حر ونجي يعني كتاكسيستي مش نهبط كليون مش طلع كليون نلقى المحطه معبيه بالكراب السيفيت علاش نعمل اني نتلف زياده باش ناخذ ديزيام بوسيون ما عنديش حل اخر تترك التزمير يجي الاوراق اعطينا اذا كان ما وقفناش ما زيناش كليونات اه التاكسي وحرش وما عرفش نزل كليونات قسم توا المده هذه ياكلنا دم وريش يا ودي راه وعيه اعطيني حقي يا اخي عندي محطه هذيك عباره داري مش نحب نهبط كليون ولا نحب نقف زي دغاش.
3: حقيقة نحب نقترح على صناع المركبات والمشروبات نقصوا من كمية السكر راهو السكر ياسر دبوس الجازوز فيها تقريبا يقارب 25 طابع سكر الباكو جي فيه ما زاد كيف كيف ما يقارب 20 ولا 30 طابع سكر هاك البويتر هذاك معناها ياسر سكر وانت والمركبات كيف كيف كعبة الجاتو فيها ما يقارب تقريبا 7-8 طابع سكر حطوا شطر الكمية اخي مش مرة قبل وزارة الصحة دخلت مخص الملح بالنسبة للمخابز بنقصوا من الملح والحفاظ على صحة المواطن نفس الشيء زاد بالنسبة للسكر.
4: أنا عندي مشكلة في ريحية منطقة في ريحية تابعة سليانة الجنوبية مغلقة من مارس كان فيها مسلك فلاحي جاء مواطن سكروا معناها قال معناها في أرضي التجأنا للوكالة العقارية التجأنا للإدارات ما قلناش حتى حل بالرغم المسالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري المنطقة دي مشهورة بالزيتين فيها آلاف أجار زيتين تضررت من الإشكال هذا ما قلناش حتى حل لا نجموا نخدموا أراضينا لا نجموا نتنقلوا إلى أراضينا المنطقة مغلقة هذه المشكلة نتاعنا كل إدارة تقول احنا خاتين شوفونا حل نحبوا نخدموا بلادنا نحبوا نخدموا الفلاح في سيبيانا.
5: اللي قاعد يصير في معهد نموذج العددين النموذجية من لمبالات وإهمال تجاوزات للتراتيب الجاري بالعمل بما في ذلك عدد التلاميذ في كل قسم بما في ذلك توزيع العشوائي للساعات دراسة ولا مدروس وساعات الجفاء اللي فاق الحدود ما فيه الراحة المطولة اللي إن شاء الله سمعنا باش تتمحى هذا كله هل من تفسير هل تحبوا تقضيه على النخبة هل تحبوا تقضيه على الكوليج بيلوت راح القاعد يصير ضرب من ضروب الخيال العلمي اللي بالحق عمرنا اللي شفنا كيفه بالحق فجأنا صغارنا تعبت وضرت وتقلقت من ما يسمى بالإعدادية النموذجية والمعهد النموذجي اللي ما عنده حتى علاقة بالنموذجي للأسف الشديد.

0: بلونوي. بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. بلونوي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وحداشر دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي يبدأ معكم انتوا حتى نص الليل. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة بتاريخ 4 سبتمبر 2026 الموافق ل 12 ربيع الثاني 1448 هجري. رونديفو إن شاء الله يجمعنا بكم مع أخبار فنية موزيكا جديد وبرشا فقرات. كما قلنا ترافقكم انتوما في الخدمة، ترافقكم في الدار، ترافقكم في الثنية، ترافقكم باش نقول بداو ريفيزو مازال أنا ريفيزيون تو كاهو ريفيزيون لا حتى شيء، ولو أنه شفت برشا في القاوي بداو هكا يريفزو سيرتو الطلبة والأمور بدات توضح بشوية بشوية. دونك احنا نونسوكم انتوما وين ما كنتوا داخل أو خارج تونس على www.jorafm.net متونسين مع سيد المخرج منير اسماعيل. نقول له اهلا وسهلا ومرحبا سي منير، اش احوالك يا ودي منور؟ اسمع على مسمى اللي سماك غنيك. نسلموا زادا كالعاده على زملائنا من قسم الاخبار والويب بالوسيف، معكم من قدام ميكرو الدنيا وفيها جوهرة فام. خليكم معنا مع المزيكا والريتم اللي انطلق توت سويت على موجاتنا. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

9:25 دقيقة على موجة نرجع لكم في بلونوي نحكي ومهرجانات وأكيد الأنظار الكلها مسلطة على المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي تبعنا من خلال سهرة الافتتاح. لكن حديثنا باش نركزوا على الجوائز وين تونس تحصد عدد من الجوائز في المسابقات البرامجية والتبادلات والإنتاج المشترك. هذا اللي تم الإعلان عليه اليوم الأربعاء بمدينة الحمامات. دونك نحكيوا على نتائج مسابقات الدورة 26 المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي شملت المسابقات البرامجية الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. خلينا نبدأ بالجائزة الأولى في صنف بعيون عربية كانت من نصيب الإذاعة التونسية حول موضوع مدن تتحدث عن برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة. قالت الجائزة الثانية إلى شبكة الإعلام العراقي عن برنامج همسات من بابل. نحكيه في صنف إعلام العرب حول موضوع حماية اللغة العربية. فازت كذلك الإذاعة التونسية بالجائزة الأولى عن برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، بينما تحصلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية على الجائزة الثانية عن برنامج أمة الحروف. على مستوى المسابقات البرامجية التلفزيونية فازت التلفزة التونسية بالجائزة الأولى في صنف في ربوع الوطن العربي الأسواق العربية عن برنامج خيوط الذاكرة سوق القماش، في حين أسندت الجائزة الثانية إلى المؤسسة القطرية للإعلام عن برنامج سوق واقف ذاكرة تتجدد. في صنف البرنامج الوثائقي البيوت العربية القديمة قالت الجائزة الأولى إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية عن برنامج قصر العظمة، وتحصلت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على الجائزة الثانية عن برنامج بيوت الجزائر المكان والإنسان حكاية الطوب والحجر. تونس زادت تتوج في مسابقات التبادلات. في مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025 حصلت الإذاعة التونسية على الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية، وهي الجائزة المخصصة لها مكافأة مالية. قالت زادت الجائزة الثانية وهي تقديرية إلى الإذاعة القطرية. في جائزة التبادلات الإخبارية الإذاعية فازت إذاعة جمهورية العراق بالجائزة الأولى، وأسندت الجائزة الثانية إلى إذاعة صوت فلسطين. في مسابقات التبادلات التلفزيونية لسنة 2025 فاز تلفزيون العراق بالجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية، وتحصل تلفزيون قطر على الجائزة الثانية. في جائزة التبادلات البرامجية الشاملة أسندت الجائزة الأولى إلى تلفزيون السعودي، والجائزة

ليندا أطبول من إنتاج التلفزيون العمومي الجزائري، وفي الصيغة التاسعة من الجائزة اللي حملت عنوان المسرح قوة للتغيير والتأثير، فاز فيلم حلم للمخرج فيصل شيباني من إنتاج التلفزيون العمومي الجزائري بجائزة أفضل فيلم وثائقي. وتم إسناد تنويه خاص إلى فيلم خشبة تحت الحصار مسرح الحكاويتي من إنتاج التلفزيون الفلسطيني، وتنويه خاص آخر إلى فيلم ملاذ للمنجة هادي حسين من إنتاج التلفزة التونسية. تكريم آخر كان زاد لأعضاء لجان التحكيم، نحكيه على أعضاء لجان تحكيم الإذاعة والتلفزيون، وكذلك تكريم عدد من العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية. وأكد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي أن التبادلات الإذاعية والتلفزيونية تمثل جزء أصيل من عمل الاتحاد، وأشار إلى أن ارتفاع أرقام التبادلات يعد مؤشر إيجابي على تطور مستوى الإنتاج والاستفادة المشتركة بين الهيئات والقنوات التلفزيونية. فألف ألف مبروك للفايزين بالجوائز. أما إحنا بينسور كنحكيه على المهرجان، ما نجموش ما هكا ما نتعديوش أو ما نجموش ننسيه حفل الافتتاح اللي الحقيقة تم من خلاله هكا تكريم زادة دونك الممثلة لطيفة القفصي وشخصيات أخرى. كنا مع زميلتنا نسرين علوش، كنا في لقاء مع الضيوف اللي جونا من مصر، من سوريا، من لبنان، من الأردن، من الجزائر وغيرها من الدول، واتكرموا على مسرح كارتاج. لكن الجدل الحقيقة اللي رافق حفل الافتتاح اللي أحيته دونك أحياه نصيف زيتون بيان سور، ونعرفوا احنا نصيف زيتون قداش عنده محبين في تونس والفنانة العراقية رحمة رياض، ما نجموش نمر مرور الكرام على الجدل اللي أثرته أغنية يا لال عيونك سود وجلابة. أي نعم، نحكيه على الأغنية اللي أدتها الفنانة العراقية رحمة رياض خلال حفل افتتاح مهرجان إذاعة والتلفزيون، ونسبوها إلى التراث. مش هذا فقط الجدل اللي خلى الفنان والشاعر والملحن الشاب عماد الغيلوفي يخرج عن صمته ويعبر عن الغضب متاعه يعني تجاه الموقف هذية. كيف كيف نقرأ شوية في التعليقات بعد ما الفنانة دونك نجات هي هكا نعرفوا نجاة عطية اللي تميزت في أداء الأغنية هذية، تعرب عن فخرها وكيف كيف عن أعجابها بأداء رحمة رياض، وهكا قالت في كلمة، قالت الحكاية هذية أو الأغنية هذية شرفني ويسعدني أني نستمع إلى أحد روائع التراث التونسي الأصيل هي ليلى، وهي الأغنية اللي كان لي شرف أدائها في وقت سابق لكن سمعتها اليوم بصوت الفنانة العراقية رحمة رياض. دونك تقول انتشرت تراثنا الفني وتعرفوا عليه الناس وتعرفوا عليه الفنانين، وهذا من نجم يزيدني كان اعتزاز ببلدي تونس، هذا الوطن الجميل الغني بتاريخه وثقافته وإبداعه، كل المحبة لتونس ولكل من ساهم في التعريف بتراثها وإشعاعه في العالم. هذه اللي دونته دونك كما قلنا نجاة عطية. لكن الأمر ذي والتدوينة خليت برشا من ليزانترنوت والتعليقات تقول توا الغنية هذه تراث، الغنية مش تراث بل هي ملك أدبي لفنان من جابس، وبرشا كما قلنا تاجي، وحتى الشاب عماد اللي كما قلنا خرج على صمته وقال انه الاغنيه هذه ترجع له، كتب كلماتها ولحنها في بدايه تسعينات القرن الماضي وانها مسجله باسمه منذ 1994 او 95 وفق ما صرح به احد الاذاعات، وقال انه اللحن مستوحى من اغنيه للفنانه سميره توفيق، لكنه شدد على انه كلمات الاغنيه اللي قدمها هي من تاليف، وأن العمل المسجل عنده يختلف عن النسخة اللي تم تداولها مؤخراً. دونك كما قلنا جدل كبير خلاه حتى ينتقد تغيير الكلمات، قال انه الاشكال ما يتعلقش فقط بمجرد اعاده اداء الاغنيه وانما بما وصفوا هو بتغيير كلماتها وتقديمها على انها اغنيه تراثيه، واعتبر انه نسخه لاداتها رحمه رياض ضمنت كلمات مختلفه عن النص الاصلي، وقال انه الامر ذي ولا محل تتبع قانوني وانه كلف محامي لمتابعه الاجراءات، واكد ان الهدف الاساسي هو حمايه حقه الادبي والملكيه الفكريه للاغنيه
مش الحصول على مقابل مالي. وأضاف أنه الفنانين اللي يحبوا يعاودوا أداء أعماله يمكنهم أنه يتواصلوا معاه ويتحصلوا على موافقته، واعتبر أنه احترام صاحب العمل وذكر اسمه يمثل أساس في التعامل مع المصنفات الفنية. وقال الشاب عماد أنه هذه مش المرة الأولى اللي تثار فيه مسألة إعادة أداء أعماله دون الرجوع ليه، وأشار إلى واقعة ترجع 2004. قال وقتها

انتهت بمسار قضائي واعتذار إلى جانب سحب نسخ من شريط كان قد طرح في الأسواق، وقال إنه عدد من الفنانين أداوا الأغنية في مناسبات مختلفة، وأكد إنه موقفه ما يتعلقش بمنع الفنانين من أداء أعماله، وإنما بضرورة احترام حقوق صاحب العمل والتنسيق معه مسبقا، وهذه الحقيقة من حقه. فيما يتعلق برحمة رياض، قال الشاب عماد أنه ما يحملش المسؤولية للفنانة شخصيا، واعتبر أنها ما كانتش على علم بأصل الأغنية وحقوقها، وأنه الأشكال بالنسبة لي يتعلق أساسا بالطريقة اللي تم بها تقديم العمل وتغيير نصه. دونك احنا كما قلنا نتابعوا كل الأخبار في علاقة بالمهرجان والجدل اللي يمكن أثير من خلال أغنية يا ليلى عيونك سود وجلبات. خلينا نسمع احنا بصوت نجاة عطية توت سويت على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيما

0: هنا تامر حسين وسمحة التسعة وثمانية واربعين دقيقة على موجتنا. تحيتنا للي يسمع فينا لقيت ذي يكونوا شادين ثنية دي بلاس مونعيت إن شاء الله ربي معاكم خدمة إن شاء الله ربي معاكم برنامج هكا خارجة إن شاء الله ربي معاكم أحلى المنسوكم وين ما كنتوا ومهما كان الغرض بيان سور بالموسيقى. خلينا نسلموا على شيف لطفي بن عربية اللي قدم تحياته للمخرج دونك سيد المخرج وميساج موصول كيفاش مضمون الوصول بليتو دونك سيمونير قال لك شيف لطفي لا استنى عاد خلينا نقول لك شو قال لك عاد سلم عليك برشا قال لك راك معلم راني نحس بالتوش نتاعك افرح بينا في الساعه الثانيه راني فزيت ما خلطتش الحمامي افرح بينا الساعه الثانيه دونك نفرحوا بيك يا شيف نفرحوا بيك مش فقط موسيقى حتى زاد اخبار في علاقه بالطقس وانت ماشي الحمامات وقصد ربي ان شاء الله ثنيه زينه للجميع. نحكيوا على طقس ليل الاربعاء الليل وسماه ونجوم وقمر وكيف بتكون الطقس ظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار بالوسط الغربي والجنوب تكون احيانا غزيره مع تساقط محلي للبرد تتغشى ببقيه الجهات وتكون فما سحب عابره احيانا كثيفه هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله ثم تتقوى نسبيا بخليج قابس وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعه اثناء ظهور السحب الرعديه والبحر متموج ثم يصبح مضطرب بخليج قابس. الحراره اليوم في الليل بين 17 و22 درجه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط وما بين 22 و27 درجه ببقيه الجهات وهنا في الاستوديو نورمالمون 35 درجه حل كليم يا منير عايش خويا 35 درجه في الاستوديو طريق الحمامات يزم الشيف تو يجاوبني يقول لي شنو الاجواء اجواء منعشه طريق كيفاش دونك راني نستنى في الشيف يكتب لنا ترى شنو الامور سينون سلمو كما قلنا على كل واحد زاد يكون في الدار عندنا جموله زاد تسمع فينا في الدويره تقول لنا ديما هكا نكون كونكتي جمولة من القلب نقول لك نحبك برشا ربي فضلك وميرسي بوكو لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي ان شاء الله نونسوهم بالموسيقى وبالريتم نتاعنا سينو خليني نقول لكم ساعتنا ثانية ان شاء الله اكيد اخبار فيها زادة في علاقة بشأن الثقافي اما في علاقة بان كور ميتراج الحقيقة حتى على لي ريزو سوسيو ما نعرفش كان فضولكم هكا دفعكم انكم تسألوا شنو حكاية هالتنين الصغير اللي براتيكمون الناس الكل هكا متصورة معاه مع ذكاء الاصطناعي فما دي كومنتير معناها فضول يخلينا نسألوا شنو حكاية هالتنين هذية احنا التفاصيل نعطيها لكم ان شاء الله بعد الاخبار كالعادة وتفاصيل في علاقة بعالم الذكاء الاصطناعي ونسب المشاهدة والسوشيال ميديا خليكم معنا حتى نصلي للغونديفو من بلونوي منير اسماعيل في الاخراج هبة الوصيف من قدام ميكرو دنيا وما فيها وانتوما تكونوا معنا دي مع موجات جوهرة فيم الدنيا وما فيها
1: Bleu nuit. Allez, monte dans la voiture.
2: Ouais, monte,
1: monte, monte, monte, belle, elle monte. Hé, hey, Atmel. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Hé. Hey. Hé, hey, mes Karim. Mm-hmm. Pour ton du blé. Pour
3: ton du blé.
1: Pour tous les Miss Mourt. Pour les Dubladi.
3: Pour les Dubladi.
1: 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malbouffe.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. من المنتظر أن يتواصل يوم غد الخميس إضراب سواق شاحنات توزيع المحروقات في يومها الثاني، والذي جاء على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق الثاني من ماي لعام 2019 وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم مسحيمية. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والبلغة كلفتها حوالي 20 مليون دينار. وفي تصريح لمراسلنا بالكاف محمد العياري، قال زيدان المناعي ممثل عن إدارة التجهيز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمشرف على المشروع، قال إن المحطة ستغذي كامل ولاية الكاف بما يساهم في تخفيف الأعباء على المناطق المجاورة التي كانت تتغذى منها الولاية.
3: أنا كمسير المشروع هذا أشرفت على المشروع هذا منذ بدايته، وهذا صفقة أبرمت مع شركة برتغالية تسمى إيفاسيك في سنة 2016، ولكن معناها نظرا لعراقيل واحد موصلناش باش نحطوه في الوقت هذاك، إذن وضع في خل حيز التنفيذ المشروع هذايا في 18 فبراير 2026 هذه السنة. هو مشروع معناها بتكلفة تناهز 20 مليار، بالتحديد 19,634,234 دينار. المشروع هذه فيش يتمثل، المشروع هذه يتمثل معناها في هو محطة تحويل للجهد العالي إلى الجهد المتوسط، معناها من 225 كيلو فولت إلى 33 كيلو فولت. المشروع هذه معناها طوى إن شاء الله قلنا مجهز دوز محولات كهربائية بقيمة 40 ميجا وات، وخمسة خلايا خارجية معناها للجهد العالي، وعندك 27 خلية من الداخل للجهد المتوسط. 27 خلية وقع استغلال منها خمسة خلايا لهذه السنة، وهذه السنة معناها الصائفة اللي مرت هذه اللي هي صائفة استثنائية في تونس. الكاف لم تشهد انقطاعات للكهرباء بحول الله بفضل المشروع هذي اللي تعبنا عليه الأناس كلها من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وكذلك من السلطة الجهوية وعلى رأسها السيد الوالي.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي نفط اليوم لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول واقع عمليات حفظ السلام الأممية وأفاق تطويرها في ظل تطور طبيعة النزاعات وتنامي التحديات التي تواجهها البعثات على الميدان. وأكد محمد علي النفط بالمناسبة تمسك تونس الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على مواصلة إسهامها في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية اليوم من حجز أكثر من 4 أطنان من الدجاج ومشتقاته غير الصالحة للاستهلاك، وجرت عملية الحجز وفق ما أكدته مصالح الولاية لدى أحدى الشركات الناشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. دوليا، الرئيس السوري أحمد الشرع يقول أن دمشق ترفض المحاولة الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرض سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. ووزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء احتمال اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتنتقل إلى دول أخرى وفق قوله. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: برعاية
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبور،
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور، اخر الاخبار واخر النشرات الرياضيه. اليوم كان الموعد مع اخر حصه تدريبيه للمنتخب الوطني التونسي بقياده المدرب معين الشعباني لمواجهه المنتخب الاوغندي غدوه في اولى جولات تصفيات كاس امم افريقيا، انطلاقا من الساعه 8 ليلا في استاد حمادي العقربي برادس. من المنتظر انه باش يكون ثم حضور جماهيري غفير لمسانده نسور كرتاج في هذه المواجهه. التشكيله المحتمله للمنتخب تونسي في حراسة المرمى: أيمن دحمان، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي معلول، ثنائي في اللاكس الحديث على منتصر الطالبي وآدم عروس، ثلاثة في وسط الميدان الفرجاني سيسي، عيسى العيدوني، إسماعيل الغربي، على اليسار ليس العشوري، على اليمين خليل عياري، وقلب هجوم باش يكون حازم المستوري. وصل البارح المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة لمصر للمشاركة طبعا في دورة اتحاد شمال افريقيا. نذكر بالبرنامج، المنتخب التونسي يلعب غدوة يوم 24 انطلاقا من الساعة 2:30 امام المنتخب الجزائري، يوم 27 امام المنتخب المغربي، يوم 30 امام المنتخب المصري، ويوم 3 اكتوبر امام المنتخب الليبي. هذا طبعا برنامج المشاركة. ونذكر بالقائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تكون موجودة على ذمة الإطار الفني: نبيلة ترابلسي، ثلاثة على مستوى حراسة المرمى: إياد العابد، سليم بوعسكر، يوسف الوسليتي، وسيم القريشي، علي جابر، شمس الدين الجريد، ريان بوقديدة، لؤي الغذبان، نعيم التلمودي، عبد السلام عقيد، ريان الزوابي، توام سلوزر، محمد عزيز شعبان، فرار بريك، ريان جارا، ألكسندر بوزوميتا، بالإضافة لشهاب العبدلي، قصي معشا، سالم منير بوعجيلة، ياسين الشعباني، فادي طيشي، وأيوب مكيد. ذكر أن المنتخب التونسي كان واجه ودي الاتحاد المنستيري وتفوق عليه هدف مقابل صفر بونتو ياسين الشعباني. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة، المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان اللي واصل ترابسه التحضيري في سوسة استعدادا لمواجهة المنتخب البنيني ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 تحت 23 عام المؤهلة للأولمبياد 2028. المواجهة بتكون يوم 29 في استاد سوسة الأولمبي انطلاقا من الساعة 4 مساء. آخر أخبار الأندية التونسية: بابلو فرانكو المدرب الإسباني هو المدرب الجديد لفريق الترجي في انتظار الإعلان الرسمي. بابلو فرانكو 46 سنة، قادما من المغرب الفاسي، 30 مباراة مع فريق الماس، 16 انتصار، 11 تعادل، 3 هزام. سبق أنه واشتغل كمحلل أداء في نادي ريال مدريد موسم 2018. النجم الرياضي الساحلي واصل الفريق التدريبات والاستعدادات بقيادة المدرب كريستيان براكوني. مواجهة ودية يوم السبت ضد خوتاف في القلعة الكبرى باش تكون أولى مقابلات المهاجم كينغسلي دو المهاجم النيجيري. خوتاف في القلعة الكبرى الفريق اللي يلعب في رابطة الهوات مستوى أول. في النادي الافريقي الفريق برمج زوز مقابلات ودية، مقابلة ودية يوم السبت أمام غرومبيريا الرياضية، ومواجهة ودية ثانية يوم الأحد أمام نجم الفحص. نحكيو كرة يد وبرنامج الجولة الرابعة لقسم النخبة. مواجهات باش تكون طبعا منتظرة ومشوقة في قاعة محمد الزواوي. فريق الترجي الرياضي التونسي يستضيف نادي كرة اليد بجمال في قاعة الجورجاني. نادي الافريقي يواجه جمعية الحمامات في ساقية الزيت، نادي ساقية الزيت مكارم المهدية في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين نصرة بولبا، بعث بن خيار المنزل الرياضي، والنجم الساحلي يواجه الاتحاد التميمي. كل المقابلات تتلعب يوم السبت 26 سبتمبر انطلاقا من الساعة 5 مع أداء مواجهة الافريقي والاتحاد التميمي، تنطلق طبعا على الساعة 3 بعد الزوال. برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة كرة السلة السبت 26 سبتمبر الساعة 4 نادي الصفاقسي نجم الرادسي، 5 اتحاد الأنصار شبيبة المنازة نجم حلق الوادي نادي الافريقي، 5:30 قمة بدون حضور الجمهور بين شبيبة القيروان والاتحاد المنستيري، والستة نجم الساحلي يواجه الملعب النابلي، ويوم الأحد 27 سبتمبر نادي حمام سوسة يواجه الدالية الرياضية بغرومبيريا. إذا كل ما عنا في آخر نشراتنا الرياضية، كان معكم رامي نصر في التقديم، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
4: بلومي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 مع هبة لوسيف وأمين الميلادي على جوهر.

ليه ما بينامش؟ ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش. خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش. لو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي. صباح الكل على

جورج مايكل ستار بيبل نسمع حتى للعشرة وسبعة وعشرين دقيقة على موجاتنا ساعتنا الثانية من بلو نوي. جدوا تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة الغونديفو حتى النص الليل أكيد مع الأخبار والمتابعات. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. بلو نوي قلت لكم في ساعتنا الأولى أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سورتو اللي ديما كونكتي على الفيسبوك على انستغرام على تيك توك هكا بعض الصور برشا يتسألوا شنو حكاية هالتنين الصغير هذية اللي برشا ما مش فاهمين حكايته أو أصل الحكاية علاش انتشر في 24 ساعة أو 48 ساعة اللي فاتوا. نحكيه على فيلم وحش الأم كما قلنا اللي انتشر مؤخرا والمصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي واللي هز ليزانترنوت العالم غريب وفيه برشا ايموشن. نحكيو على لارا اللي ولدت مولودها داخل مغازة لكن المفاجأة انها مجابتش طفل عادي ولدت تنين صغير وسميته امبر. رغم غرابة الامر ترى لارا فيه ابنها وتمنحه كل ما تملكه من حب وحنان تبيع ذهبها أغراضها باش تأمنوا الطعام وتربيه نهار بعد نهار حتى يكبر التنين الصغير ذايا ويولي مخلوق ضخم يخافوا منه الناس الكل. لكن خوف أهل القرية من المجهول يخليهم يتهموا لارا بالسحر وتدفع حياتها ثمن لحبها لمخلوق مراوش إلا وحش وراتو هي ابنها اللي

السؤال العميق اللي طرحوا العمل هذايا، كما قلنا فيلم وحش الأم اللي مجموعة من الصور انتشرت منه، حتى شفنا بذكاء الاصطناعي شكون هكا مزج تصويرته بتصوير الوحش وخلاو الناس تتسائل شنو حكاية هالتنين هذايا. دونك هاني حكيت لكم على سينوبسيس متاع الفيديو والفيلم الصغير اللي تم احداثه بذكاء الاصطناعي، دونك واللي طرح فكرة وسؤال عميق، هل يصنع الحب الوحوش ام انه الحب وحده قادر على ترويضها. دونك كما قلنا هذايا الفيلم اللي معمول بذكاء الاصطناعي صناعة وتركيبا. الفيلم هبط على اليوتيوب وحصد أكثر من 40 مليون مشاهدة. الفيلم هذا قام به أو معناها المخرج متاعه هو شاب باكستاني اسمه زاهد إقبال. دونك هو اللي في وقت فراغه حب بذكاء الاصطناعي يعمل هالسينوبسيس وهالخرافة هذية، واعتمد كما قلنا هالتقنيات هذية، لا نحكيه على هوليود، لا نحكيه على تصوير، لا نحكيه على كاميراوات، لا نحكيه على ديكور، لحتى شيء نحكيه على اللابتوب، نحكيه على فكرة ونحكيه على مغزى من العمل هذية. فيلم خليه يكسب آلاف الدولارات وخليه زادة الفيلم هذية مقاطع منه تم نشرها على اليوتيوب كيف على التيك توك على انستغرام وعلى المنصات، وحتى الناس اللي تابعوا الفيلم هذية دونك خذوا كما قلنا هالتنين هذية، وكل واحد عمل حكاية غريبة وخلى الناس اللي ما تعرف الجملة الحكاية تتسائل شنو هالتنين اللي قاعد يغزو في مواقع التواصل الاجتماعي. دونك كان عندكم كيوريوزيتي تنجموا تدخلوا على اليوتيوب وتحطوا The Mother's Monster دونك وتتمتعوا بالفيلم القصير هذايا كما قلنا المصمم بالكامل بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي والمعروف زادة بفيلم التنين والأم. دونك كما قلنا لكم فيلم في إطار من الفانتازيا المظلمة ويحمل العديد من الرسائل الإنسانية اللي خليت برشا ناس تتفاعل معه. دونك هذية حكايتنا فيما يخص كما قلنا وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات اللي برشا يكونوا فيها كونكتي ويتابعوا الأخبار والموسيقى ولغة الأرقام ولغة المشاهدات. دونك إذا عندكم وقت عملوا طلع على اليوتيوب وإلا زادة خليكم معنا، احنا نعطيكم كل الأخبار وكل المستجدات. موزيكا زادة تكون في بلايليست متاعنا مع عاسي الحلاني كيف زادة عنا رغبة علامة عنا أبو حنين وعنا برشا موزيكا تونسكم وين ما كنتوا في الاستماع. وأخبار تهزنا بعد شوية زادة لعالم السينما والأخبار الثقافية دي مع لموجات الدنيا وما فيها جغرافيا.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نفسه متاعنا راهو جغرافة، ما نشكيه كان جغرافة نشكيه لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول،
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم، راني ديما نتبع فيكم، جا رب رسولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لطف.

10 و 49 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو في بلونوي حتى نص الليل. مازلنا سهرانين واكيد نحكيو زادا على الاحتفالات. اليوم 23 سبتمبر، اليوم اللي وافق الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تخليدا لذكرى توحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية بعد ما كانت تعرف بمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وذلك على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. في عام 2005 قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يكون اليوم الوطني إجازة رسمية في البلاد، ويصاحب الاحتفال إطلاق هوية خاصة وشعار رسمي لليوم هذايا، ويأتي شعار عام 2024 تحت عنوان نحلم ونحقق، ليعبر عن رؤية السعودية 2030 وطموحاتها المستقبلية، ويعكس الشعار الالتزام الكبير من قبل الحكومة والشعب لتحقيق أهداف الرؤية هذه اللي تسعى إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة اقتصادية وثقافية وعالمية. كيفاش عبروا النجوم على احتفالهم والنجمات باليوم الوطني السعودي؟ من خلال رسائل حب وفخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما قلنا، نجوم ومشاهير الوسط الفني عبروا عن فرحتهم باليوم المميز هذايا من خلال هكا دي ميساج، كما الإعلامية لوجين عمران اللي احتفلت باليوم الوطني السعودي بكلمات حملت مشاعر الفخر والاعتزاز بالمملكة العربية السعودية، واتمنيت أنه تظل بلادها تنعم بالعز والرخاء وتواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهار، وأنه يحفظ الله المملكة وشعبها. وشركت لوجين عمران جمهورها بالمناسبة هذه صورة صممت باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ظهرت من خلالها مرتدية زي مستوحى من التراث السعودي باللون الأخضر، وأرفقت الصورة برسالة عبرت فيها عن حبها لوطنها واعتزازها به. كتبت وقالت: كل عام وطني السعودي شامخ بعزه، مزدهر بطموح قيادته، وآمن بحماية الله. في اليوم الوطني السعودي أدعو الله أن يديم على مملكتنا عزها وأمنها ورخائها، وأن تبقى رايتها خفاقة وحاضرة فخرا، ومستقبلها أجمل مما نحلم بإذنه تعالى. دام عزك يا وطن، كل عام ومملكتنا وقيادتنا وأهلنا بخير وأمن وأمان. كيف نحكي على أسماء عربية؟ أصالة نجمة سورية أصالة نصري زاد عبرت عن محبتها الكبيرة للمملكة العربية السعودية واعتزازها بمكانتها، ووجهت رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وحملت كلماتها مشاعر الوفاء والتقدير، وتمنيت للمملكة وشعبها دوام الأمن والاستقرار. وكتبت وقالت: كل عيد وأنت الخير، كل لشعبك وأهلك من كل وطن لجأ إليك واحتمى، قلوب المخلصين تعلقت بك حبا، وأرواح تمسكت بك أمنا، أدعو الله أن يحفظك ويحفظ أهلك، وأن تبقى طول العمر منارة للأوطان على أرض مقدسة. كيف نحكيه على لطيفة المطربة فنانتنا التونسية العربية لطيفة، حرصت أنها تشارك جمهورها احتفالات اليوم الوطني السعودي، وأعربت عن محبتها للمملكة وتهنئتها لشعبها وقيادتها بالمناسبة دي، واستعانت بالعلم السعودي ذي اللون الأخضر في احتفالها باش توجه رسالة كلها حب وتقدير للمملكة. وقالت: كل عام ومملكتنا الغالية الحبيبة وأراضيها المقدسة قيادة وشعبا، بألف خير، وربي يحمي كل شبر من ترابك. نزلت هكا التهاني توصل كما قلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني السعودي. دونك كما قلنا هكا نشوفوا شوية التفاعلات ديما على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار اللي تلقاوها معنا ديما في بلونوي. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نوصل ليل بلونوي.

0: الحقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. خصص لقاء جمع وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم بمقر الوزارة بوفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمناجم، وتتعلق ابرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين الصخيرة والكوندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. وتناول اللقاء الذي حضره كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي، ولا سيما في مجال دعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية خاصة في المجال الطاقي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة بما يساهم في مواكبة حاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي. بحث سفير تونس ببكين عادل العريبي خلال لقاء ثنائي جمعه يوم أمس بالوزير المكلف بدائرة العلاقات الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفريق عمله سبل مزيد تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية بين تونس والصين، وذلك تفعيلا للشراكة الاستراتيجية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وتركز اللقاء بالخصوص على دفع التعاون التجاري والاستثماري والسياحي فضلا عن دعم التعاون الأكاديمي والجامعي من خلال مضاعفة عدد المنح المخصصة للطلبة التونسيين وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي في البلدين، وفق ما جاء في بلاغ نشر مساء اليوم على الصفحة الرسمية لسفارة تونس ببكين. ينظم مركز النهوض بالصادرات من 15 إلى 19 ديسمبر 2020 بدكار اللقاءات التونسية السنغالية في مجال الرقمنة لفائدة المؤسسات والشركات الناشئة التونسية الناشطة في المجال الرقمي، ولا سيما في قطاعات الأمن السيبرني والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحكومية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتكنولوجيا التعليمية. وتهدف هذه البعثة إلى تقديم العرض التونسية من صناع القرار والجهات الطالبة في السنغال وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية مع شركاء وحرفاء والتعرف على شركاء محليين على غرار شركات دمج الحلول والموزعين وشركاء التطوير المشترك والتمثيل. دوليا، نقلت تركيا والعراق اليوم أنه جرى الاتفاق على قيام القوات التركية بتسليم معسكر في شمال العراق للحكومة العراقية بشكل تدريجي، وذكرتا عقب محادثات جرت في نيويورك أن الجانبين اتفقا كذلك على إنهاء وجود العناصر المسلحة المحظورة في شمال العراق. ومجلس الشيوخ الإيطالي يقر اليوم قانونا يسمح للبلاد بتطوير الطاقة النووية مجددا بعد نحو 40 عاما من التخلي عن استخدامها في خطوات تهدف إلى حماية الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.

احساس فظيع. ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليه باسم الربيع. احساس فظيع.

من الهربة عمرو دياب نسمع حتى ال 11:18 دقيقة. قال قلت لك ومش ناوي على حاجة. لا والحقيقة كل واحد ونيته جد عليه دوي عمرو دياب يجي ومش ناوي على حاجة. اش قال منير؟ يلا نسلموا على كل من اختار موجتنا باش يكملوا معنا السهرية حتى النص الليل. وبما انه حكينا على الهضبة خلينا فيزا نحكيوا على الصولات والجولات بالنسبة للهضبة واللي ما زالت متواصلة. كنا حكينا على حفل العقبة بالأردن واللي كان الجمهور حاضر بأعداد غفيرة. كيف زاد ليلة صيف جدة في سبتمبر 2026. ونحكيوا على محطة مرتقبة باش تكون في الكويت يستعدلها عمرو دياب باش يقابل فيها جمهوره الكويتي. إن شاء الله السهرة باش تكون يوم الأحد 27 سبتمبر على خشبة المسرح الوطني بدار الأوبرا الكويتية. كي نقولوا الهضبة نقولوا على أرقام، نقولوا على أرقام قياسية عالمية مش فقط أرقام هكاكا وبرا. نحكيوا على البيلبورد أرابيا أرتست 100 وقت اللي يتصدر عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول فنان يتربع على المركز الأول لمدة 68 أسبوع متتالية. نحكيوا على 3 مليارات استماع وهو يعتبر أول فنان عربي يتخطى حاجز 3 مليارات استماع على منصة أنغامي الرقمية. برشا أشادوا بالإنجازات للهضبة ويعتبروه فينومين ويعتبروه زادة من الشخصيات أو من الفنانين اللي هكا يكونوا كظاهرة دونك فنية. هذا اللي أشاد به عمرو يوسف وقت اللي علق وقال في لقاء تلفزيوني إنه عمرو دياب ظاهرة وإنه مش مجرد مطرب ناجح، هو مؤسسة وحالة فنية استثنائية يصعب تكرارها في الوجدان العربي. هذا عمرو دياب الهضبة. لكن زاد باش نحكي على فينومين آخر في الأخبار الفنية، النمبر وان. هو اللي قال أنا النمبر وان. زعما على شكون نحكي التفاصيل توت سويت. ستار نيوز باش نحكيو فيها على نمبر وان. نحكيو على محمد رمضان اللي اخباره الفنيه اكيد ديما تتصدر السوشيال ميديا، ولكن المفاجاه الدراميه والسينمائيه اللي الجمهور يستناها بعد ما غاب الفنان محمد رمضان عن موسم دراما رمضان 2025 يرجع لدراما 2027. انا مازلت في 2026 نحكيو على توا، دونك نحكيو على رمضان 2027. دونك باش يكون حاضر وبقوه للماراثون الرمضاني عبر مسلسل يحمل اسم عشماوي دونك وحسم الجدل، وقال انه يستعد لتقديم العمل هذايا. هو من تأليف محمد اسماعيل امين واخراج بيتر ميمي، وصرح عبر حساباته بانه مازال ما تمش ترشيح ابطال اخرين للعمل. دونك كما قلنا باش يرجع محمد رمضان للسباق الرمضاني 2027. مش فقط مسلسل عشماوي، نحكي زاد على فيلم اسد اللي ركز عليه رمضان في الوقت الحالي ويستعد لعرضه في قاعات السينما. هو فيلمه التاريخي المرتقب أسد. رد مثير على التصريح هذا وعلى يجي من عن طرق الشناوي. قال تفاعل رمضان بأسلوبه الساخر المعتاد مع تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي اللي وصفه بأنه نمبر وان في الأجر والطلب حتى لو لم تتصدر أفلامه الإيرادات. نعرف أنه طارق الشناوي من أكثر الأقلام نقدا في مصر، ناقد سينمائي الحقيقة كلمته يقولها وما يقصر مع حتى حد. وكما قلنا علق على كلمة النمبر وان اللي اعتبرها ما هيش تابعة الأفلام والإيرادات ولكن الأجر والطلب. علق رمضان وقال يا باشا نمبر ثري نمبر سيكس، مدام نمبر وان في الأجر يبقى كده رضا الحمد لله. أنا مش طماع، أنا عشماوي. وهو كسوق انديريكتومون للعمل المرتقب اللي باش يكون في رمضان 2027. كيف نحكيو على الغنيات ان شاء الله باش تكون زاده جديده واقتحامه زاده لعالم الاعمال كرجل اعمال وامبراطور يعني في بناء الموسيقى التجاريه خلينا نقولوا. هذا اللي قاعد يسوق له قاعد يخدم عليه في الفتره الحاليه. نحكيو كما قلنا زاده على موسيقى باش تكون حاضره معنا وعلى اسم زاده نحبوه ونتمنيه زاده يكون حاضر في مهرجاناتنا صيفة 2027. نحبه برشا ونحب موزيكته
بعيدا عن السياسة وبعيدا عن كل شيء، نحكيه على فضل شاكر اللي غيابه أكيد برشا افتقدوا الغياب هذية. كما قلنا لفضل شاكر نحكيه على تأجيل محاكمة بشكون 21 أكتوبر بعد ما تعذر عليه الحضور شخصيا بسبب وعكة صحية في الفترة اللي فاتت. كما قلنا ملف قضائي وفني للفنان اللبناني فضل شاكر قاعد يشهد في تطورات متسارعة، أبرز تأجيل جلسة محاكمته العسكرية، تأجيل حفله المرتقب في الرياض إلى شهر أكتوبر المقبل لأسباب صحية طارئة. دونك نشاطات وتحركات مهمة، لكن كما قلنا ألبوم زاد جديد قاعد يحضر له فضل شاكر، ميني ألبوم نلقاه فيه 6 إلى 8 أغنيات متوقع أنه يطرحه في أكتوبر اللي جاي، وبش يضمن أغنية تحكي على التجربة الشخصية متاعه ومعاناته وهكا ما عاشوا من up and downs خلينا نقوله. دونك نحكي على فضل شاكر أنه حتى زاد في سوريا قاعدين يرحبوا به، ويبدو أنه تلقى دعوة رسمية من وزارة الثقافة السورية بش يزور دمشق وإحياء حفلات على مسارحة تكريما لمواقفه وسط ترحيب بعودته التدريجية للجمهور العربي. وأكيد إذا بش يكون فضل شاكر حاضر في صيف 2027 ان شاء الله ربي يعطينا الصحه والعافيه باش نجموا نحضروا السهره نتاعو، اكيد باش يكون الجمهور وفي لفضل شاكر. دونك هذوما الموسيقى اللي باش نسمعوها بعد شويه بنا تعمل 66 كيف باش ترافقكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. احنا نقول لكم حتى نوصل للرونديفو مع سيمونير اسماعيل في الاخراج، هبه لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

11:31 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي وقاية البنة وقاية الموزيكا اللي باش تهزنا الكل تيتر هكا باش يهزنا الموندو وتفاصيل الغنيات باش نسمعهم ونتبنوهم توت سويت. بنة الموزيكا نمشي والوحدة من أشهر روائع طرب الخليجي والعربي للفنان القدير محمد عبد، ونحكيه على غناية ليلة ليلة ليلة ليلة. كيفاش يكمل غني ولا ما تغني بعد ولا كنت قريبين اي مثلا كاروكي به في الكاروكي سالي الكاروكي تمشي ولا فاشل فاشل يا فاشل ها وتوا باش نبرف انا وياك مع محمد عبدو سينو نجم مبرف وزيدا مع شوا ميوزيكال اخر باش يكون معاكم نحكيوا على اغنيه ذا شو ماست جو اون لفرقه كوين اللي تعتبر واحده زيدا من الاغاني اللي فيها برشا عاطفه هكا تخليك حتى لو كان احبط قليلا دونك تعرف وتتأكد أنه The Show Must Go On. كما قلنا نحكيه على غنية خرجت عام 1991 سجلها فريدي ميركوري، والغنية كما قلنا من أشهر الغنيات بالنسبة لفرقة كوين. سينو باش نمشيه لعالم الطرب وقت اللي شيرين تغني الأم كلثوم وتقول لسه فاكر وتتألق فيها من خلال برنامج شيرين ستوديو عام 2017 كانت تفكروا الأغنية الأصلية من كلمات عبد الفتاح مصطفى والحان رياض السنباتي وإنتاج عام 1960. سينو نختموا مع بارولي بارولي اللي يحكيوا برشا شنو قولوا لهم بارولي بارولي بربي يزيهم البارولي بارولي واعطيونا الأكشن. نحكيوا على أغنية ترجع لعام 1973 تأديها داليدا وبش تمتعوا بالموزيكا هذه الكل في بنة الموزيكا توت سويت على موجات الدنيا ما فيها جهرة فيما

0: et chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas.
0: Mais

ملا رومانسية ملا رومانسية وملا ديون وسمعاه ال 11:56 دقيقة على موجة الدنيا وما فيها وأكيد مش رومانسية يا دي تعارك فيه برومانسية هذا عارك هذا عاركنا عاركنا هكا نحن فسر لي ماني إيه سمع عاركنا هكا ريتك رومانسية في العرك حتى العرك فيه رومانسية فما فنون العرك منيرة بليز بليز بليز مونير فن العركه فن وليس غنية مشهوره ريت الفن وني وصل ريت العركه وني وصل خويا احنا خلينا في الاجواء هكا اللطيفه واللي من خلالها نسلموا على كل من اختار موجتنا بيان سور واللي يكون في الكهرباء ويكون برونشي على موجة جوهر اف ام تحيه الخونة شكري الداهش زميلنا وخونا شكري الداهش دونك اللي مازال كيوصل لحط الرحال في تونس بيان سور تحيه للجاليه التونسيه في فرنسا نقولوا له منور مهلا نقولوا له مرول دونك بيان سور باهي يا جاليه تو تجي لسوسه عاد ليزوتيل مريقلين امور واضحه بيجي الماء موجود كليماتيزور يخدم سورتو كيلقى ناس واحبه زاد في استقباله دونك خونا غازي تحيه ليه وان شاء الله ثنيه زينه لكم والكل من شد ثنيه ردوا بكم على رواحكم مازالت الاخبار بعد اقل من دقيقتين مع هاجر النوالي وحوصله لكل المستجدات اللي تلقاوها وتقراوها على موقعنا جوهر اف ام دوت نت شكرا لمنير اسماعيل في الاخراج يعطيك الصحه بارولي بارولي دونك شكرا ليك تحيه كالعاده لكل زملائنا وزميلاتنا في قسم الويب هبه لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهر فيما نقولكم أدوما ردوا بالكم على رواحكم تشاو تشاو باي باي

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: السحر حقيقة ولا وهم نعيشوه ونصدقوه، ولا تجارة تتغذى من خوف الناس ومن وجعتهم؟ علاش كل ما تتعقد حياتنا نلقاو شكون يقول عملولك سحر، وشكون يستغل الخوف والمرض باش يبيع الوهم؟ في المشهد نحط الموضوع على الطاولة بلا خوف وبلا أحكام مسبقة. السحر حقيقة أم وهم أم تجارة بخوف وأمراض الناس؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مساعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 بالأعداديات والمعاهد. وانفجارة قوية تهز كييف وسط تحذيرات من هجوم صاروخي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المنتظر أن يتواصل اليوم الخميس إضراب سواق شاحنات توزيع المحروقات في يومه الثاني، والذي جاء على خلفية عدم تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها التغطية الاجتماعية وعدم تطبيق اتفاق الثاني من ماي 2019 وفق ما صرح به سابقا الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 بالأعداديات والمعاهد لمختلف الثلاثيات، ويشار إلى أن وزارة التربية حددت عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 26 و 2000، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و 2000، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من الأول إلى السابع من فيفري 27 و2000. كما تم تبرمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الإبان. وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الجلاء يوم 15 من أكتوبر، وعيد الثورة يوم 17 من ديسمبر، وعيد الاستقلال في 20 مارس 27 و2000، وذكرى الشهداء يوم 9 من أفريل 27 و2000، وعيد الشغل يوم غرة ماي 27 و2000. وتختتم السنة الدراسية وفق الرزنامة التي نشرتها وزارة التربية أمس بالنسبة إلى التلاميذ يوم 34 من جوان 27 و2000، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في ذات اليوم بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. تنطلق اليوم الخميس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وتتوزع هذه العملية على 5 أقاليم، حيث ستجرى الفحوصات بالنسبة للأقليم الأول الذي يضم ولايات باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر باردو بباجة شمالية، في حين ستجرى الفحوصات الطبية بإقليم الثاني الذي يشمل ولايات تونس، أريا، منوبة، بن عروس، بن زرت، نابل، زغوان، بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. أما الإقليم الثالث الذي يشمل ولاية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقسرين، فستتم الفحوصات بمدرسة الصحة بالقيروان، على أن تجرى الفحوصات للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولاية صفاقة، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، بمركز الصحة الأساسية طريق جابس صفاقس. هذا وسيستقبل مركز الصحة الأساسية بباب حرب جابس المترشحين من ولاية الإقليم الخامس الذي يشمل جابس ومدنين وتطاوين وقبلية. ويبلغ عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج لسنة 27 و2000 وفق مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي 9982 حاجا وحاجة، بالإضافة إلى 1000 حاج من المكفولين بالخارج، لافتة إلى أن تسعيرة الحج ما زالت قيد التحديد. دوليا، هزت سلسلة انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها السلطات من هجوم صاروخي، وأفاد مراسلو وكالة فرانس بريس بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية في أنحاء العاصمة في وقت مبكر اليوم الخميس، مشيرين إلى أن شدتها أدت إلى إطلاق أجهزة إنذار السيارات. وتأتي تطورات بعد يوم من سلسلة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، كما تسببت في اندلاع حرائق في كييف. وفي نيويورك حذر زيلينسكي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الشتاء المقبل قد يكون قاسيا جدا على بلاده، متوعدا برد أوكراني على استهداف منشآت الطاقة. دوليا أيضا، وصل الرئيس الصيني يوم أمس إلى الولايات المتحدة في مستهل زيارة دولة تستمر لثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تتخللها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان في استقباله أمس ترامب، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ نحو عقد من الزمن. ومن المقرر أن يقيم ترامب مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره الصيني اليوم الخميس بحضور مسؤولين تنفيذيين من شركات أمريكية ضمن برنامج يتضمن مباحثات مباشرة بين الرئيسين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105.

عرست لكم مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات راديو جوهرة اف ام. موعدنا يبدا معكم من تو ويتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85990 والا عبر الواتساب على الرقم 48155000. تحياتنا في البدايه لكم من اختار موجات الجوهرة اف ام وسهريه ليبرونتين. نشكركم جدا على حسن الاستماع والمتابعه. نخليكم توا مع الموسيقى ورجاء.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام، سهريتنا اليومية من الاثنين حتى للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نذكر ديما على ذمتكم الواتساب على الرقم 48155000 وإلا الاسماس على 85990. لكل تفاعلاتكم وهدائاتكم. نبدأ مع فقراتنا القارة وين تعودنا في الوقت هذا من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة غناية من الغنيات الشهيرة، وليلة باش نتعرفوا على قصة غناية وقدرت تهجر للفنانة فايزة أحمد. هي من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، وكانت خرجت عام 1976 كواليس تسجيل الغناية يرويها الفنان عمار الشريعي.
2: فنانتنا الكبيرة فايزة أحمد عاشت قد ما عاشت اللكنة السورية موجودة معاها على طول الخط، ما بتفارقهاش أبدا. مرة من المرات كنا بنعمل معاها بروفات على غنوة وقدرت تهجر، كانت فرقة الدكتور سامي نصير وكنت أنا بتاع الأورج اللي فيها. عملنا 35 يوم بروفات على وقدرت تهجر دي، ودخلنا الاستوديو. كانش بقى فيه لعبة تراكات ولا كلام بالشكل ده،

0: توك باك يا ذكريا. ففتح له التوك باك، لا فيوذة فيوذة قدرت يا حبيبتي، قدرت يا حبيبتي. قالت له شو العمى؟ حاضر أستاذ. شو يقطعها هاللهجة؟ لزق بلساني. حاضر أستاذ. عيدنا تاني لحد التسليم، بنضرب التسليم وفي حالة سلطنة. وراحت داخلة مدام فايزة وقدرت تهجر، قال له افتح التوك باك يا ذكريا، قدرت يا فيوذة، قدرت يا حبيبتي. ركزي على الكثرة الرابعة الخامسة الستة. كان زكريا عامر اتعود على حكاية دوس يا زكريا فداس لوحده. أتاري الأستاذ عبد الوهاب ما كانش عاوز يقول دوس يا زكريا، قال حاجة أولها يا بنت، يا بنت كذا يعني في دماغنا كلنا في الاستوديو شقط يعني ديب. أستاذ عبد الوهاب بيشتم، فكلنا أول مرة نسمع وربما آخر مرة نسمع عبد الوهاب بيشتم، فروحنا كلنا ها كله راح ضحك. لكن ما يتحلش مثل هذا الحرج إلا بخف الدم زي خف الدم فايزة أحمد. راحت بصل على الاستوديو كده وقالت شفتوا شفتوا شو بيحبني، شفتوا بيعاملني مثل اخته. راح الاستوديو طبعا ها المرة الثانية. وصل الكلام، التسجيل انتهى وما سجلناش بسبب وقدرت. وعلى بختنا اللطيف ست فايزة أحمد صلحت الأستاذ فؤاد، والخمسة وتلاتين يوم بروفا راحوا علينا وسابونا وسجلوا هم وقدرت، أقصد وقدرت تذكر.
1: وتوا خليكم تسمعوا مقطع مطول من أغنية وإن شاء الله تستمتعوا بها، ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في البرو.

قدرتي تصبر يا بختك ونسيت حياتي وسنين حياتي.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرو أنتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظارها على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.